بلا رحمه. برنامج حواري سياسي اسبوعي بيتناول اخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلي والخارجي. بلا رحمه مع دنيز رحمه، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي. إن شاء الله تكونوا بألف خير. أقفل الأسبوع على الجولة السابعة من المفاوضات. للحقيقة يعني في تناقض بالمعلومات. نستمع إلى أجواء بعبدة تؤكد أن هناك تقدما حصل على صعيد بندين بموضوع الأسرى وموضوع الحدود، لكن بالمقلب الآخر إسرائيل لم تؤكد أنها ستنسحب، وبالتالي لم تقدم للبنان أي ورقة أو يعني أي بند إيجابي. لم تلتزم ولن تلتزم بوقف ثابت لوقف إطلاق النار ووقف التجريف، وأيضا موضوع توسيع المناطق النموذجية بقي معلقا ولم يتم الاتفاق عليه. ببداية هذه الحلقة بسرني استضيف رئيس تحرير إذاعة لبنان الحرة الأستاذ جان فغالي. صباح الخير أستاذ جان.
1: صباح النور.
0: كتير هممني بعد سلسلة كتابات ومواقف أو مداخلات كانت لإلك تابعتها، عم بتشكك نوعا ما بنتائج المفاوضات. انتهت الجولة السابعة، شو قراءتك لهذه الجولة؟
1: دنيز أنت عم بتقولي أنه في تناقض بالمعلومات، يعني
0: هيدي كصحفية ومتابعة
1: للتدقيق أكثر، مصدر المعلومات جهة واحدة، الجهة اللبنانية. يعني اليوم على طاولة روما كان في ثلاث أطراف، الطرف اللبناني، الطرف الإسرائيلي، الطرف الأمريكي. المعلومات اللي صدرت واللي نشرت واللي وزعت هي من الجانب اللبناني، بيبقى في الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي ما حكيوا بعد.
0: صحيح.
1: يعني عمليا نحن عم نعتمد على الكلام اللي نقال من الجانب اللبناني واللي بيحكي عن تقدم بموضوع الأسرة وترسيم الحدود. ولكن لازم ننتبه لشغله.
0: طيب عندك شكوك يعني بما أكيد. يسرب من الجانب اللبناني؟
1: رح قل لك ليش. وقت اللي رحنا على روما اللي كان مطروح هو توسيع
0: المناطق
1: التجريبية.
0: صح.
1: وصموا الخيام وبنت جبال. طيب لما رجعنا من روما ما حدا حكي عن المناطق التجريبية، حكي عن ملف الأسرة وحكي عن ترسيم الحدود. هذا شو بيعني؟ بيعني انه اللي رحنا كرماله ما قدرنا عملناه، بس تنحكي بجوائز طردية حكينا عن ترسيم وعن لوائح الأسرة. انا برأيي لوائح
0: حتى بالحدود وبالأسرة شو النتيجة، شو التقدم يعني على اي مستوى؟
1: حتى بهيدي ما في تقدم دنيز. رح قلك ليش. لانه عمليا لما تحكي عن تقدم بملف الأسرة، يعني الجانب اللبناني بده يكون قدم ورقة شو عنده أسرة لدى إسرائيل، والجانب الإسرائيلي بده يكون قدم ورقة شو في رفات إسرائيليين بلبنان باعتبار ما في أحياء. ولكن انت بتعرفي أنه ملف الأسرة اللبنانيين عند حزب الله مش عند الدولة اللبنانية. وكلنا بنعرف أنه كل تبادل الأسرة كان عم بيصير كان عم بيتم بين حزب الله وإسرائيل. حزب الله كان عم بيفاوض، إسرائيل كانت عم بتفاوض، اللبناني كان ينزل على المطار ويتصور.
0: كأنك عم تقول إنه هالمفاوضات يعني عمليا ما إلى نتيجة، ليش نروح على المفاوضات؟
1: لا، هالمفاوضات لليوم طبخة بحث. هلا ما بعرف إذا البحث صار بيستوي، بس ولكن إلى الآن ما ثبت أي طباخ بالعالم بيقول إنه البحث بيستوي لليوم بعد طبخة بحث، بدليل إنه رحنا تنجيب مناطق تجريبية، رجعنا بلائحة أسرة وبترسيم حدود. ما هو موضوع ترسيم الحدود مش أولوية. يعني أنت اليوم عم ترسمي حدود وفي عندك 67 مدينة وبلدة وقرية محتلين. أي الأولى، انسحاب إسرائيل من هيدي المناطق أو ترسيم الحدود؟
0: سؤال أخير أستاذ جان، وبشكرك على مداخلتك معي المباشرة اليوم. إذا ما رحنا على المفاوضات، وإذا بقيت طبخة بحث، شو الحل البديل؟ يعني شو لازم
1: ما
0: نعمل؟
1: كان عليه الوضع قبل الاتفاق.
0: يعني
1: بتستمر إسرائيل باللي عم تعمله، لأنه الخيار الثاني طاولة المفاوضات لم تأتي نتيجة حتى الساعة.
0: دكتور وعدني نرجع نعمل حلقة كاملة إذا الله راد.
1: بعد واحد أيلول، لأنه بيكون في جولة تامنة.
0: واحد أيلول بس مش أكيد واحد أيلول، يعني
1: هني قالوا واحد أيلول بس أن عم يعطوا موعد، أني هلأ طيعتوا نفح التفاؤل.
0: بس التفاوض مش أفضل من خيار الحرب؟
1: مزبوط، بس التفاوض إذا بوصل لشي. يعني اليوم أنا بقرأ عنوان لفت لي نظري إنه هل المفاوضات تراكمية أو مفتوحة لحد هلأ؟ شو اللي صار محقق لهلأ بموضوع سبع جولات؟ شو اللي تحقق منها؟
0: فصل المسار اللبناني عن الإيراني.
1: هيدا فصل المسار، لأنه هداك المسار الأمريكي وقفه.
0: رح نرجع نعمل حلقة كاملة استيجان فخاني. أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة ولو كانت سريعة ولكن معبرة، لأن كان بهمني افهم منك ليش عم بتقول مفاوضات طبخة بحث. وهلأ طبعا رح ناخد بريك ونرجع نستضيف ضيفي لهذه الحلقة أيضا الكاتب والصحفي الأستاذ محمد بركات،
1: اللي كلنا بانتظاره.
0: كلنا بانتظاره طبعا.
2: بلا رحمة.
3: هل عاد الخيار العسكري ليتقدم على الدبلوماسي بعد تعسل الجولة السابعة من المفاوضات؟ وهل طالبت أمريكا لبنان بالتزامات واضحة في موضوع نزع السلاح بدلاً من الوعود المؤجلة؟ ولماذا قرر الآن الأمين العام لحزب الله مخاطبة القيادة السورية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الكاتب والصحفي محمد بركات.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير مجددا المستمعين والمشاهدين للبنان الحر، حلقه اذا اكيد جديده من برنامج بلا رحمه، معي انا دنيز رحمي، اهلا وسهلا فيكم. ضيفي في هذه الحلقة رئيس تحرير موقع الدولة الأستاذ محمد بركات. طبعا الكل بيعرفه، الكل بينطر شو بده يقول بسقفه العالي والمباشر جدا. اليوم الكلام عن المفاوضات، انتهت المفاوضات، هل حققت شيئا ما؟ هل هذه مفاوضات طبخة بحص كما سماها رئيس تحرير إذاعة لبنان الحر الأستاذ جون فغالي منذ قليل؟ هل فعلا يعني نحن أمام حائط مسدود؟ وإذا كانت هذه المفاوضات طبخة بحص، طيب شو البديل؟ استاذ بركات صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. عجقت سير بعرف كانت على الطريق اليوم، الناس كلها رجعت على لبنان الحمد لله.
1: في سياح؟
0: في سياح، في يعني لبنانيين مغتربين.
1: أول مرة بشوف عجقة السبت 9:30 الصبح في سياح.
0: ما حاسس لبنان بخير يعني؟ تعم تتفاجأ بهال
1: بأنه ما في ناس بالبلد، ما في يعني، بعرف كتير ناس ما عم يجوا، إما لأنه الوضع يعني مخوطر إنه يصير شيء أمني، وإما بسبب ارتفاع أسعار التكتات الميدل إيست
0: للأسف.
1: عندي صديق بفرنسا بده يجي، معلش اسمحي لي،
0: مع عائلته
1: 1700 دولار
0: بفرنسا، وبعرف المعاناة.
1: التكت قال لي على الأردن ب 300، على إسرائيل 350، على لبنان 1700.
0: دخيلك ما تقول على إسرائيل، ما
1: عم قلك لا إنه لأنه بيعملوا
0: لا ما فينا هيك،
1: فظيعين الميدل إيست. على كل حال رح نفتح ملف الميدل إيست نحن بموقع الدولة قريبا اليوم أو بكرة.
0: هلا أكيد هي شركة ناجحة ويعطيهم ألف عافية، وصمدوا، والقبطان الميدل إيست طبعا يعني يعني بينرفع لهم القبعة لأنه كانوا عم بيغطوا ويطيروا بظروف كتير صعبة، ولكن كمان يعني
1: أسعار الميدل إيست يعني اللي بده يجي على لبنان بيدفع أكثر من الطيران الباقي 1000 دولار بالسفرة. شو هاي ضريبة؟ شو ضريبة غير معلنة هاي؟
0: هي لأنه الانشورنس على لبنان يعني بلد بحرب.
1: مش
0: بأي حال هيدا مش موضوعنا، بدي بلش بموضوع المفاوضات. جولة السابعة من المفاوضات، كيف قريتها؟
1: لكن في وظيفة غير واضحة وما عم تتظهر منيح لهاي المفاوضات. هلأ بنحكي عن طبخة البحث اللي قال عنها أستاذ جون، بس في وظيفة كتير مهمة. هذه المفاوضات فصلت لبنان عن مسار الحرب بين إيران وأمريكا، مش بس عن إيران، يعني فصلت لبنان عن إيران بالمعنى السيادي، أنه لبنان صار دولة بتفاوض عن حالها، وانتزع لبنان هالشي بمساعدة أمريكا، أوكي هاي بنعرفها، بس كمان فصل عن الحرب اللي عم تتجدد وما تتجدد وتطلع وتنزل، يعني كل البورصة الحربية بين إيران وأمريكا اللي عم بفوتوا فيها هلأ الحوثيين شوي، واللي عم تفوت فيها الميليشيات العراقية شوي، يعني المنطقة كلها عم تتسخن بشكل كبير، ولبنان بعيد عنها.
0: بس هذه بفضل يعني بفضل مسار المفاوضات اللي نحن ماشيين فيه، أو لأنه بقرار إيراني ترك حزب الله للآخر؟ لا لا لا. ورقة بدنا نحافظ عليها، هلأ إذا بفوتها بالمعمعة بنهي عليها نهائيا هذه الورقة.
1: لا، بعتقد بقرار أمريكي وتنفيذه للقرار الأمريكي بيكون بقوة النار الإسرائيلية، أنه أي لعب، يعني هلأ الميليشيات العراقية عم تلعب، ما إجا يعني
0: ضرب،
1: ما إجا الضرب بشكل قاسي وعنيف، ونفس الشيء الحوثيين عم يلعبوا، ما في حملة ضخمة عليهم. بلبنان أي لعب لمحاولة إعادة لبنان وربطه بإيران، نحن بنذكر شو صار بـ8 نيسان بقصف بيروت والضاحية بنهار واحد،
0: حتى
1: دقايق كمان بيقولوا. فبعتقد بقرار أمريكي هذا الفصل، ولكن التزام إيران فيه هو جزء من المكسب السياسي لهذه المفاوضات.
0: طيب.
1: لأنه إيران سلمت فيه بقوة النار، ولكن سلمت فيه أيضا لأنه في دولة لبنانية عاملة مفاوضات مع إسرائيل، هالشي ما شايفينه الحوثيين، ما عاملينه العراقيين، ميليشيات الحشد ما عمليته. فلا، أول وظيفة لهذه المفاوضات
0: تحققت،
1: أنها فصلت وتستمر في الفصل، لأنه الإسرائيلي شهيته مفتوحة، بأي لحظة بده يعمل حرب، بده من يومين في مبنى انفجر يمكن بعبوة معدة من سنة، ولكن لما انفجر قالت إسرائيل حزب الله ما التزم. طلعت مصادر أمريكية ردت،
0: العبوة في عليها علامات استفهام بعد ما عرفنا مين حطتها كيف.
1: بس الأهم أنه المصادر الأمريكية قالت ما اقتنعنا أنه حزب الله خرق، أنه هذا مش خرق، هذا بلكي شيء قديم. بالتالي الأمريكان عم يحموا هذا الفصل.
0: طيب استاذ بركات، هذا الفصل قد يكون ما بعرف إذا المكسب الوحيد حتى الآن لهذه المفاوضات.
1: لا، أول واحد، أول شيء هذا الفصل، وهذا يعني تاني شيء حماية معظم لبنان. الغارات اللي وصلت على زغرتا، وصلت على إقليم التفاح، على إقليم الخروب، وصلت على بيروت وحتى الضاحية، ومعظم الجنوب لحد كفر تبنيت تقريبا وزوطار. تحييد كل هذا عن شهية النيران الإسرائيلية أحد نتائج هذه المفاوضات. الناس هلأ عم توصل على كفر تبنيت وتصور أنه نحنا ما فينا نقرب بقى. قبل كانت الناس عم تنقتل فوق. طب ما هيدي كمان وحدة من نتائج مجرد الجلوس مع إسرائيل، وهيدي مكاسب عم ناخدها من الأمريكي. الأمريكي عم يعطينا إياها. ثلاثة، حد هولي إذا بدك في شغلة كتير مهمة، وقف التقدم. الإسرائيلي كان كل يومين ثلاثة عم ياخد 4-5 ضياع
0: لأنه وصل للنقطة اللي بده إياها.
1: لا لا، هو كان عم بيقول للليطاني، رجع بعدين قرب واحتل وأخذ مساحات. الخط الأصفر اللي رسمه تجاوزه، وهلأ الإسرائيلي ممنوع من التقدم. طب كل هاي مكاسب مجرد
0: ممنوع جلوس. بفضل المفاوضات، لأنه رحنا على المفاوضات.
1: بفضل المقاومة يعني
0: بفضل الضغط الأمريكي كمان.
1: أيوة، ترامب. بفضل ترامب، في شخص اسمه ترامب. لما نتنياهو ببداية المفاوضات جرب يتزعر نتنياهو، مش هيك؟ تلفن نشر حريمه على التليفون، انت كذا وانت كذا. طب هيدي مش من نتائج المفاوضات؟ صار رئيس أمريكا بيشتم رئيس إسرائيل ليحمينا، هاي من نتائج المفاوضات.
0: طيب نحن
1: أما إذا بدك تقولي إنه هل نتيجتها ربحنا على إسرائيل دعوسناها، لا ما ربحنا على إسرائيل،
0: حققنا شيء،
1: حققنا كل هول مش قليل.
0: بس بالملموس بالانسحاب الإسرائيلي، بموضوع المناطق النموذجية.
1: طب أهل زوطر عم بفوتوا على زوطر،
0: زوطر الشرق الغربي.
1: لكن بدي أقول شغلي أنا اليوم، في شيء بالوفد اللبناني، في قال الوفد العسكري والوفد السياسي، باد كاب وجود كاب. أنا مبسوط فيها هاي، منا سائلة،
0: يعملوا بالانس،
1: عم يعملوا بالانس. لبنان منه قادر يتنمرد، منه قادر لبنان يقول أنا ما بدي.
0: مش قادر ليش؟ لأنه خسران الحرب،
1: لأنه ما عنا ورق قوة. شو بنعمل من إلا لإسرائيل نفرض عليك عقوبات؟ يعني
0: ما قال حزب الله خدوا سلاح المقاومة وهو ورقة قوة على طاولة المفاوضات.
1: لا، ما قال حزب الله، حزب الله يرفض هذه المفاوضات من أساسها. نعيم قاسم بيعتبر السلطة عميلة، والسلطة عم تستسلم وتخدم إسرائيل. حزب الله غير متعاون. هلأ إذا بدك بنحكي عن موقف حزب الله،
0: أكيد لحكي عن موقف شيخ نعيم عاصم.
1: وخليني أفتح بارنتاز، الوفد السياسي والعسكري اللبناني عنده عدوين على طاولة المفاوضات، إسرائيل وحزب الله. حزب الله ضد الوفد السياسي. افتحي جرايده، افتحي إعلامه، افتحي سياسيه، وافتحي الأرض. يعني مين عم بيقول أنا ما بقبل تتفتش البيوت بالمناطق التجريبية؟ حزب الله اللي على الأرض. بالتالي سيمون كرم وندى معوض وجوزيف عون ونواف سلام في بوجه نتنياهو، وفي بوجه نعيم قاسم كمان.
0: طيب طلب توسيع المناطق النموذجية لتكون بالمناطق اللي فيها
1: حزب الله رافض
0: وجود إسرائيلي، هيدا طلب لبناني السلطة عمليا ولا طلب حزب الله؟
1: حزب الله هلأ يمكن الناس ما كتير تستوعب اللي رح أقوله. حزب الله رافض المناطق التجريبية تتوسع.
0: ليش؟
1: لأنه عم بيقول برج ألواي وألواي بالغندورية مش محتلين، مني قبلين الجيش يفوت ويفتش. والوفد العسكري عبر عن هذا الأمر بأنه لا، نحنا ما رح نفتش هاي المناطق وما رح نشتغل عند الإسرائيلي. عم قلك أنا مش زعلان بهيدا التوازن اللي عم جرب يعمله الوفد العسكري. يعني الوفد العسكري اللي نقرب
0: يعني
1: الصورة،
0: السلطة عم تعكس رأي حزب الله على طاولة المفاوضات.
1: طبعاً مش بس مش رأيه، رأيه وقدرته على التأثير. الوفد العسكري اليوم هو اللي عم بيعبر عن، عم بيقولوا للسلطة تنمردوا، قاطعوا، علوا الصوت. الوفد السياسي ما بيقدر لأنه هو محكوم بالعلاقة مع أمريكا وترامب. الوفد العسكري هو عم يتم التعامل معه،
0: وانا
1: متاكد ما بدنا نقول هيك، خلينا نقول الباد كاب،
0: يعني بالمعنى
1: الباد كاب اللي هو عم بيتنمرد شوي، وهي النمرده موصوله بشكل تلقائي مع نمرده حزب الله. مشان هيك عم اقول لك في اثنين على الطاوله بوجهوا لسيمون كرم، في الإسرائيلي وفي حزب الله.
0: بس القرار لمين؟ مش القرار لرئيس الجمهورية يلي هو عم بفاوض مباشرة؟
1: لكن القرار مركب مش لحدا. إذا بقول لك هلأ القرار لرئيس الجمهورية سيمون كرم بكون أنا صادق بالكلام، هو بقرر بزوتر؟ لا، عنده جزء من القرار. الإسرائيلي عنده جزء من القرار، حزب الله عنده جزء من القرار. القرار موزع، طاولة المفاوضات عم تجرب تدير هيدي التوازنات المعقدة، انه الاسرائيلي عم يتزعرن، مش بس حزب الله عم يتزعرن، حزب الله عم يتزعرن، والسلطة عم تجرب بين هولي الخصمين السياسيين، واحد عدو وواحد مفروض انه جزء من لبنان، بس هو بالحقيقة جزء من ايران. هلا ما بدنا نوصف، عم نحلل بين هول الخصمين، عم تجرب طاولة المفاوضات تمشي لتحافظ على كل هاي المكاسب غير المرئية اللي قلت لك عنها. هاي مكاسب حقيقية غير مرئية، بس يجي بده يقعد ابن جنوب يقول ايه شو عملولنا؟ طب شو عملولنا؟ طب ما انت عم توصل على زوتر صوت، انت مبارح كنت مش مسترجي تمشي ببيروت. طيب، كيف شو عملولنا؟
0: في نتيجة كتير اساسية مبارح ونحكى عنها بشكل واضح وبعد كل جولة اساسا عم بيتم التأكيد عليها، موضوع السلاح يأتي من وجهة نظر اسرائيل وحتى الامريكيين، حلوا موضوع السلاح لنبحث أكتر بكل المواضيع الأخرى، وهيدي عم بتعرقل كل مسار التفاوضي.
1: مشان هيك عم قلك
0: حتى رئيس الجمهورية استاذ بركات بكلامه باللائحة الأولويات اللي وضعها حاليا قال شيلوا أسباب هذا السلاح بصير هين موضوع السلاح.
1: هذا الكلام حكاه رئيس الجمهورية بعد ما ظهر من عند ترامب.
0: صحيح بالسفارة اللبنانية
1: في كلام عند ترامب هو الكلام الرسمي، وكلام اللي برا
0: ما سمعني كلام ترامب يمكن اللي انقال داخل
1: البيانات اللي ظهرت والحكي اللي انقال قدام الاعلام اما اللي انقال برا بالسفاره فهيدا كلام للناس بس مش للمستوى السياسي ولا مستوى القرار الدولي.
0: شو يعني؟
1: انا بعتقد انه كمان الامريكان يعني مفترض يكونوا بجو هذا الكلام انه رح ينقال برا، بس هذا الكلام لبرا مش لجوا. يعني
0: شو في بكلام منقوله بالاعلام شيء؟
1: لا عم قول
0: بالغرف المغلقه منقول شيء تاني؟
1: لا مش بالغرف المغلقه، بالغرف المعلنه قدام ترامب عم قول قدام الاعلام في كلام انحكى.
0: ما انحكى عن موضوع سلاح حزب الله ابدا
1: تفكيك
0: امام الاعلاميين.
1: المعادله اللي طرحتها امريكا على لسان كل مسؤولينا من ترامب لآخر مسؤول بالخارجية عم يحكي وعم بصرح تفكيك حزب الله وبنيته العسكرية.
0: إيه بس بالاجتماع البيضاوي باجتماع ترامب
1: أكيد هذا الكلام اللي عم ينقال برا
0: لا سؤال ولا انحكى.
1: أوكي بس هذا الكلام اللي هو الموقف الرسمي الأمريكي هو اللي سمعه الرئيس جوزيف عون، يعني مش رح يقولوا له كلام غيره. هذا الكلام هو الأساس. مشان هيك بدي أجيكي على الفكرة الثانية. اليوم إسرائيل لا تفاوض على مناطق تجريبية وعلى انسحاب وعدم انسحاب. خلينا نكون صريحين، إسرائيل تفاوض على شكل لبنان بعد هذه الحرب. هل هو دولة عدوة
0: شكل دولة لبنان صديقة؟ ولا بس شكل منطقة
1: لا
0: الجنوب؟
1: لا شكل لبنان كله
0: المحاذية للشمال عندها.
1: هذا لما قلك إسرائيل تفاوض على أي لبنان بعد الحرب، هيدي التفاصيل الصغيرة زوتر وموتر وكذا، هيدي هي رأس جبل الجليد. جبل الجليد الضخم اللي تحت الماي هلأ هو أي لبنان بعد الحرب. إسرائيل تريد لبنان صديق بعد الحرب. في أطراف بالداخل رافضة، في أطراف عم تقول حياد، في أطراف عم تقول تطبيع كامل، في أطراف عم تقول سلام
0: أمني.
1: هيدا اللي عم تفاوض حوالينا احنا بالعمق. هيدا اللي إيران وإسرائيل وأمريكا ولبنان عم بيدوروا حواليه. هل يبقى لبنان دولة فيها تنظيم مسلح ودولة بالتالي معادية لإسرائيل، أو بتصير دولة غير معادية ما فيها تنظيم مسلح؟ هيدا النقاش الحقيقي، مش إنه فاتوا عزوطر وفتشوا بيوت أو ما فتشوا بيوت. هيدي كلها تفاصيل لأكل الوقت بانتظار انضاج الصفقة الكاملة. وهذا الموقف الأمريكي المعلن على لسان ترامب وروبيو وكل المسؤولين تفكيك حزب الله. شو بدون يقولوا له لجزائر
0: كل المجموعات المسلحة؟
1: يعني حزب الله تفكيك البنية العسكرية.
0: حتى وزير خارجية سوريا قال من تركيا أنه اتفقنا على
1: تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله لقاء الانسحاب الكامل. الإسرائيليين بدون ينسحبوا أكثر ما نحن بدنا يهون ينسحبوا.
0: بس نحن يعني عم نرجع نربط موضوع سلاح حزب الله بموضوع إسرائيل بوقت
1: طبعاً.
0: نحن من سنة الحكومة اللبنانية أخذت قرار، احتفلنا مبارح بذكرى القرار الشهير بخمسة آب وسبعة آب لما وضعوا الخطة، القائد الجيش عرض الخطة وحط دول مراحل. طيب من سنة
1: كان
0: لليوم،
1: كان عم ينحكى وقتها ست أشهر،
0: من سنة لليوم شو صار؟
1: لا بتذكر وقتها قالوا ست أشهر وكانوا عم بيفكروا انه نعمل
0: انتخابات، ست أشهر كتير وقتها.
1: ايه انه لا انه لآخر السنة ماكسيموم كان عم ينقال، وانه في انتخابات بدنا نخلص ونروح على الانتخابات. طلع لا في انتخابات ولا في ست أشهر ولا في سنة ولا في سنتين
0: ولا في تنفيذ خطة
1: مش هناك عم قلك.
0: شو المانع اليوم من تنفيذ الخطة؟ ليش
1: انا بخاف،
0: ليش ما عملنا شيء بعد؟
1: انا بخاف انه حزب الله لا يفهم الا لغة القوة. هذا الحزب بس خسروه السوريين وطحبشوه بقلب سوريا وزعبوه من سوريا، صار لطيف معهم انه نحن نحترم نعيم قاسم.
0: ايه رح نحكي عنه هيدا الشيء،
1: نحترم المدري شو كذا.
0: بده يعمل حوار لقاء،
1: بده يعمل علني. لقاء علني. ما قلت كنت عم تقلي مبارح حولي اقسى من الصهاينة. شرب الشيعة على مدة 10-15 سنة انه السنة المتطرفين بسوريا اخطر من اسرائيل، وراح حاربهم وترك اسرائيل. وليش ما كان عم بيحرر القدس وقتها؟ لانه كان عنده خطر اهم بالنسبة له.
0: ليش اليوم برأيك فتح؟
1: لا يفهم الا لغة القوة. خسروه، طحبشوه عسكريا، قال لهم طيب تعالوا نحكي.
0: يعني السلطة لازم تستخدم القوة مع حزب الله.
1: أيوة هلأ بيجيكي على السلطة.
0: السلطة يعني عم نحكي نحن حكومة والحوثي.
1: هلأ بقلك شو الحل المطروح بالمنطقة بآخر سنتين من ولاية ترامب. بس قبل ما أروح على كيف الحل، حزب الله لا يفهم إلا لغة القوة. لما انهضم هزيمته العسكرية والأمنية بسوريا بلش يتغير خطابه ولغته والتون صوته. بس يهضم هزيمته العسكرية مع إسرائيل التي ربما تكون يعني نحن أمام جولة ثالثة لإنهاكه بشكل نهائي، ربما ساعتها بيفهم وبيروح على التفاهم.
0: جولة ثالثة من
1: أنا هيك شايف، أنا ما شايف غير هيك. الإسرائيلي ما بده حتى الجولة الثانية، ما كان بده إياها، بده الجيش يفوت. عم نحكي ما قبل الجيش وما قدر، ما قدر لبنان. خليكي معي. هلأ الإسرائيلي ما بده
0: لأنه عنده انتخابات،
1: لأنه عنده ما بده الحرب الكبيرة اللي تنهك حزب الله لأنه فيها خسائر عسكرية وهيدا. ما بده نتنياهو يفوت على الانتخابات وفي 50-60 قتيل عنده بالشهر مثلا، وبنفس الوقت بده يفوت ربحان على الانتخابات. طيب شو الحل؟ الحل هو ما قاله الزيدي بالساعات الأخيرة، أنه القوات الرسمية والعسكرية العراقية ستحارب الميليشيات الخارجية على القانون. هذا منه تفصيل،
0: بس نحن ما قلناها، نحن أخذنا قرار فيها حتى استاذ بركات.
1: ايه ولكن
0: وهذا أنا عم نحكي من سنة.
1: تتوجه المنطقة إلى هذا الحل، بدكن إسرائيل وأمريكا يبطلوا عم يقصفوا الحوثيين، يبطلوا عم يقصفوا الحشد، يبطلوا عم يقصفوا لبنان. بدها يصير في دول هي تتولى هذا الموضوع، وهذا الطبيعي. هذا الطبيعي.
0: بننطر حدا يجي يساعدنا لنشلح حزب الله سلاحه.
1: زيدي هو الذي فتح هذا، فتح الرد مثل ما بيقولوا.
0: فإذا عم تفتح الباب انه الجهة السورية، الجانب السوري يفوت ويساعد لبنان.
1: الجيش اللبناني قد يطلب مساعدة من الجيش السوري. مش هيك صار بال 76؟ مش طلبوا اللبنانيين دخول الجيش السوري
0: وصار الفيت مؤقت صار دائم؟
1: طيب
0: بترجع هلا فينا
1: انا عم اقول خلينا نشوف المشهد بالمنطقه. في شرعيه يمنيه بدها هي تحارب الحوثي، الزيدي راح على امريكا ورجع. مش عم يحكي هذا الكلام هو من بيت خالته، راح قعد مع ترامب.
0: صح.
1: رجع من عند ترامب قال بدنا ندعوسهم، اللي بده يفتح تمه نحن بدنا نحاربه. بعتقد هذا السيناريو يقترب من لبنان. يقترب بهدوء
0: بأدوات داخلية أم مثل ما عم تقول جهة خارجية.
1: الجيش عنا جيش، نحنا بده ينفذ هالقرارات.
0: ما بده الجيش.
1: طيب ما نشوف قدي بيقدر ما يكون ما بده. وشو بده يصير تغييرات ربما بالجيش
0: ما بده ليصير لأنه بده. المواجعة وهيدي السردية اللي حتى فخامة الرئيس بيحكي فيها إنه الجيش والمواجهة مع الناس ومواجهة مع حزب الله هيدا بدنا نتجنبه، وحكي بالخطاب الشهير بأمريكا عن تجربة 75 وعندما انقسم الجيش.
1: طب ما في في في يعني في كمان تجارب مضيئة للجيش، الجيش حارب
0: نهر البارد.
1: لا خلينا نبلش ميشيل عون. الجيش ما حارب ميشيل عون يعني بشكل أو بآخر، مش حارب ميشيل عون، عفوا حارب القوات، جيش ميشيل عون حارب القوات. طب كيف نحن شلنا ميشيل عون من بعبدة؟ كيف نشيل ميشيل عون من بعبدة؟ مش بالجيش السوري؟
0: لا هلا يعني بس خطر هذا الكلام اللي عم تقول،
1: هذا الكلام اللي ما في غيره موجود بالسوق، هذا الكلام يعني في إما جيش إسرائيلي وإما جيش غير إسرائيلي. مين
0: سوري.
1: في طيب ما في غير السوري، ما ترامب واصل لهي القناعة، صار قايلها 15 مرة ترامب.
0: بس الجانب لأنه السوري عم بيقول لأنه أنا لأنه ما رح أتدخل
1: إنه... لا الجانب السوري فتح الباب بأول حديث الشرع، حكي عن حوار يعني فتح باب التدخل السياسي. وبعدين الشيبان رجع كمان حكي عن تفكيك سلاح لحل موضوع لبنان، يعني صاروا عم يحكوا عن لبنان كأنه البروجي استلموه. يعني بلشنا بالتمهيد، والرئيس جوزيف عون راح على تركيا، ما بعتقد الروحة على تركيا خارج هذا المدار
0: إطار.
1: بالتالي نحن نقترب من هذا السيناريو. الجيش السوري تاريخيا كان يعني عنده قدرة على الحسم السياسي مثل ما عمل مع ميشيل عون بعد اتفاق الطائف، نفذ عمليا الذي نفذ البند الأول من اتفاق الطائف هو الجيش السوري. الجيش اللبناني بوقت كان الجيش اللبناني عم بيحارب المسيحيين،
0: عم نستجلب احتلال سوري جديد إلى لبنان.
1: ما بعرف إذا بيصير احتلال لأنه واضح هذه يعني
0: أو تدخل، خليني أرجع
1: تدخل. ظروف يعني المنطقة مختلفة، وسوريا هيدي مش سوريا الأسد وإيران، هيدي سوريا العرب وتركيا وأمريكا، وهذا النظام أذكى من هداك النظام، وظروف المنطقة ما بتسمح بأنه نشيل احتلال إسرائيلي نجيب احتلال سوري. بس كيف بيصير شكله هذا التدخل ما بعرف، بس أنا عم أقول واصلين لهيدي المطرح، في قوة عسكرية بدها تواجه حزب الله، إذا مش احتلال إسرائيلي ما في غير الجيش اللبناني والجيش السوري. مش هاي مش رغبتي، هلا عم نحلل وعم نقرا.
0: بتصير حرب أهلية برأيك إذا الجيش هو بينفذ؟
1: مين بده يحارب؟ ما مشان هيك بيقولوا لك الجيش السوري، يعني بنرجع على العقل العثماني اللي إنه بدك تجيبي محافظ بيروت السنية أرثوذكسي ومحافظ الجنوب الشيعي لازم يكون،
0: تجيب الضباط اللي مش شيعة يعني.
1: لا بدك تجيب جيش غير لبناني، يعني للهروب من الحساسيات والتعقيدات اللي اسمها بينقسم الجيش وبيصير حرب، بتجيب جيش مش لبناني خلصت. يعني هول السوريين اللي كنا نشوفهم الجنود على الحواجز كانوا بيعرفوا سني ودرزي ومسيحي.
0: شو رح يكون موقف الطائفة الشيعية بهيك موضوع؟
1: ذاكرة هديك الأيام كلنا نمرق على الحواجز، واحد هيك جاي من آخر ضيعة بسوريا، مع مين بده يعمل حرب أهلية هيدا؟ لبنان هيك تاريخيا، ونحطت قدام ترامب الخيارات طلع معه إنه إيه بتنعمل هيك.
0: شو رح يكون موقف طائفة شيعية من هيك موضوع؟ رح تحس الطائفة إنها مستهدفة، إنه عم تشلحها ورقة قوية من إيدها؟
1: وين الورقة هاي القوية؟ وين الطائفة الشيعية أصلا اليوم؟ في جنوب، في ضاحية، وين العالم؟ ما في وين يعني وين بده الروشي جمعوا 1000 لرجاني بعتقد على طريق المطار 200 مظاهرة،
0: إسقاط نواف سلام
1: 15،
0: إسقاط الاتفاق وقت الاتفاق
1: 15، في وحدة تانية 30، وين العالم؟ العالم بعدهم خلف القيادة الإيرانية شيعة لبنان؟ لا منهم هون،
0: لا ما اختفوا كمان مناصرو حزب الله،
1: ما اختفوا ولكن
0: الحزب.
1: ما قلت اختفوا، بس عم جرب أعمل قياس. أنا كتبت عن المدينة الرياضية لما شيعوا السيد حسن، قلت أنه هول جاءوا لوداع السيد حسن وليس لتفويض خليفته، في فرق. هذا كان آخر تجمع ضخم لحزب الله، وداع السيد حسن اللي هو كان أيقونة هاي الطائفة بالداخل
0: وبالخارج. ما كان كمان تجمع ضخم
1: ما كانت تجمع ضخم
0: حسينا كأنه رسالة كمان.
1: لا ما كان تجمع ضخم وكانت هاي مناسبة دينية يعني. وبالانتخابات البلدية كمان بيّن عدم قدرتهم على حشد الناس، لأنه في كتير ناس قريوا الانتخابات البلدية بطرق مختلفة. أنا كمان عملت دراسة ونشرتها، ب90% من البلديات ربحوا ب51% الثنائي. بتقولي لي عائلات، بتقولي لي طيب ما إذا عائلات يعني هني ما بيمثلوا بهاي الانتخابات، وإذا مش عائلات إذا سياسة نص الضياع اللي ما قدروا فرضوا فيها التزكية صوتوا ضدهم.
0: كان في هيك حركة ملفتة تجلت بعريضة من أهالي النبطية، عريضة من أهالي صور، وفعلا كانت جدا ملفتة بمضمونها، توجهت للسلطة للرؤساء اللبنانيين ثلاثة الحكومة بوقف الدمار المستمر، إعلان المدينتين مناطق آمنة خالية من المظاهر المسلحة تحت سيادة الجيش اللبناني. ردت عليهم السلطة، ردت عليكم أنت ضمن هالتحرك؟
1: أنا ما كان ضمن هذا النداء، وأنا لا أؤمن بالعرائض يعني. هاي العريضة اللي قالوا أنه يعني وقع 400 واحد، أنا بعرف واحد تلفنوا له وقالوا له قال لي أخذوا اسمي واسم مرتي واسم بنتي وحطوهم بالعريضة. بتقدر تجمعوا 400 شخص بقاعة؟ لا من بالعرائض،
0: بس مضمونة مش غلط يعني.
1: بكتب لك أحلى مضمون هلأ أنا. بس إنه هاي العرائض التي تدعي التمثيل أنا لا أؤمن بها.
0: طب شو حركة التغيير الشيعي؟
1: واحد أنا عم أقول
0: تجمع الحر الشيعي الحر بيكون بديل.
1: خليني أقلك، حزب مكلف 40-50 مليار دولار ما بتقدر توجيب عريضة، هيدا كله حكي فاضي اسمحي لي. إذا ما في مشروع بديل لشيعة لبنان رح يضلوا ما عندهم مطرح يروحوا عليه غير حزب الله، ما بيردوا عليه، ما بينتخبوه بالانتخابات البلدية، ما بينزلوا على صخرة الروشة، بس ما بيروحوا على محل تاني.
0: يبقى الرئيس نبيه بري هو البديل؟
1: مش الرئيس نبيه بري، يعني الرئيس نبيه بري لا عمره بيسمح يكون بديل، ولا تجربة حركة أمل يعني اللي عمره من عمر، خليني أحكي تجربة بعد الطائف، تجربتها بالإدارات وبالمناقصات وبي وبي وبي ما بتسمح أنها تكون بديل. ولكن إذا ما في مشروع شيعي بديل ليروحوا عليه الشيعة بعد هذه الحرب، لا نداء بينفع ولا عريضة بينفع ولا كل هالمعارضات.
0: شو بتقصد بمشروع شيعي بديل؟ يعني هل لازم يكون في مشروع شيعي مختلف عن المشروع الدولي؟ يعني مثلا
1: حطيكي مثل مسيحي، حاطيكي مثل مسيح، لأنه دغري بيروحوا على خطاب الدولة أنه على أساس الدولة حزب، ما الدولة مش حزب،
0: الدولة بتجمع الكل.
1: لا ما بتجمع الكل،
0: الدولة بيجمع الكل يفترض.
1: هيدا إنشا، وين بتجمع الكل الدولة؟ شيعة حزب الله وحركة أمال معبين الدولة. برجع بعيدة لهيدا النكتة يعني، وإلا شو بيشتغل الأبجوش خضرة يعني؟ لبورا شو بتشتغل غير أنها تواجه التمدد الشيعي بالدولة؟ ما هني الدولة، بس يبلشوا يحكونا انه نجيب الشيعة على الدولة، لك ما عم يجربوا يظهرون بقية العالم من الدولة. اش في حدا بالدولة غير الشيعة؟ بس اي شيعة بالدولة؟ شيعة حزب الله وامل، شو بدك تعمل؟ تقيل كل الضباط والقضاة والمدراء العامين ورؤساء الاقسام والموظفين والحجاب اللي هن حزب الله وامل جابوهم باخر 30 سنة؟ هيدا مشروع سياسي؟ وهيدا مشروع حرب اهلية؟ شو بتعمل بالعالم؟ لا، مشروع البديل هو إنشاء مشروع سياسي بديل.
0: قائم على شو؟
1: قائم على الإيمان بفكرة الدولة. مش هو المشروع الدولة. إنك تعمل مشروع ياخد الناس على الدولة. رح أعطيكي مثل بسيط دقيقة. لما إجا ميشيل عون، لما رجع ميشيل عون من فرنسا وبدأ نشاطه السياسي، شو كان مشروعه لميشيل عون؟ تحالف مع سوريا وإيران ويعمل رئيس جمهورية. مشروع سياسي هذا، حلف الأقليات سموه، وأنا على المسيحيين أنا بحميكم من الحزب من خلال التحالف معه. خلصت، هذا هو المشروع. خسر هذا المشروع، ربح بلحظة وعمل رئيس جمهورية ورجع خسر. في مشروع بديل، مين هو؟ القوات. قوات كان كل الوقت عم بيقول هيدا السلاح معادل للمنطقة، معادل للمنطق، معادي للبنانيين، وأنا ما رح فوت بالتسوية معه شو ما صار. تبين أنه هيدا العنوان رجع انتصر. هلأ حزب الله عم يسقط عسكريا والمنطقة كلها تغيرت لصالح هيدا الخطاب. هو مشروعين صح؟ أين المشروع البديل بالساحة الشيعية عن حزب الله وأمل؟ عرفتي شو قصدي بمشروع سياسي؟ واضح. بس مش كمان... انه بيجي حدا بيقول لي بدنا نعمل نداء وناخذ الناس على الدوله. كيف خيي؟ شو الميديوم اللي رح تستعمله؟
0: بس هو يعني حتى الناس، شعور الناس بعد اللي حصل، بعد اليوم يمكن عم تقول حضرتك عم بيفوتوا، عم يقدروا يفوتوا، عم يشوفوا بيوتهم مهدمه، عم بيفوتوا ما في ارض، ما في شيء. هل صار عندهم على الاقل تساؤل؟ هل صار عندهم علامات استفهام حول يعني من أكيد يتحمل مسؤولية أكيد ما وصلوا إليه؟
1: علاقتهم بحزب الله مثل علاقة زوجية منهارة. ما في طلاق وما في بديل، قاعدين معه لحزب الله
0: ما بيتركوه،
1: وين بدون يروحوا؟ نضحك على بعض؟ عم نحكي منطق، عم نحكي سياسي. بقلك رغبتي بمضيلك عريضة هلأ، بحطلك فيها 400 اسم وبقلك بلش التغيير الشيعي، بكذب عليكي؟ وين بدهم يروحوا؟
0: طب في كلام بيقول انه، وقريت اليوم مصدر دبلوماسي، سفير دولة أوروبية أبلغ حزب الله بوجود طرح أمريكي يقضي بمنح الحزب حق اختيار قائد للجيش إلى جانب حزمة من الامتيازات والضمانات السياسية،
1: من
0: مقابل موافقته على تسليم سلاحه الثقيل فقط، من دون أن يشمل ذلك كامل ترسانته العسكرية.
1: وين جاي هذا الخبر؟
0: ريتو أحد المواقع. وبحسب المصدر فإن الحزب رفض هذا الطرح كمان، الحزب رفض ولم يبدي أي استعداد للتجاوب معه. يعني عم بطرح هذه الشغلة لأقول أنه هل بتنحل الأمور بحصول الطائفة الشيعية على مكاسب؟
1: بائب لبنان شغلة وحدة ما أخذتها إيران، شغلة وحدة
0: شو هي؟
1: الجيش اللبناني. تعرفي انت كل الأجهزة
0: هي المؤسسة الوحيدة اللي بعدها ثابتة على الأقل.
1: لا لا، ومنحكي بالتفاصيل. الجيش اللبناني هو بشكل أو بآخر جيش أمريكي. يعني في كمان مقولة أنه في ثلاث جيوش أمريكية بالمنطقة، اللبناني والأردني والأكراد. لن يسلم الأمريكي هذا الجيش لإيران. يعني اللي بيطلع هاي الأخبار بيكون ما بيفهم شيء بالسياسة. هذا الجيش أمريكي منذ أكثر من 50 عاما، تمويل وتسليح وأكل وشرب. مرة كنا بدنا نجيب سلاح مدري من وين، روسي مدري شو، خرب البلد. صح. ممنوع نجيب طلقة
0: أيام الوزير ليس المر،
1: طلقة ممنوع نجيب. هذا جيش، واللي عم بفكر أنه يعني بكبوا هالأخبار لحتى لي يطرحوا الفكرة، هيدي خارج النقاش. أي حكي عن قائد جيش شيعي، عن تفويت، حتى في حكى عن لواء
0: مصرف لبنان،
1: حتى
0: عن ادخال واندماج عناصر حزب الله ضمن الجيش،
1: مستحيل بتكوني عم تعطي الجيش لايران. هيدا مش وارد ابدا على طاوله الحلول هذا الكلام.
0: طيب شو المكاسب السياسيه اللي ممكن تنعطى كمان؟
1: لا تعطى لا تعطى المكاسب للمهزومين. حضرتي كاس العالم بالفينال لمين عطوا الكاس؟ للامين يامال ولا للي خسر؟ اللي بيربح بياخذ الجوائز. مين ربح اليوم بالمنطقة أو بلبنان؟ يعني هو لما بيربح بده جوائز ولما بيخسر بده جوائز؟
0: بس إنه كيف بدك تستوعبهم؟ كيف بدك تجيبهم لصوبة؟ كيف؟ ما هيدا الكلام،
1: هيدا بدهم يفتشوا على حل. إيران عليها أن تبحث عن حل لمن استخدمتهم لهولي 20-30-40 ألف اللي على البيرول تبعها. هي بدها تلاقي لهم حل لأنه يرجعوا يتحولوا لمواطنين. برجع بقول أنا في تجربة القوات، ما القوات كانت تنظيم كبير، تعال ندرسها نشوف شو صار.
0: كله بيقول لك ظروف مختلفة.

0: العربي والدولي والأمريكي وكله، إنه حماس تطلع من السلطة، ممنوع تحكم غزة بقى لحد هذه اللحظة.
1: وافقت حماس،
0: ما عندها حل تاني، انتهت حماس.
1: ومبارح حماس قالت أنا رح سلم سلاحي.
0: طيب
1: طيب حزب الله شو ناطر؟
0: الجولة الثالثة بعتقد، لأنه برجعك على بداية المقابلة، هذا حزب عسكري أمني لا يفهم إلا لغة القوة، هيك تبين بالتجربة معه، بتحاوريه 15 سنة
1: بس في بظهره
0: على طاولة الحوار مع اللبنانيين بيضحك علينا.
1: بس في بظهره دولة مثل إيران، إيران لن تتخلى عن حزب الله لو شو ما كان.
0: طب ما إيران، إيران ضعيفة اليوم.
1: كيف ضعيفة بعدها لقطة مضيق هرمز؟ نعم بيكون إنجاز إذا فتح المضيق أو سكر المضيق يعني.
0: طيب فينا نقول هيك، وفينا نقول إنه ترامب لقط صار اللي لقطيته بمضيق هرمز، وفينا نقول كمان إنه أوكي هي عندها قدرة على تخريب بهرمز، لأنه بخمس جنود فيها تسكر مضيق هرمز، بصاروخ فيها تسكر مضيق هرمز. بس هل عندها قدرة تحكم لبنان بعد اليوم؟ يعني هل هي تمسك بالقرار اللبناني؟ لا.
1: هلا اليوم كمان قريت خبر هيك ملفت، ما بعرف قديش صحيح كمان، انه مصادر بالثنائي الشيعي انه ايران ابلغت حزب الله ان هناك مشكله ماديه كبيره بدات تعاني منها طهران،
0: شفتوا هذا الخبر،
1: ما يجعلها عاجزه عن مساعده الحزب في الفتره المقبله.
0: هذا الخبر بعتقد بينكب بدارك تشانلز لحتى اللي يواجه الدعايه اللي عملها حزب الله باخر اسبوعين انه رح يدفع مصاري. يعني حزب الله بيعمل بروباغندا انه انا
1: رح عمر لكم، انا رح عمر لكم، انا رح ساعدكم.
0: مثل تروح عند نايب بدك توصفي ابنك، بقول لك يلا اعطيني شوي،
1: اعطيني الرقم، اعطيني السي في،
0: بنيمك شهر واثنين وثلاثه. حزب الله عم ينيم الشيعة هلا انه جاي المصاري، عم يردوا عليه انه لا انت مفلس،
1: لانه كمان بيراهن على الوقت، وايران بتراهن على الوقت، والوقت لصالحهم يمكن مش
0: ولا
1: لصالح.
0: مره ولا مره كان الوقت ضد الشيعة مثل هلا، لأنه كل يوم عم يمرق في ناس برات بيوتها، وفي ناس عم تعتاز، في ناس ما سجلت ولادها بالمدارس، ما بتعرف وين بدها تسجلهم. يعني واحد نازح قاعد عند قرايبينه أو قاعد بمدرسة أو قاعد وين بيسجل ابنه، بالنبطية ولا ببيروت ولا في مقاسي. يعني نحن ولاد الخط الأصفر إذا بدك، من 60 و70 سنة مهجرين، تهجير لا ينتهي. أنا بي تهجر وجدي تهجر وهلأ نحن تهجرنا كل الوقت، لا عنا بيت ولا عنا ضيعة.
1: الحق على إسرائيل
0: بجزء كبير منه، إنشاء دولة إسرائيل كان أحد أسباب هذا التهجير المستمر، ولكن لم يكن هذا التهجير ليتحقق لولا اتفاق القاهرة. أنا بيت جدي ظهروا من رب 30 ب 78، كان صار له 9 سنين الفلسطيني عم بيقاتل من ضيعنا،
1: ودفعنا الثمن. نعم
0: دفعنا الثمن، وطلع ما في لا مقاومة فلسطينية مثل هلا، طلع كله كذب، لأن النمر الورقي الفلسطيني اللي بخمس دقايق فاتوا كزدرة الإسرائيلية ب 78، فاتوا كزدرة صاروا على الليطانة، ما حدا قوس عليهم طلقة. نفس الشيء هلا، هلا شوي كانت يعني البنية العسكرية أقوى، صمدت انه لم تسقط الخيام، لم تسقط، صاروا بكفر تبنيت اخر شيء.
1: بس في انفاق كبيره، في ترسانه، في بعد الصواريخ الباليستيه موجوده.
0: وين يعني ما فهمت هذا ابو كيس، يعني عم نخوف فيه اسرائيل ما حدا شايفه؟ وينه؟
1: ما في قرار باستخدامهم هلا،
0: ما بعرف اذا بعد في صواريخ باليستيه اصلا، وهي الانفاق شو عملت؟ بفوت الاسرائيلي يفخخها ويفجرها ويعمل هزات ارضيه، شو عملت لنا؟ المشروع السياسي الذي يمكن إنشاؤه لأخذ الشيعة إلى مكان آخر غير فكرة السلاح هو السلام. فبدك فكرة ضخمة وكبيرة وبتغير المشهد كله،
1: بس صار في قبول لهالفكرة.
0: عم أقلك يجب أن يكون هناك مشروع سياسي شيعي شعاره السلام، لأنه قدام فكرة ضخمة مثل المقاومة.
1: أنت أستاذ محمد بركات شيعي مهجر، هلأ كنت عم تقلي 4 مرات صرت مهجر،
0: عائلة تاريخية. أنا بي وأمي تعرفوا على بعض بوادي أبو جميل، كانوا مهجرين، بيت جدي وبيت جدي الباب على الباب، تعرفوا على بعض وتجوزوا هني ومهجرين وسكنوا ببيت مهجر.
1: تقبل بالسلام مع إسرائيل؟
0: لا شيء، منقبل مضطرين، لا شيء سيحمي الشيعة إلا السلام. فلا تقدري توجهي هذا المشروع الضخم تبع إيران، بدك مشروع ضخم مقابل

0: كيلو اسمه السلام.
1: ما بقى حزب الله بيحميه يعني السلاح مش قادر يحمي بقى
0: السلام يعني. السلام هو ما يحمي الشيعة.
1: بس اليوم ما بعرف إذا مشهد الاتفاق اللي صار التركي السعودي التركي السعودي الباكستاني عفوا ما بيخوف الشيعة يعني هذا أبداً. تحالف سني في لا. وجه
0: أولاً
1: الشيعة
0: أولاً هذا ليس تحالفا سنيا
1: هني قالوا ما قالوا طائفية وما قالوا موجه ضد حدا وبالعكس
0: ليش السعودية بس سنة
1: أي دولة مستعدة تنضم
0: باكستان بس سنة وتركيا بس سنة ما تركيا ربعة أو تلتة علويين يعني هذا تحالف لقلك شو هذا تحالف الدول العاقلة الدول الوطنية العاقلة الدول اللي بتقدر توقف أمام الجنونين الإسرائيلي والإيراني هذا منه تحالف سني لقلك ليش هذا ضد مين لهلأ كل التحليلات اللي انكتبت
1: إسرائيل رفضته
0: وإيران رفضته
1: أي وإيران طبيعي
0: لحد هلأ كل التحليلات عم يتحذروا هذا ضد مين ضد إسرائيل ما تركيا ناتو ضد إيران ما باكستان جزء من المفاوضات هذا تحالف عاقل يجمع تركي وعربي باكستاني يجمع الدول السنية الكبرى بالمعنى السياسي ولكن ليس من أجل مشروع سني من أجل مواجهة جنونين إسرائيلي وإيراني بما يحفظ استقرار المنطقة هول الثلاث دول يحتاجون إلى الاستقرار
1: هل لبنان يتأثر بهكذا تحالف؟
0: لبنان أكيد ضمن جزء المنطقة. من هذا التحالف هذه مظلة لأنه اليوم ما هي المظلة اللي عم تحمي لبنان إلنا ترامب من الذي ساعد جوزيف عون ليتفادى مصافحة نتنياهو في أمريكا
1: السعودية
0: السعودية من الذي يعني ينشط يعني تبين أنه دور السعودي دور الوزير الخارجية فيصل بن فرحان والمبعوث الأمير يزيد بن فرحان كان لهم دور أساسي بأنه ينحكى كلمتين حلوين عن الرئيس بري بالبيت الأبيض هذا كله منظم هذا ما كان ارتجالي يعني
1: هذا ما كان هذا اجى ردا على سؤال
0: لا وكله كان منظم وكله كان متفق عليه
1: طيب شو الهدف منه الهدف كلام حلو عن الرئيس بري
0: الهدف انه يعني الجانب السعودي
1: الرهان عليه
0: لا خليني كفي بباكستان والسعوديه و
1: بدي ردك على الداخل على التفاصيل الداخليه
0: هذا بيقول انه المكلف بترتيب الملف الداخلي في لبنان اليوم هو السعودي والسعودي قادر يديره حتى مع الشيعة عم جاوبك انه منه تحالف سني قلتي لي هذا تحالف سني عم قلك انه السعودي لا يتعاطى مع لبنان كدولة سنية عم يتعاطى مع لبنان من دولة الى دولة
1: صحيح.
0: والرئيس الثالث بمنظومة الرئاسات اللبنانية جوزيف عون نواف سلام ونبي بري عم يتعاطوا معه السعوديين مثل ما بيتعاطوا مع السني
1: يعني كرئيس مجلس مش كزعيم شيعي
0: اثنين ولكن ليس كخصم شيعي وهن دولة سنية لا مش هيك وهذا التحالف لأنه المظلة عربية أمريكية أمريكا بالتفاصيل الكبيرة هي والسعودية والتفاصيل تحت مكلف فيها المملكة العربية السعودية هذا التحالف من الطبيعي في السعودية ما هيك من الطبيعي أن يكون مظلة إضافية للبنان يعني هيدي واحدة من المظلات التي تحمي الاستقرار اللبناني لأنه هاي الدول الثلاثة بتركيبتها وبتحالفها اتفاق مكي هيدا لا يمكن أن تسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للبنان
1: بدي ردك للمفاوضات كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى كمان خلق هيك التباس يعني أنه ما كتب بده صعوبة أنه يتنفذ وبده وقت وهيدا بس كتب كتابي بس التنفيذ على الأرض مختلف كمان في كلام بيقول انه الامريكي اليوم ما بقى كتير او مهدل التران يعني خفف له سرعته للقطار
0: من اي ناحية من ناحية الاسرائيلية ولا قطار السلام
1: ما رح لا مش السلام عم نحكي مفاوضات نحن بالاتفاق بين لبنان واسرائيل يعني عمليا انه ما بقى عم يطحش على اسرائيل او يضغط على اسرائيل
0: شو بقى بده يضغط على اسرائيل
1: ما مكفيه جرف وضرب وخبيط
0: يا ستنا اسرائيل كتف لإيديا ترامب يعني حدوده زوتر صار شو عم يعمل وين يعني عم بيفجر بالمناطق اللي محتلة
1: طب بس الشيخ نعيم قاسم عم بيقول قال لهم للسلطة انتو عم تخدموا عم تشتغلوا قدام لإسرائيل. حتى قالوا لرئيس الجمهورية أنت بطلت تحكم، أنت صرت طرف.
0: طيب
1: يعني ما شايف الأمر.
0: ما بدك تنهي عن المنكر، ما خبرني وين وين الصح لنعمله، شو الحل تبعه للشيخ نعيم؟ يعني بيطلع صاروا بيعيط على الدولة، الدولة عملت هاي الحرب، السلطة هاي اللي عم يتهمها انها بتشغل عند الإسرائيلي، هي جابته للإسرائيلي، ما انت جبته للإسرائيلي، نحن عم نمسح وراك، الدولة عم تمسح وراه لنعيم قاسم، بده يجي هلا يتبغضد عليها ويقول لها انت عملتي، وانت عملت، انت عملت هاي الحرب، وانت رح تتحاسب.
1: كيف رح يتحاسب؟
0: رح يتحاسب، اللبنانيين رح يحاسبوه، والشيعة رح يحاسبوه، ناس بتحاسب
1: بالانتخابات،
0: ناس بتحاسب. ميشيل عون ما تحاسب؟ ما تحاسب ميشيل عون؟
1: يقال انه الرأي العام المسيحي دايما بيحاسب، بس انه
0: كل الناس بتحاسب،
1: مش عميز، بس انه
0: دروز ما حاسبوه لجنبلاط بمارك داو في راس حمدان، السنة ما حاسبوا، الشيعة بس يزيح السلاح حيحاسبوه. بتحاسب، بتحاسب بصناديق الاقتراع، بتحاسب بالخيارات السياسية، رح يتحاسب، رح يتحاسب. مش بيجي يجي يخبرنا هلأ حكاية انه جوزيف عون ونواف سلام استسلموا للصول، انت استسلمت روح قاتل.
1: بس الرئيس عون عطاهم 15 شهر.
0: نعيم قاسم استسلم، ايه شو عملته؟ كذبتوا عليه 15 شهر لجوزيف عون، وكان عم يتلقى الطعنات جوزيف عون جوا وبرا، انه انت بتشغل عند حزب الله، وانت عامل لهم البدنية، وانت 15 شهر استحملهم لحزب الله وعم يكذبوا عليه كانوا. طيب روحوا قاتلوا، قاتلتوا بعد ال 15 شهر، شو طلع؟ كنا بخمس نقاط، صرنا بتحرير زوطر الغربية مش الشرقية. في إهانة أكتر من هيك أخذونا عليها حزب الله، وهلأ بدون يانا نحاسب جوزيف عون؟
1: شو التقدم اللي صار بالحدود هيك سريعا، بالحدود وبالأسرة؟
0: ما رح يعطوا الإسرائيلية شيء، قلتلك الإسرائيليون يفاوضون على شكل مشروع لبنان بعد هذه الحرب.
1: يعني كل الحكي عن تقدم وهيدي المعلومات وهيك، بس لنعطي تبرير باستكمال المفاوضات.
0: لحظة إعلان جوزيف عون التفاوض المباشر أوقفت المجزرة. نحن هلأ بلحظة ذل إسرائيلي للبنان وللجنوب، بس كنا قبله بالمجزرة، انتقلنا من المجزرة إلى الذل. هل قد المفاوضات تعطينا؟
1: مين بتحمل مسؤولية هذا الذل؟
0: حمل هذا الذل نعيم قاسم وقيادة حزب الله وإيران، هي جابتنا على هذا الذل مش جوزيف عون. جوزيف عون أوقف المجزرة بس لا يستطيع أن يوقف الذل، ما قادر يهزم إسرائيل. جوزيف
1: قادر يحسم الرئيس عون؟
0: أنا برأيي إذا نجحت تجربة الزايدة في العراق ستتعمم،
1: بس بقوة خارجية
0: حسب إذا الجيش عنا قادر. قادر تقديري أنا.
1: رأيك قادر الجيش
0: أو لا؟ تقديري تركيبة الجيش قد لا تسمح، وتاريخيا الجيش السوري هو البديل الجاهز.
1: هذا خطر هذا الكلام. أنا بدي أشكرك كتير أستاذ محمد بركات، فعلا حلقة مميزة. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، وشكرا لكل المستمعين والمتابعين لحلقتي ببرنامج بلا رحمة. طبعا موعدي بيجدد معكم السبت المقبل إذا الله راد. إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: شفيق حرب، عفيف يوسف الخوانق، نجيب يوسف الخوانق، بطرس شديد، أديل أيسر الفغالي، لياس طانيوس الفغالي، محسن فنيانوس، إدمو عبد الهشيم، إلي إبراهيم عيسى، أنري داوود جرجي.
0: ارتفعوا كالأرز.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، أنا بولس أسير المسيح يسوع من أجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله التي وهبت لي من أجلكم، وهو أني بوحي أطلعت على السر كما كتبت إليكم بإيجاز من قبل، حينئذ يمكنكم إذا قرأتم ذلك أن تدركوا فهمي لسر المسيح، هذا السر الذي لم يعرف عند بني البشر في الأجيال الغابرة كما أعلن الآن بالروح لرسله القديسين والأنبياء، وهو أن الأمم هم في المسيح يسوع شركاء لنا في الميراث والجسد والوعد بواسطة الإنجيل الذي صرت خادما له بحسب هبة نعمة الله التي وهبت لي بفعل قدرته. لي أنا أصغر القديسين جميعا وهبت هذه النعمة، وهي أن أبشر الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأن أوضح للجميع ما هو تدبير السر المكتوم منذ الدهور في الله الذي خلق كل شيء، لكي تعرف الآن من خلال الكنيسة لدى الرئاسات والسلاطين في السماوات حكمة الله المتنوعة بحسب قصده الأزلي الذي حققه في المسيح يسوع ربنا، الذي لنا فيه أي بالإيمان به الوصول بجرأة وثقة إلى الله. لذلك أسألكم أن لا تضعف عزيمتكم بسبب الضيقات التي أعانيها من أجلكم، إنها مجد لكم والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: انصرف يسوع إلى نواحي سور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، ودنا تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: نعم يا رب، وجراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات المتساقط عن مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. ومن تلك الساعة شفيت ابنتها حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

جالس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي

0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا ووين ما كنتوا عم ترافقونا، دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصديق الأمين مرآة لمحبة الله، يبقى هو حين يهرب الجميع كما تبقى الصخرة في وجه العاصفة. فيه نختبر معنى الكلمة: من وجد صديقا أمينا فقد وجد كنزا لا يقدر بثمن.

برفقتكم دائما لبنان الحر. سئل حكيم ممن تعلمت الأدب، فأجاب: من شخص سيء الأدب، فكنت كلما رأيت فيه ومنه شيئا لا يعجبني تجنبت أن أفعله في حياتي. صديقي، انتقي دائما ما يليق بك ويوازي روحك من حلم، أشخاص، وحتى كلمات.

لبنان الحر دايما معكم. قد ينسى الظالم ظلمه، قد ينسى المظلوم حقه، ولكن الله لا ينسى أبدا. لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ. المماثلة مع الاختلاف ليست هي الصواب وليست هي الإنصاف.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تصدقوا الكلمات اللطيفة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. أسوأ ابتلاء هو ابتلاء التفكير، أي يكون الشخص مدمناً للتفاصيل ولتحليل الكلام. ثقل الصراحة ولا كآبة الظنون. صديقي، إذا شككت تأكد.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. لا ينضج المرء بالنصائح ولا بالمواعظ ولا بتجارب الآخرين، ينضج المرء حين يقطع الفقدان جزءا من قلبه وينحني ظهره من خذلان أحبائه وتملأ التجاعيد ملامحه من قسوة التفكير وتتهاوى طاقته ويصبح هشا بجسد هزيل من الركض في الطرق الخاطئة. ينضج المرء حين تقتطعه الحياة من جذوره.

0: في العين.
1: وفي الختام أصدقائي، مرغمون على العيش بواقع لا يتناسب مع مشاعرنا. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيتر وأنا بتمنى لكم نهار مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: صباح الخير من لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. تصعيد جنوبي ومشروع قانون أمريكي لمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وعقوبات على أجانب يدعمون حزب الله. روابط القطاع العام تضرب غدا احتجاجا على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات. كوبر في إسرائيل وتل أبيب تستعد للعمل منفردة ضد إيران.

0: التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجومانا صغيب مراد. الوقائع التصعيدية في الجنوب تقابلها مراوحة حذرة على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد انتهاء جولتها السابعة في ظل بنود معقدة عالقة، وإن سجل تقدم لا بأس به لجهة شروط تنفيذ المناطق التجريبية والتحقق من الوقائع، لاسيما بالنسبة إلى ملف تبادل الأسرى وترسيم الحدود. البداية من تطور أمريكي مهم سبق وصول الجنرال الأمريكي ديفيد كليرفيلد إلى بيروت.
1: فقد قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديدا يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للجيش اللبناني بقيمة 200 مليون دولار، ويشمل فرض عقوبات على أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله. المشروع يحمل اسم قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم، ويربط المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدما في مواجهة الحزب، مع إمكان رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال تقديم نتائج ملموسة. كما يقترح المشروع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعما ماديا للحزب أو مساهمته في تمويل إيران أنشطة الجماعات المسلحة في لبنان.
0: في الميدان الجنوبي تتواصل التفجيرات كما القصف، تزامنا مع حركة مكثفة للجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة وسط تحليق للطيران المسير خصوصا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. ولافت إلى جانب التحركات إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث عملياتي. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، إصابة أحدهم متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية في النبطية.
1: في الجنوب سجلت إصابتان طفيفتان نتيجة سقوط مسيرة فوق علي الطاهر التي تعرضت لقصف متقطع، وشهدت بلدة القنطرة في مرج عيون عمليات تفجير عنيفة. استهدف صاروخ إسرائيلي محيط موقع الدبشة في النبطية وقف الرومان، ونفذت غارة على منطقة صوان في ميفدون. وفي سور تواصل القصف المدفعي على المنصوري.
0: وفي سياق متصل، أعادت مؤسسة كهرباء لبنان التيار الكهربائي إلى بلدة دير ميماس بعد انقطاعها منذ بداية الحرب. وبناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوتر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الذي نفذته إيران ضد ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإذ جددت رفضها محاولات إيران استخدام هرمز أداة للمساواة والابتزاز. دعت الخارجية إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات حفاظا على سلامة ملاحتها وممتلكاتها.
0: من الديمان، وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أوضح وزير المال ياسين جابر مسألة تقسيط الزيادات للقطاع العام.
2: لما الحكومة أقرت الزيادة أقرتها من أول أدار، ونحن ملتزمين من أول أدار لهم حق، بس يعني ياريت بتفهموا أنه ماليا صعب على المالية وعلى مصرف لبنان خاصة أنه يدفعوا 420 مليون دولار مرة واحدة. لذلك ارتأت الحكومة بالأمس أنه الزيادة تدفع كل شهر والمفعول الرجعي بتقسط على كم شهر لقدام. هلأ إذا إجت الظروف أفضل، احنا بقرار مجلس الوزراء كان واضح أنه حنبلش هلأ بتقسيط المفعول الرجعي. إذا لقينا أنه الظروف المالية أفضل بعد شهر شهرين ثلاثة منزيد الدفعات منقصرهم.
1: في المقابل أعلن تجمع روابط القطاع العام الذي يضم العسكريين والمدنيين رفضه قرار مجلس الوزراء بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مخالفة قانونية وتتناقض مع رأي مجلس شورى الدولة الذي دعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط وإلى اعتماد دفع المستحقات مرة واحدة. وأعلن التجمع أضرابا عاما اعتبارا من صباح غد على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحريكية إلى حين تراجع عن الرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام الاثنين.
0: مجلس الوزراء قرر أمس تحديد جلسة خاصة لملف النفايات الأسبوع المقبل أو الذي يليه لمعالجة الأزمة من جوانبها كافة.
1: التقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وفدا من المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية الذي ثمن مواقفها ومواقف

0: وصل إلى إسرائيل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وسيلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي وكبار مسؤولي الجيش. في الأثناء أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تل أبيب تستعد لاحتمال العمل بشكل منفرد ضد إيران. إيرانيا لفت وزير الخارجية عباس عرقجي إلى الاقتراب من التوصل اتفاق مع عمان بشأن الممر، ووصفت سلطنة عمان أجواء المفاوضات مع إيران بالإيجابية والبناءة في شأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على مسار المحادثات. وبعد استهداف إيران ناقلة إماراتية في هرمز، ثمنت المملكة العربية السعودية رفض مجلس الأمن الأعمال التي تهدد حريات الملاحة البحرية، وجددت المطالبة بموقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما رحبت بالبيان الصادر عن أعضائه يوم الجمعة الماضي وما تتضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 من شهر تموز، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 منه. في هذا الوقت أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفات أرامكو في جازان من دون وقوع إصابات. في غضون ذلك لفت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان ينص على تشكيل لجنة وزارية على غرار حلف الأطلسي إلى جانب أمانة عامة، وكشف عن أن مصر قد تنضم إلى الاتفاق الدفاعي بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. في السويداء اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الحرس الوطني من جهة والقوات الحكومية والقوات الرديفة لها من جهة أخرى، على خلفية استهداف نقطة تابعة للحرس الوطني بطائرة مسيرة مفخخة تابعة للقوات الحكومية. في العراق ألقي القبض على محافظ منطقة صلاح الدين السابق أحمد الجبوري بتهم فساد. إلى ذلك اعتقلت خلية من 3 أشخاص تنتمي لميليشيات مسلحة في بابل ترتبط بشخصيات إيرانية مسؤولة عن تنفيذ هجمات بالمسيرات، وضبط الأمن العراقي طائرات مسيرة حديثة كانت تعد لتنفيذ هجمات خارج البلاد. آخر أخبارنا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، مركزها غازي عنتاب.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى الغد، حيث تعود إلى الارتفاع خصوصا في المناطق الداخلية فتتخطى معدلاتها ويتحول الطقس إلى حار نسبيا. اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. غدا ترتفع الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة. أما الثلاثاء فمن دون تعديل يذكر في الحرارة، والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. في ختام هذه النشرة نعيد عليكم قراءة عناوينها. رصيد جنوبي ومشروع قانون أمريكي لمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وعقوبات على أجانب يدعمون حزب الله. روابط القطاع العام تضرب غدا احتجاجا على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات. كوبر في إسرائيل وتل أبيب تستعد للعمل منفردة ضد إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي كامل، ملتقانا في 8 إلى الربع.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم مبارك بنتمنيه لكل المستمعين، ومنبلش مع برج الحمل. ضروري عزيز الحمل الإنسان يكون عنده وقت للتأمل لحتى يقدر يصفي ذهنه ويحضر لأسبوع جديد. فعاطفيا لحظة صادقة بتقوي العلاقة، بس ما تنسى إنك تكون عم بتمضي وقت لحالك أنت وروحك ونفسك وفكرك فقط. برج الثور، راحة وطمأنينة بعد فترة ضغط، استمتع بالإشياء البسيطة وجرب إنك تكون مع عيلتك أكتر. برج الجوزاء، يوم حلو للتواصل وللضحك، ما تخلي الانشغالات يمنعوك من الناس يلي بتحبهم. وانت اليوم انسان كتير بتحس حالك انك عفوي ومصدر سعادة لعدد كتير كبير من الناس. برج السرطان، مشاعرك قوية، استعملها لحتى تقرب القلوب مش للقلق. عاطفياً العيلة رح تكون مصدر دعم لإلك. برج الأسد، وقت مناسب لحتى تهتم بنفسك وبأحلامك. فكر شوي كيف ممكن تحققهم وما تخلي طموحك يقف بمطرح ما. عاطفياً الحب بيحتاج لحضورك ولاهتمامك. برج العذراء، نهار هادي بيساعدك لحتى ترجع ترتب أفكارك. ما تنبش بالحياة عن الكمال لأنه ما حدا كامل، نبش فقط عن الراحة. برج الميزان، الأجواء كتير مريحة وفيها كمان انسجام، في فرصة لحتى تجدد طاقتك قبل الأسبوع الجديد. برج العقرب، عندك قوة داخلية ظاهرة اليوم، خليك إيجابي وما تحمل الماضي معك. برج القوس، تفاؤلك بيجذب الخبر الحلو لإلك، يوم مناسب للخطط وللأفكار الجديدة، بس ما تنسى مش كل شي شغل. برج الجدي، خود وقتك للراحة لأنه الراحة هي أساس النجاح، وإلا ما كان في عنا يوم خاص للراحة. عاطفياً اللحظة دافية بتفرحك. برج الدلو، أفكارك مختلفة اليوم، أنت اليوم إنسان جديد مميز، في ابتسامة على وجهك، دايماً على طبيعتك اليوم، فجرب أنك تضلك هيك كل الأسبوع اللي جاي. أخيراً مع برج الحوت، يوم فيه هدوء وصفاء. نصيحة، اسمع لقلبك وخلي الأمل هو يلي بيرافقك، ما تفكر كل شي بعقلك لأنه ضروري تفتح قلبك للآخرين. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كيف منعرف إذا الوجع سببه عضل أو مشكلة بالعصب؟ هيدا السؤال كتير منسمع. وشو الطريقة تنميزهم عن بعضهم؟ إذا كان الوجع بمنطقة محددة وبتحس فيه أكتر مع الحركة أو الضغط على المنطقة المصابة بيكون السبب عضل. أما إذا كان الوجع وخز أو كهربا وعم يمتد من محل لمحل ومعه تنميل سبب بيكون عصب. طيب شو الحل؟ إذا كانت مشكلة عضل الحركة الخفيفة والستريتشنج بيساعدوا أكتر من الراحة. أما إذا كان مشكلة عصب خصوصا إذا ترافق مع تنميل وخدار وضعف ما لازم تتجاهله، من الأفضل استشارة مختص. نصيحة: ما تعالج الوجع قبل ما تعرف سببه، لأنه علاج العضل غير علاج العصب، والتشخيص الصح هو أول خطوة للعلاج.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بالويك أند وخصوصاً نهار الأحد والسبت كتار منا بيحبوا يرقصوا، ما هيك؟ طيب شي مرة فكرنا إنه الرقص هو مرض أو حتى وباء؟ كيف؟ حاك تعرف إنه وباء الرقص صار مرة بهالدنيا وبالتاريخ، ويقال إنه بصيف سنة 1518 وين؟ بستراسبور شمال فرنسا. إذا بدنا نفوت أنا وياك ونقول شو صار فعلياً، منقول إنه في مرة تعرف بفراو تروفيا نزلت على واحد من الشوارع وبلشت ترقص وترقص وترقص وترقص، مش لدقيقة ولا دقايق ولا ساعات، إنما لأيام، وكان الرقص بطريقة مش طبيعية ما خليها توقف. وهالمشهد خلى كتار من الناس كمان يرقصوا معها، وانتلت الشوارع بهالراقصين يلي ما قدروا يوقفوا يرقصوا لأسابيع عديدة. المهم أنه هالراقصين يلي بذكركن بال1518 يقال أنه وصلوا للمئات وانهاروا من شدة التعب وصولاً للموت بسبب السكتة القلبية عند البعض الآخر. يقال أنه بعض الأطباء وبعض رجال الدين عجزوا عن تفسير هذا الموضوع، والبعض قال إن لعنة بسبب هالحالة النادرة يلي صارت معهم، يعني هستيريا جماعية خلت الكل يرقصوا لحتى يتعبوا ويتعب جسمهم وصولاً إلى الإرهاق، فقدان الوعي أو حتى الموت. إذا بدنا نحكي حالياً منقول إنه وباء الرقص بستراسبور بعده من أغرب الأحداث بالتاريخ، ويقال إنه بعض الأمور اللي بتنسأل كيف ممكن عقل الإنسان يخلي الجسد يرقص حتى الموت.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بدفاع مدني. نصيحتي اليوم ما فينا نطلع ونفز عن أماكن عالية شك يعني، لأنه ممكن تصطدم بصخر تحت الماء، ممكن تنزل غلط وتؤدي لوفيتك. ما فينا كمان نسبح كونه موج عالي، ممكن أنت يسحبك التيار، وكمان تيجي موجي وتؤدي إذا بدك لبلعك تصير أنه بكعر البحر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. تصعيد جنوبي، جرح 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر في زوطر، وأولى دفعات البيوت الجاهزة تصلها. مشروع قانون أمريكي لدعم القوات المسلحة اللبنانية مع عقوبات على أجانب يدعمون حزب الله. الخارجية تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في هرمز. روابط القطاع العام تضرب غدا احتجاجا على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات. الأمن السوري يحبط تهريب أسلحة من طرطوس إلى لبنان. كوبر في إسرائيل وتل أبيب تدرس هجمات منفردة ضد إيران. البنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مرد. فيما الوقائع الميدانية في الجنوب على وتيرتها التصعيدية، يسجل مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مراوحة حذرة بعد انتهاء الجولة السابعة في ظل بنود معقدة عالقة، وإن سجل تقدم لا بأس به لجهة شروط تنفيذ المناطق التجريبية والتحقق من الوقائع، لا سيما بالنسبة إلى ملف تبادل الأسرى وترسيم الحدود. وما يزيد من الحذر عدم إبداء حزب الله حتى الآن أي استعداد جدي لتسليم سلاحه إلى الدولة، فيما تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجمدة ويحتل مضيق هرمز جانبا من السجالات والمفاوضات، لسيما بين إيران وعمان. البداية من تطور أمريكي مهم سبق وصول الجنرال الأمريكي ديفيد كليرفيلد إلى بيروت.
2: فقد قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديدا يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للجيش اللبناني بقيمة 200 مليون دولار، ويشمل فرض عقوبات على أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله. المشروع يحمل اسم قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم، ويربط المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدما في مواجهة الحزب، مع إمكان رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال تحقيق نتائج ملموسة. كما يقترح المشروع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعما ماديا للحزب أو مساهمته في تمويل إيران أنشطة الجماعات المسلحة في لبنان.
1: في الميدان الجنوبي تتواصل التفجيرات كما القصف تزامنا مع حركة مكثفة للجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة وسط تحليق للطيران المسير وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. ولفت إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث عملياتي. في المقابل أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، إصابة أحدهم متوسطة أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية في النبطية.
2: في الجنوب سجلت إصابتان طفيفتان نتيجة سقوط مسيرة فوق علي الطاهر التي تعرضت لقصف متقطع، وشهدت بلدة القنطرة في مرجعيون عمليات تفجير عنيفة، واستهدف صاروخ إسرائيلي محيط موقع الدبشي في النبطية وقف الرومان، ونفذت غارة على منطقة صوان في ميفدون، وفي سور تواصل القصف المدفعي على المنصوري.
1: في سياق متصل، أعادت مؤسسة كهرباء لبنان التيار الكهربائي إلى بلدة دير ميماس بعد انقطاعها منذ بداية الحرب، وبناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوتر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم.
2: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الذي نفذته إيران ضد ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإذ جددت رفضها محاولة إيران استخدام هرمز أداة للمساومة والابتزاز، دعت الخارجية إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات حفاظا على سلامة ملاحتها وممتلكاتها.
1: من الديمان، وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أوضح وزير المال ياسين جابر مسألة تقسيط الزيادات للقطاع العام.
3: لما الحكومة أقرت الزيادة أقرتها من أول أدار، ونحن ملتزمين من أول أدار لهم حق، بس يعني ياريت بتفهموا أنه مالياً صعب على على المالية وعلى مصرف لبنان خاصة أنه يدفعوا 420 مليون دولار مرة واحدة. لذلك ارتأت الحكومة بالأمس أنه الزيادة تدفع كل شهر والمفعول الرجعي بتقسط على كم شهر لقدام. هلأ إذا قست الظروف أفضل، إحنا بقرار مجلس الوزراء كان واضح أنه حنبلش هلأ بتقسيط المفعول الرجعي. إذا لقينا أنه الظروف المالية أفضل بعد شهر شهرين ثلاثة منزيد الدفعات منقصرهم.
2: في المقابل أعلن تجمع روابط القطاع العام الذي يضم العسكريين والمدنيين رفضه قرار مجلس الوزراء بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مخالفة قانونية وتتناقض مع رأي مجلس شورى الدولة الذي دعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط وإلى اعتماد دفع المستحقات مرة واحدة. وأعلن التجمع أضرابا عاما اعتبارا من صباح غد على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحريكية أو التحركية إلى حين تراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الأضراب العام غدا.
1: مجلس الوزراء قرر أمس تحديد جلسة خاصة لملف النفايات الأسبوع المقبل أو الذي يليه لمعالجة الأزمة من جوانبها كافة.
2: التقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وفداً من المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية الذي ثمن مواقف أيوب ومواقف كتلتها الداعمة لإقرار قانون العفو العام.
1: في سوريا أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية، وتضمنت بنادق آلية وقذائف RPG إضافة إلى مخازن أسلحة وكمية من الذخائر المتنوعة كانت مجهزة ومعدة للتهريب.
2: خطف مسلحون أحد العسكريين على طريق يونين شعث في بعلبك على أثر خلاف شخصي، ونفذ الجيش عمليات دهم لتوقيفهم ما أدى إلى الإفراج عن العسكري المخطوف، فيما تعمل الوحدات المختصة على توقيف الخاطفين.

0: وزير الحرب ستيفن فاينبرغ إلى مطالبة الشركات بتعزيز وتيرة التسليم. إيرانيا، لفت وزير الخارجية عباس عرقجي إلى الاقتراب من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن الممر، ووصفت سلطنة عمان أجواء المفاوضات مع إيران بالإيجابية والبناءة في شأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على مسار المحادثات. وبعد استهداف إيران ناقلة إماراتية في هرمز، ثمنت المملكة العربية السعودية رفض مجلس الأمن الأعمال التي تهدد حريات الملاحة البحرية، وجددت المطالبة بموقف حازم تجاه الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما رحبت بالبيان الصادر عن أعضائه يوم الجمعة الماضي وما تتضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة منذ 13 من شهر تموز، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 منه. في هذا الوقت أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفات أرامكو في جازان من دون وقوع إصابات. في غضون ذلك، لفت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان ينص على تشكيل لجنة وزارية على غرار حلف الأطلسي إلى جانب أمانة عامة، وكشف عن أن مصر قد تنضم إلى الاتفاق الدفاعي بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. في السويداء اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الحرس الوطني من جهة والقوات الحكومية والقوات الرديفة لها من جهة أخرى، على خلفية استهداف نقطة تابعة للحرس الوطني بطائرة مسيرة مفخخة تابعة للقوات الحكومية. في العراق ألقي القبض على محافظ منطقة صلاح الدين السابق أحمد الجبوري بتهم فساد. إلى ذلك اعتقلت خلية من 3 أشخاص تنتمي لميليشيات مسلحة في بابل ترتبط بشخصيات إيرانية مسؤولة عن تنفيذ هجمات بالمسيرات، وضبط الأمن العراقي طائرات مسيرة حديثة كانت تعد لتنفيذ هجمات خارج البلاد. آخر أخبارنا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، مركزها غازي عنتاب.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: الصيف معتاد ورطب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى بكرة، حيث بتعود للارتفاع خصوصا بالمناطق الداخلية وبتتخطى معدلاتها وبيتحول الطقس لحار نسبيا. اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ويلي بيزيد الشعور بالحر. بكرة بترتفع درجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلات موسمية وبتبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة بتزيد من الشعور بالحر. أما التلاتة فمن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة واللي هي أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وفوق الجبال، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر. في ختام هذه النشرة نعيد عناوينها: تصعيد جنوبي، جرح 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر في زوطر وأولى دفعات البيوت الجاهزة تصلها. مشروع قانون أمريكي لدعم القوات المسلحة اللبنانية مع عقوبات على أجانب يدعمون حزب الله. الخارجية تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في هرمز. روابط القطاع العام تضرب غدا احتجاجا على قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات. الأمن السوري يحبط تهريب أسلحة من طرطوس إلى لبنان. كوبر في إسرائيل وتل أبيب تدرس هجمات منفردة ضد إيران. البنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا إلي كامل.

كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: تحية من إذاعة لبنان الحر، إن شاء الله نهار مبارك بنتمنى لكل المستمعين. نحن بالطبع عم نلتقى بهالربع ساعة بكريدو، يعني بما بقدر الإمكان قديش فينا نقدر نكون عم نعيش هالحياة اللي ربنا أراد أنه نكون كلنا سوا، هيك عيلة وحدة، تفكير واحد، مش تفكير واحد بالحرية التفكير، ولكن تفكير بحقيقة واحدة. يا إنسان بدك تعرف تماما كل هول عم بيمرقوا هلأ معنا على الأرض، والمشاكل والظروف والهموم وكل ما هنالك، كلهم ربنا عارف، بس ربنا طلب أنه نكون عم نحمل كل همومنا، كل مشاكلنا، كل هالظروف اللي عم نعيشها، وعم نقول له يا رب ساعدنا بهالمرحلة، كون معنا لنتخطى كل هالصعوبات هيدي. هو طلب، مش نحنا عم نتطفل عليه بقدر ما أنه هو بده، لأنه نحنا كلنا سوا جسم واحد بهالكنيسة. بداية بدي رحب بالمخرج ماريانو داود، كمان بدي حيي الزميلة رانيا غصيبي اللي ترافقنا لسنوات طويلة نحن وياها ببرنامج كريدو، إن شاء الله بالمرحلة اللي جاي نرجع منشوفها صوت وصورة. ضيفنا اليوم الخوري توني عطلة، المسؤول الإعلامي بأبرشية جبيل المارونية. أهلا وسهلا فيك أبونا.
1: أهلا بحضرتك، الله يباركك، يبارك الإذاعة، ويبارك كل المستمعين، كل عيالهم، وربنا ينعم علينا بالسلام يلي بنستحقه.
0: جرتوني أنا وياك رح نترافق لمدة أسبوعين. الأسبوع الأول عنا موضوع اليوم واللي هو دور العائلة بتعزيز الحياة الإيمانية وسط تحديات العصر، وهلا رح نشوف تحديات العصر شو عم يعمل. وعنا إن الله راد الأسبوع اللي جاي موضوع تاني وهو الليتورجيا، حياة الكنيسة. رح نبدأ بهيدا الموضوع اللي بحس بهمك وبهمني وبهم كتار من الناس، هو الموضوع دور العائلة بتعزيز الحياة الإيمانية وسط تحديات العصر. عندي سؤال بداية، في عائلة اليوم، في عائلة مثل ما نحن ربينا والآخرين ربيوا، أهلنا ربيوا، ويمكن كتار اليوم عندهم نفس الاستفسار، هل في عائلة اليوم عم بتأسس لبكرة بظل تحديات العصر؟
1: أكيد في عائلة عم تأسس، في عيل وعيال كتار وعم يأسسوا، لولا هيك ما في ثمار دعوات بعد عم تطلع، لأنه ولا ممكن تطلع دعوة من عائلة منا متجانسة. ولكن بدنا نرجع نحن بالتاريخ، العيال قديما كانوا يعيشوا غير جدودنا، وجدودنا غير بياتنا، يعني تاما في تطور ولو كان صغير بحياة العائلة. ويلي صار انه من سنة 1960 عند اختراع الكمبيوتر كان كتير كبير بحجمه، والثورة العلمية، وبعدين الذكاء الاصطناعي، صار التطور عم يكون بشكل تصاعدي عمودي، بطل بشكل متدرج. وما بنعرف لوين بده يوصلنا. وكلنا سوا العيلة يلي مؤلفة من بي وام واولاد، كلها سوا صارت عم ندخل بالتكنولوجيا مجبورين، لأنه صار من حياتنا اليومية،
0: جزء من حياتنا.
1: نعم، وهوني مثل أي شيء، سكين المطبخ فيك تستعمله أنك تاكل، فيك تستعمل لشي تاني مؤذي. فإذا نحن كيف نستعمل هالوسائل بين إيدينا تنحافظ على العيلة، وإن كان اليوم في تطور بحياة العائلة وفي مفاهيم جديدة، ممكن يكون في إذا بدنا تطور بالمفاهيم، ولكن نحافظ على كياننا. نحن في عنا كيان، هني جذورنا، ما فينا نتخلى عنهم. هالجذور هودي بيعطونا حياة متطورة أكثر من بياتنا وولادنا أكثر منا، فليكن، ولكن دائما نحافظ على كياننا، على جذورنا، على عاداتنا وتقاليدنا، وإن كان صار فيها شوية تغيير.
0: برتوني، اليوم بعنوان لقائنا هو دور العائلة بالحياة الإيمانية. ما بعرف، اليوم عم نحكي عائلة وإيمان، يمكن قديما العائلة كان همها تجمع بعضها البعض وبيقعدوا، بعض منهم كان يقعدوا ويصلوا أو يفرضوا على الأولاد حضور أو المشاركة بالقداس أو كل هالأمور هيدي، خاصة الأمور الدينية بيعتبروها أنه لا أوعى لازم تمارسوا واجباتكم الدينية، بيبقى الولد رايح لأنه أهله بدون هيك، بس هيدا ربحناه فيما بعد. بينما اليوم شو عم بيقولوا الأهل للأولاد، شو عم بيعطون، شو عم بيعلمون، وشو هني تحديات العصر. يعني ما زال فتحت الموضوع وهو الاي اي اللي مع الأسف قد ما عم بيتطور الاي اي وصل لمرحلة انه الانسان بعيد ما بوجهك اذا مات رح ترجعوا تشوفوه بالصورة قدامكم وفيكم تحطوها بالبيت وصيروا تتخاطبوا انتو وياه مع الأسف.
1: تنعرف اول شيء شو هي العائلة؟ يعني وقت بنحكي نحن عن العائلة شو هي العائلة بالمفهوم الكنسي؟
0: صحيح،
1: العائلة هي النواة الأولى للكنيسة، هي أصغر خلية بالكنيسة، مثل ما الجسم عنده خلايا مكون، العائلة هي الكنيسة البيتية.
0: يعني بنعتبر ربنا قدسة
1: أكيد مع العائلة المقدسة يسوع ومريم ويوسف. كل العائلة لازم تتشبه بالعائلة المقدسة وتمشي مثلها. بهالعائلة بينزرع الإيمان، والأهل البي والأم هن المثال الأول للأب السماوي، لأنه الولد تيتعلم الإيمان ويتعلم كل شيء بحياة المجتمع بده يطلع بالمثال اللي قدمه اللي هو البي والأم.
0: والأم صحيح.
1: إذا البي والأم بيصلوا الولد بيطلع بيصلي، لأنه الولد هو عجيني طري بتكون. نحن بالبيت منعجنه تيقصى. في كتار مثلا بيقولوا انه ابني ما بيروح على الكنيسة. طيب انت كنت تروح على الكنيسة؟ هلا بيقول لي ايه كنت تروح على الكنيسة. طيب ليش اليوم هيدا التطور اليوم؟ لانه بيكون عم يثبت شخصيته الولد وما بده ما بده تدخلات بشخصيته. بدنا نفهمه اول شيء، ولكن علينا تصرف بالحكمة معه، وخاصة اليوم بالسوشيال ميديا يلي عم يقضي من بعد ستاتستيك يلي هي موجودة انه كل واحد منا نحن الكبار نقعد 4 ساعات ونص على على على تليفون. الولد اوقات بيقعد اكتر.
0: صح.
1: مشان هيك في بعض المدارس بامريكا وبكندا منعوا قبل 14 سنة
0: صحيح
1: التليفونات بيحطوها بالإدارة،
0: حتى بأوروبا كمان،
1: لانه هالشي عم ياخد يعني عم يخلي الولد يفوت بعالم الافتراضي مش بالعالم الحقيقي. نحن قديما مثل ما قلت حضرتك كنا نقعد مع بعضنا، كان في تلفزيون واحد يمكن أو ثلاثة
0: بالمنطقة
1: أو بالبناية يكون في واحد يحضروا عند بعضهم.
0: صحيح.
1: كانوا يجمعوا حد بعضهم، وكان في أفلام تسقيفية تربوية. صحيح. أو كوميدية.
0: صحيح.
1: كلنا من فئة أبو ملحم
0: بس دخول عالم المال اللي هو خلى المحطات التلفزيونية عم بحكيك بشكل عام تلحق الاشياء اللي ممكن تدخلها مصاري.
1: اكيد اكيد. وقت منطلع نحن بتلفزيونات خاصة ومنطلع بتلفزيون ديني او اثنين منلاحظ انه نسبة المشاهدين هو اخف.
0: صح.
1: ولكن منتفاجأ انه نسبة المشاهدين بتعلى كتير وقت منطلع برات لبنان. نعم. وقت منطلع برات لبنان، أنا عم أحكيك كمسؤول إعلامي.
0: صحيح.
1: وقت منطلع برات لبنان التلفزيون بعطيك مثل، يعني مش عم يعمل دعاية، تيلي لوميير بكل يوم بيجي 22 مليون مشاهد
0: من برات لبنان.
1: من برات لبنان، معناتها لأنه اللبنانية واللي حدهم برا وعم يشوفوا يفوتوا ويطلعوا بحاجة يصلوا،
0: بحاجة يصلوا،
1: بحاجة يرجعوا لهويتهم.
0: صحيح.
1: الإيمانية. مشان هيك في كتير مثلا ببلاد الاغتراب ما في كنيسة حدهم بفضلوا يروحوا بدون، يعني بتشدهم الشوق إنه يشوفوا صلاة يشوفوا قداس. أكيد إنه الإذاعات الخاصة إذاعات كتير قوية وفي عندها مشاهدين كتير، يعني وقت بتطلع شركة خاصة 100 مليون مشاهد بلبنان وبرات لبنان أكيد إنه منتشر كتير وقوي. هيدا عالم الانترتينمنت اليوم.
0: صحيح.
1: يلي الناس بدها توصل على بيتها بدها ترتاح، بتشوف برنامج بيريحها، بتشوف برنامج
0: تتسلى. شو
1: مش انت تسمع اليوم نحن وينه؟ بتعصب ما بتعصب ما بعرف، بس يا ريت الإعلام عنا بيتناول الأخبار الحلوة بالعالم. مثلا اليوم اكتشفنا ويعطوه حق ولو 5 دقايق من مشان تسقيف للعائلة. العائلة بتكون عم تسمع، خاصة البي والأم وهيدا. مثلا وقت ما نقول إنه صفيت،
0: بس أبونا لو قطعتك برتوني،
1: نعم.
0: وأنا وياك يمكن ما بعرف، ويمكن الجيل اللي أكبر منا أو أصغر منا، مرقنا بفترة أيام تلفزيون اللبناني،
1: صح،
0: بالفترة اللي بيكون العائلة قاعدة على العشاء أو قبل العشاء، يختاروا برامج خصوصي،
1: صح،
0: لوجود الولاد،
1: صح.
0: يعني وأنا بتذكر أهلي، يمكن البرامج اللي فيه شوي هيك من 9 وطلوع كانت تبلش،
1: صح. فإذا هون الوسائل هيدي إلا تأثير. هلأ كانوا يقعدوا مع بعضهم، كان في عادي بتضيع قديما، كل الضيع إنه الساعة 6 من عشية وبيعرفوا من هي عم بحكيك أنا من 60 سنة، كانوا يخلوا الباب مفتوح لأنه ويحطوا دايما كم صحن زيادة على الطاولة. أنا عم بحكيك عن ضايتي
0: اللي هي
1: أرطبة. من 60 سنة بأرطبة كانوا هيك يفتحوا يصلوا مع بعضهم المسبحة، ويلي بيجي يقعد يكفي معهم صلاة وبعدين يتعشوا. هيدي فقدناها، هيدا أكيد بكل الضيع كانت هيك. هيدي فقدناها اليوم لأنه تطورت الحياة وتقلت الحياة.
0: بس التطور نحن مش ضده أبو نطوني،
1: بس
0: نحن مش ضده، صح، التطور، صح، بس صح. كيف بدنا نرجله،
1: صح، كيف بدنا،
0: شو المطلوب هوني،
1: كيف بدنا نتناغم معه،
0: مثلا
1: كيف بدنا نتناغم مع هالتطور، مع الأشياء الجديدة، الاكتشافات الجديدة، وكيف بقلب العيلة بدنا نحن نسيطر عليها. هيدي صعب كتير. الأولاد مثل ما قلت لك عجينة طرية، عم يعيشوا العالم الافتراضي. البابا فرانسيس الله يرحمه، قبل ما يتوفى بالسنة، حكي عن الإعلام وعن السوشيال ميديا ودوره. بيقول إنه قد ما نحنا هيك وقف حمل تليفون بإيده وصار يعمل هيك مثل سكرول، وقال إنه هل اليوم نحنا الأولاد بالعائلة ونحنا كمان صرنا عم نسأل سؤالات ويجي الجواب بسرعة، نسأل بسرعة وبيجي جواب بسرعة، تعودنا على العالم السرعة. يعني أنا بتطلع بظرف دقيقة بالسمارت فون وبتطلع كذا شغلة بتطلع معي وكلهم بفوتوا على راسي، صرت معود إنه أنا بدي أخذ كل شيء بسرعة. بينما العيلة ترجع تجتمع مع بعضها بدها شوية رواق، بدي أخذ نفس، بدي أرجع لذاتي، كيف بدي أعمل صلة مع الله إذا بدي صلي، بدي رواق، بدي ولو كان صلاة عائلية 5 دقايق، ولكن أنا بسميها واحد سلام أو واحد رواق أو واحد إيمان، سميها البدكية. نحن بحاجة بكل عائلة، نحن بحاجة لهالشي. خلينا نجربه. تاخد وقت.
0: مين المعني هلأ مباشرة بهذا الموضوع؟
1: العائلة،
0: الكنيسة، العائلة، الأولاد، المدرسة، رجال الدين، مين بده يظبط هالأمور؟
1: الكنيسة عم تطال يلي بالرعية، بس اللي بتطالهم بالرعية هن اللي بيجوا على الكنيسة،
0: صح
1: أم لا؟ المحاضرات بتصير، بتطال شريحة كمان يمكن أكتر شوي صغيرة. تعليم المسيحي بالمدارس إن كان الرسمية أو كان الخاصة، بالاتفاق مع الدولة أكيد، كمان بتطال قسم من التلاميذ اللي رح يكونوا جيل المستقبل.
0: صحيح.
1: الكنيسة ما فيها تعمل يعني الحق اللي هي الكنيسة عم تشتغل فيه، الحق اللي عم تحكي عنه من البابا للبطرك للأساق في كلهم سوا، وللكهنة يلي دايما بيعملوا محاضرات عن هالشي. هلأ ولكن قبلهم كلهم البي والأم، قبلهم كلهم نحن عم نحكي عن العائلة، الخلية الأساسية بالكنيسة. العائلة بخير، الكنيسة بخير. العائلة مش بخير، الكنيسة منا بخير. وهون التحديات نحن يلي منشوفها. هيدي طاقة كتير كبيرة، نحن كيفنا نوجه هيدي الطاقة؟
0: هي الصعوبة،
1: لأنه كل شيء صار سريع. هيدي صعوبة كتير كبيرة. قلت لك أنه بدها رواق، والعلاقة مع الله بدها رواق. حلو بوقت من الأوقات نجتمع، نجيب الشباب الشبيبة، نحكي معهم، نجيبهم على الكنيسة ونقول لهم أنتوا أي وقت بتحبوا تجوا نتفق مع بعضنا ويجوا، لأنه وقت تربويا وقت أنت بتفرض الوقت أنت مسيطر، وقت بتترك للشبيب يحطوا الوقت وأنت بتمشي معهم بيرتاحوا أكتر، بصير مسؤولية عليهم. هلأ بتزبط ما بتزبط بدها حكمة وبدها دراية. وكمان وقت منلاقي أنه في أولاد كمان التزام الأولاد الالتزام بالكنيسة، يعني في أولاد ما بيقدروا يلتزموا اليوم بالكنيسة، ما بيقدروا يلتزموا بالمنظمات، هيدا منا قافي، ولكن يلي عم يلتزم كتير منيح، بس يلي منه قادر يلتزم بحكم وقته، أو مثلا في منه بيتعلموا محلات بعيدة، بيجوا من عشية على البيت بيكونوا تعبانين، بيكونوا عندهم درس، بيكون عندهم لأنه أنا بعرف أنا خور الرعية وبعرف الشباب والعيال بالرعية كيف بتعمل أوقات. ست العيلة بدها هي ترتب كل شيء أو الوقت صحيح. يصير ضيق
2: صح
1: ونخلق وقت جوات العيلة.
2: هي قبل ما وقتنا على الآخر صار، بدي أترك الكلام لك أبونا تنختم هاللقاء الأول بهذا الموضوع، لأنه أكيد رح يتابع، لأنه اليوم تحديات العصر بتصور انطلقت وصار لزمها كمان مثل ما تفضلت وقلت تأقلم معه. رح أختم معك بيرتوني ما بعرف إذا بنقدر نقولها توصية أو صلاة أو الله حتى الله ينورنا وما نعرف كيف نتصرف كأهل وكيف نربي أولادنا وكيف على القليل نكون عم نأسس على صخر.
1: نحن بنرفع صلاة للعائلة المقدسة يسوع ومريم ومر يوسف يلي هن العائلة المثالية لإلنا، وبنطلب منهم أنه ينورونا، ينوروا كل عائلة، كل عائلة مسيحية وغير مسيحية، تنقدر نمشي بتعاليم الرب ونقدر نكون نحن عائلة مقدسة ونقدر نبني مجتمع فاضل، مجتمع بنستحق، مجتمع سلام، مجتمع في محبة، مجتمع في تسامح، مجتمع في غفران، لأنه العيلة وقت الإيمان بيدخل لإله بدها تعيش المحبة، بتعيش المحبة جوات بيتها، بتعيش الغفران، بتعيش التسامح
2: صحيح،
1: بتعيش الاحترام. هيدي كلها بنطلبها يا رب بشفاعة العيلة المقدسة لكل عيلة اليوم، وتكون العيلة وتعطي الحكمة لكل أفراد العيلة يقدروا يشوفوا وين الأهم وين المهم، ما يتخلوا عنهم بس يبدوا المهم على الأهم وبعدين ياخدوا الأهم ويعيشوا ماشيين على الأرض وراسهم بالسماء. آمين.
2: أبونا توني عطلة، أنا بدي أشكرك حضرتك الخوري توني عطلة المسؤول الإعلامي بأبرشية جبيل المارونية. بنوعد نفسنا إن الله راد الأسبوع اللي جاي بموضوع أعمق أكتر أكيد بعنوان الليتورجيا. هيدا الشيء اللي بخلينا كمان نتعمق أكتر وأكتر بإيماننا. أنا بدي أشكرك، شكرا لك، بدي أشكر المخرج ماريانو داوود، بدي أشكر كل اللي تابعونا، بتمنى يكون بداية نهار حلو ومبارك لكل المستمعين. إلى اللقاء.
3: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر. Yeah.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كيف منعرف إذا الوجع سببه عضل أو مشكلة بالعصب؟ هيدا السؤال كتير منسمع. وشو الطريقة تنميزهم عن بعضهم؟ إذا كان الوجع بمنطقة محددة وبتحس فيه أكتر مع الحركة أو الضغط على المنطقة المصابة بيكون السبب عضل. أما إذا كان الوجع وخز أو كهربا وعم يمتد من محل لمحل ومعه تنميل سبب بيكون عصب. طيب شو الحل؟ إذا كانت مشكلة عضل الحركة الخفيفة والستريتشنج بيساعدوا أكتر من الراحة. أما إذا كان مشكلة عصب خصوصا إذا ترافق مع تنميل وخدار وضعف ما لازم تتجاهله، من الأفضل استشارة مختص. نصيحة: ما تعالج الوجع قبل ما تعرف سببه، لأنه علاج العضل غير علاج العصب، والتشخيص الصح هو أول خطوة للعلاج الصحيح.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: في هذا الموجز استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة مشاع المنصوري. أعلن تجمع روابط القطاع العام الذي يضم العسكريين والمدنيين رفضه قرار مجلس الوزراء بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مخالفة قانونية وتتناقض مع رأي مجلس شورى الدولة الذي دعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط وإلى اعتماد دفع المستحقات مرة واحدة. وأعلن التجمع إضرابا عاما اعتبارا من صباح غد على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام الاثنين. وقفة مع الإعلان ثم نتابع الموجز.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وأضافت قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. في غضون ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في سلاح الجو قوله إن بلاده تواجه نقصا في الذخائر والصواريخ الاعتراضية. بعد أيام من تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في حالة صحية حرجة ونقل إلى المستشفى، نشرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو غير مؤرخ يظهر فيه مجتبى وهو يبدو بصحة جيدة. اقترحت أنقرة آلية لحماية الملاحة في البحر الأسود بعد هجمات استهدفت سفنا تركية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

Avec moi, près de ma radio.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تفجيراً كبيراً في بلدة زوطر الشرقية، ويستهدف قصف متقطع المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في قضاء النوبطي. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل مركز اعتباراً من منتصف ليل أمس مرتفع علي الطاهر عند أطراف النوبطي الفوقة، أطراف زوطر وميفدون ودوحة كفر رمان. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي عبر أكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شايفن والمتواطئ دايما أعمى. النائب ميشيل معوض قال عبر أكس: السفيرة ندى حميد معوض أثبتت جدارتها وصلابتها في إدارة المفاوضات وحازت احترام الجميع في الداخل والخارج، وهي تمسك بملف شائك ألقي على عاتقها نتيجة الحروب الخاسرة التي جرى حزب الله لبنان ومن يغطيه في الداخل إسنادا للنظام الإيراني. أضاف: يمكن يلي مجننوا البعض لدرجة اعتباره ما بتعرف تحكي، إن بكل بساطة عم تحكي لبناني. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن اللعبة مع إيران لم تنتهي بعد والمفاوضات لا تزال في منتصف الطريق. أعلن إقليم كندي حالة طوارئ وأمر بإخلاء مناطق مع احتدام حرائق الغابات. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بالويك اند وخصوصا نهار الاحد والسبت كتار منا بيحبوا يرقصوا، ما هيك؟ طيب شي مرة فكرنا انه الرقص هو مرض او حتى وباء؟ كيف؟ حاك تعرف انه وباء الرقص صار مرة بهالدنيا وبالتاريخ، ويقال انه بصيف سنة 1518 وين؟ بستراسبور شمال فرنسا. إذا بدنا نفوت أنا وياك ونقول شو صار فعلياً، منقول إنه في مرة تعرف بفراو تروفيا نزلت على واحد من الشوارع وبلشت ترقص وترقص وترقص وترقص، مش لدقيقة ولا دقايق ولا ساعات، إنما لأيام، وكان الرقص بطريقة مش طبيعية ما خليها توقف، وهالمشهد خلى كتار من الناس كمان يرقصوا معها وانتلت الشوارع بهالراقصين يلي ما قدروا يوقفوا يرقصوا لأسابيع عديدة. المهم أنه هالراقصين يلي بذكركن بال1518 يقال أنه وصلوا للمئات وانهاروا من شدة التعب وصولاً للموت بسبب السكتة القلبية عند البعض الآخر. يقال أنه بعض الأطباء وبعض رجال الدين عجزوا عن تفسير هذا الموضوع، والبعض قال إن لعنة بسبب هالحالة النادرة يلي صارت معهم، يعني هستيريا جماعية خلت الكل يرقصوا لحتى يتعبوا ويتعب جسمهم وصولاً إلى الإرهاق، فقدان الوعي أو حتى الموت. إذا بدنا نحكي حالياً منقول إنه وباء الرقص بستراسبور بعده من أغرب الأحداث بالتاريخ، ويقال إنه بعض الأمور اللي بتنسأل كيف ممكن عقل الإنسان يخلي الجسد يرقص حتى الموت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين و 461 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 479 ألف ليرة، مازوت مليونين و 352 ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون و 175 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا بصباح الأحد 9 آب 2026، من زميلة فريدي سيبا ومني أنا كارلا عيد الصيفي. نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وبداية أسبوع أحلى. بكرة بلشت تركض الصيفية والأحداث والأخبار عم تركض بدورة، وكتير أوقات ما عم نقدر نلحقها. من هيك برنامج ملخص الأسبوع برافقكن لغاية 11 إلى 3، طيحتكن بالجو العام لكل الأحداث اللي عم تمرق. ولعل البداية اليوم مع مفاوضات روما اللي كان إلها محطة على مدى 3 أيام هالأسبوع. ما رح زيد أكتر، بترك الكلام لزميلتي سيمونا حتشيتي بهالتقرير.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى روما، حيث تعود المفاوضات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان إلى الواجهة، وسط ترقب لما إذا كانت ستنجح في تحقيق خرق ميداني جديد أو ستبقى عالقة عند حدود المواقف المتباعدة بين لبنان وإسرائيل. يتمسك الوفد اللبناني بهدف واضح يتمثل في توسيع رقعة الانسحاب الإسرائيلي، بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار في مناطق جديدة على غرار التجربة التي شهدتها بلدة زوطر والتي شكلت نموذجا أوليا لتطبيق اتفاق الإطار. فما الذي يمكن أن يحققه لبنان واقعيا من مفاوضات روما اليوم؟ وهل هناك فرصة فعلية لانتزاع انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة؟ أسئلة طرحناها على نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف.
2: لبنان رايح طاحش بروما هلأ ليحاول يقنع الجانب الأمريكاني يقف معه إنه إسرائيل تعطيه منطقة حرزاني بمناطق التجريبية مثل بنت جبيل. إذا قدر انتزع هالشيء بيكون عمل لبنان حقق خرق مهم بتنفيذ خيار التفاوض اللي عم يعملوا، ما يضل محشور قدام المزيدات اللي عم تنهال عليه أكثر فأكثر من حزب الله وفريق الممانعة من ميل، وكمان في أطراف آخرين مأيدين المفاوضات ومأيدين السلطة بقوة، بس كمان ما فيك كمان يعني تتغافلي عن خطورة الشيء اللي عم يعملوا الجانب الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق. على الأرجح أنه مصلحة أمريكا أن تقوي السلطة اللبنانية. الوفد اللبناني أبلغ أمريكان أنه ما بيقبل يعمل مفاوضات اقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، لأنه ما رح يسبق طبيعة المفاوضات اللي عم يعملها بعد أمنية بالكامل.
1: ختاماً، مفاوضات روما ستقاس بما ستحدثه على الأرض، فكل انسحاب إسرائيلي يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني، وكل خطوة ميدانية تعيد للدولة حضورها وسيادتها. أما إذا بقيت المواقف على حالها فسيبقى الجنوب عالقا بين وعود الدبلوماسية وواقع الميدان بانتظار قرار سياسي قادر على تحويل تفاهمات إلى حقائق.
0: ومفاوضات روما كانت محور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الإيراني عباس عرقجي، حيث أكد تاياني أنه دور إيران أساسي بوقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. من جهته أمين عام حزب الله المحظور أمنياً وعسكرياً نعيم قاسم ما بيوفر فرصة إلا وبيطلق فيها سهامه على المفاوضات، وبأحدث بيان لإله دعا السلطة السياسية بلبنان لإيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى يتم تحقيق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض للوطن. وسأل: مش مفترض أنه يكون التدمير الممنهج يلي عم بيصير بقرى وبلدات الجنوب وآخر التدمير ب700 طن أنه يكون سبب لتقول السلطة السياسية ما بدنا حوار مع الكيان الإسرائيلي؟ وسارع رئيس الحكومة نواف سلام ليرد على الشيخ نعيم، وأكد أنه ما في سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة إلى جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. أما الحوار والوحدة فما بينبنوا إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مررتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة يلي بعدن اللبنانية عم يدفعوا أسمان البهزة.

0: بميدانيات الجنوب ومن بعد 53 يوم عاودت إسرائيل لغة التهديد والإنذارات يلي طالت هالمرة بلدة المنصورة بقضاء صور وأغارت عليها، فضلاً عن استهدافات أخرى ما رح فوت بتفاصيلها. هالهجمات إجت رداً على مقتل عنصرين وجرح 4 بانفجار عبوة ناسفة بمجد الزون. الجيش الإسرائيلي قال أنه ممكن هالعبوة الناسفة يكون تم زرعها بالموقع قبل ما يتم وقف إطلاق النار. وبالمنصورة أيضاً ألقت مسيرة إمبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء قيامها بأعمال فتح الطريق بالمنصورة. واللافت أيضاً هالأسبوع كان عبور نحو 10 فتيات إسرائيليات الحدود باتجاه الأراضي اللبنانية بوقت أطلق الجيش الإسرائيلي عمليات بحث وملاحقة بالمنطقة للعثور عليهم، وسط مخاوف إسرائيلية من فقدان أثرهم داخل الأراضي اللبنانية. بظل هالأجواء فكك الجيش صواريخ وأنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمجد السلم وقبريخة بمرجعيون، برعشيت ودير انطار ببنت جبال، شوكين النبطية، ونقلها لموقع آمن لأجراء اللازم. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر بالأماكن يلي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وأبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
1: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: وأيضاً هالأسبوع كان شاهد على الذكرى السادسة لتفجير العصر، تفجير مرفق بيروت يلي ترك بصمة بعقل وقلب كل حدا منا، إلا بضماير ما يعرف بالمسؤولين لهن فعلياً لا مسؤولين، واستجلبوا هالمصيبة على لبنان. للمناسبة نظمت عائلات الضحايا مثل كل سنة تجمع داخل حرم المرفق. تفاصيله منسمعها سوا بهالتقرير للزميل شرب المخلوف.
2: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعاً داخل حرم المرفق أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
3: مثل ما صار تأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أن القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها. وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع، مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
2: أما الوزير نصار فقال لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
4: القضاء بيتعلي قراراته بيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم ينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة. وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية، أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
2: ويليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
5: طلع قرار التهم يطلع مذاكرات توقف تتنفذ مش رح نمشي عدل، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش رح نقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدهم يطلعوا بدهم يتنفذوا، نحن بالنسبة لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12 معنا كتير الوقت، كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع. مش مشكل، صار لنا 6 سنين ننتظر بعد شهر أو 2. الأهم شوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع مش كمان
2: يصير في تأخير. واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفق بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بدورة أحيت إدارة واستثمار مرفأ بيروت هالذكرى الأليمة وتفاصيلها منسمعها سوا بهالتقرير للزميل جوش كرم.
6: 6 أعوام مرت على تفجير مرفأ بيروت والجراح لا تزال مفتوحة، فيما تبقى الحقيقة والعدالة مطلبا يرفعه أهالي الضحايا وكل اللبنانيين. وفي الذكرى 6 لتفجير 4 من آب جددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وقفة الوفاء لضحايا المرفأ من العاملين الذين قضوا في الانفجار خلال مراسم نظمتها إحياء للذكرى في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال العامة والنقل فايزة سامني إلى جانب أهالي الضحايا. الوزير البساط شدد على أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.
7: الرابع من الأبار مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأننا حنبني دولة تحترم حياة مواطنية، ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين، تحط سلالة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
6: الوزير سامني شدد بدوره على ضرورة أن يصل التحقيق إلى خواتيمه وأن تعلن نتائجه النهائية بما يحقق العدالة المنشودة.
8: كلنا بنحكي عن التحقيق، التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق، خلينا نفترض طلع التحقيق فوتنا 90 متهم على الحبس، أكيد اليوم شفى غليل من كتير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما منكون حلينا، لأنه ما حدا نفكر جوهر المشكل هي سوء إدارة وإهمال إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير.
6: مناسبة الذكرى 6 لتفجير 4 من آب ليست مجرد استذكار الضحايا، بل تجديد للتأكيد أنها ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، وأن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وأنصاف الضحايا ظلان مطلبا لا يمكن التنازل عنه. من مرفأ بيروت جوش كرم، لبنان الحر.
0: من جهتها أحيت نقابة المحامين الذكرى ولفتت إلى أنه اللبنانية سمعوا وعود أنه الحقيقة رح تظهر بأيام قليلة، أنه العدالة رح تكون سريعة. يوما قال أنه الأمر ما بيحتاج إلا لخمس أيام، ولكن السنوات أثبتت أنه الطريق للعدالة أطول وأصعب بكتير، واتخذت النقابة قرار وقتها أنه يكون لها دور فعال وفعلي بملاحقة المسؤولين عن هالجريمة بالوقوف لجانب الضحايا وأهليهم يلي حسوا نفسهم بمواجهة مأساة بتفوق قدرتهم وبمواجهة دولة عاجزة عن القيام بواجباتها. من هون خلق مكتب الإدعاء وكان بهيداك اليوم التالي لجريمة تفجير المرفأ، وباللحظة الأولى ما كان قدام المكتب إلا طريق واحد وهو العدالة لكل الضحايا من دون أي تفرقة أو تمييز. ومجموعة من المحامين اختارتهم النقابة قبلوا أنه يحملوا هالمسؤولية تطوعاً وتعهدوا أنه يبقوا إلى جانب الضحايا وأهليهم حتى ينتهي هيدا الملف مهما طال الزمن.

0: قضائيا عاد هالأسبوع اسم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للتداول، خصوصا من بعد ما ذكرت عائلته ببيان أنه عم يتعرض بمكان احتجازه بمستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي من بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي يلي تعرض له بوقت سابق، ومن بعد ما أعلن فريق الدفاع أنه سلامة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام وامتنع عن تناول الأدوية تبعه، ومحذراً من مخاطر بتهدد حياته بتمسك القضاء بقرار نقله للسجن على أساس أنه كل الإجراءات اتخذت استناداً لتقارير طبية رسمية وأنه حالته ما بتستدعي البقاء بالمستشفى. ورفض النائب العام التنييزي القاضي أحمد رامي الحاج التلويح بأنه الإجراءات القانونية اللي اتخذها يمكن تعرض حياة سلامة للخطر، وأكد أنه قرار نقله من المستشفى للسجن ما كان قرار انتقامي، إنما استند حصراً لتقرير طبيب سجن رومية يلي عينه داخل المستشفى، وأكد أنه وضعه ما بيتطلب الإقامة فيه، وأوضح أنه التقرير الطبي الرسمي تحدث عن الأدوية يلي بيتناولها سلامة ويلي يمكن توفيرها بالسجن، وأكد أنه كلف طبيب السجن الإشراف الدائم عليه وخصص ممرض متفرغ لمرافقته وتأمين الأدوية والطعام والأكسجين وفقاً للمواعيد الطبية، وأشار إلى أنه إدارة السجن جهزت جهاز للأكسجين إلا أنه سلامة رفض استخدامه ورفض أيضاً تناول الطعام والدواء، واعتبر أنه هيدا قرار شخصي ولا يمكن أنه يتم تحميل مسؤوليته للقضاء أو لإدارة السجن. وبرد ضمني على تحذيرات وكلاء الحاكم السابق للبنك المركزي بأنه الاستمرار بتوقيفه رح يؤدي لتهديد حياته، أوضح القاضي الحاج أنه أعطى موافقة مفتوحة لأطباء سلامة لدخول السجن ومعينته بأي وقت. أمنياً ضبطت وحدة من الجيش بجرد عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر تم تهريبها من الأراضي السورية للأراضي اللبنانية، إضافة للبيك أب يلي كانت عم تستخدم لنقلها، وأوقفت شخصين من أفراد شبكة التهريب ونفذت عملية دهم بحثاً عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية واعتداء عسكرية. ضبطت مفرزة دائرة المسافرين بمطار بيروت كمية من أدوية علاج السرطان كانت بحوزة أحد المسافرين، وتبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة تخزين هالنوع من الأدوية، فمين بيحمي مرضى السرطان منها؟ الجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
1: أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان ضبطتها الجمارك اللبنانية في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة التخزين. في هذا السياق يطرح الناشط السياسي الدكتور هادي مراد عبر لبنان الحر أسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية والإجراءات التي اتخذت لمنع وصول أي دواء غير مطابق إلى المرضى.
2: من بعد مرور وزيرين في سدة وزارة الصحة من بعد حمد حسن وجميل جبأ أصبحنا بعتقد يعني مغدقين بالأدوية الإيرانية، الأدوية التي سجلت بإمضاء استثنائية على دور الوزيرين من حزب الله، وهذا يعني ما يشكل كارثة كبيرة جدا، كون هذه الأدوية هي أدوية لمرض السرطان، للأورام، للأمراض العصبية، للأمراض المناعية، وهي أدوية بمعظمها بيوسيميلرز يعني أو أدوية مشابهة بيولوجية وليست أدوية جنيسة، وهذا نوع من الأدوية يحتاج إلى الكثير من الدراسات السريرية التي يعني لم تجري على الكثير من الأدوية ولم تتخطى الفيز 1 والفيز 2 من التجارب السريرية وحتى المضاعفات التي كانت يعني تنم عن هذه الأدوية هي مضاعفات كبرى بالمراحل ما قبل الأولى التحضيرية. عشنا أسوأ أيام في صحة المواطن اللبناني من حيث استيراد أو تسجيل هذا الدواء، لدرجة أنه صارت آخر شيء على دور الوزيرين السابقين وزارة الصحة كانت وزارة علي بابا، واليوم أكيد ما عم نشهده من محاولة ربما تهريب الأدوية أو إدخال دواء بمحل ما عبر المطار أو عبر أي معبر شرعي أو غير شرعي، هو حقيقة استكمال للمنهج السابق القديم لكننا عم نعاني منه كأطباء وكوادر طبية. ونتأمل أنه الوزير الحالي اليوم الذي هو يمثل حزب الله بس هو خريج جامعة أمريكية، نتأمل أن واجه هذا النوع من اللامهنية في تسجيل الأدوية اللي كانت على دور زميليه السابقين في الوزارة بطريقة علمية وليس بطريقة سياسية.
1: فهل يفتح تحقيق سريع وشفاف لكشف كل ملابسات القضية؟ ومن يضمن أن لا يدفع مريض السرطان ثمن دواء كان يفترض أن يكون سبيله إلى العلاج؟
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا تسكير منفذ العريض الحدود مع لبنان قدام حركة المسافرين ل15 يوم اعتباراً من 6 آب بسبب الأعمال الفنية بالفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من الجهة اللبنانية، أي يعني الجهة اللي بتوقع داخل الأراضي اللبنانية بحسب ما أفادت سانا.
3: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: اقتصادياً، رفض مطلق لأي ضريبة أو رسوم مستحدثة تحت أي مسمى بهالمرحلة الاقتصادية الخطيرة من تاريخ لبنان. أقر مجلس الوزراء مرسوم بعدل الرسوم البيئية المفروضة على المنتجات المولدة للنفايات، حيث تم فرض رسوم بيئية على عدد من المنتجات أبرز التبغ وأبدال التبغ المصنعة والمشروبات الكحولية بنسبة 3% من قيمة المنتج، بوقت شملت الرسوم أيضاً الألبسة وتوابعها والأحذية وأغطية الرأس بنسبة 3% أيضاً. مطار بيروت على موعد مع مشاريع واقتراحات عديدة لتحسينه، من أبرزها اعتماد البوابات الإلكترونية إيجيتس لتسريع إجراءات دخول المسافرين وخروجهم، واستحداث مسار خاص لرجال الأعمال بزنس تراك لتسهيل حركة المسافرين، وإعادة تأهيل المرافق الداخلية للمطار بشكل بيشمل مرافق الخدمات العامة والارتقاء بمستوى التجهيزات بشكل بينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب خطة لتوسعة المطار وتعزيز قدرته الاستيعابية بشكل بيواكب النمو المتوقع بحركة الطيران وبيرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات. أفيد بأنه العراق عم بيقترب من تصدير النفط عبر لبنان بعد نقله بالصهاريج لمصفات طرابلس، على أنه ينعقد اجتماع بداية الأسبوع اللي جاي للبحث بتسريع إعادة تشغيل خط نفط كركوك طرابلس. نفذ عدد من أهالي منطقة دريب اعتصام احتجاجي رفضاً لاستمرار إدخال النفايات من خارج محافظة عكار لا مكب إصرار، وأكدوا المعتصمين أنه ما رح يسمحوا بمرور أي شاحنات محملة بالنفايات للمكب، خصوصاً بظل الحديث عن نقل نفايات مدينة طرابلس إلى جانب نفايات المينا والكورة وزغرتا ومناطق أخرى، معتبرين أنه عكار ما بقى قادرة تتحمل المزيد من الأعباء البيئية. أما بالجديدة فأعلنت الشركة المشغلة للمطمر أنها رح تتوقف اعتباراً من الثلاثة اللي مرق عن استقبال وطمر النفايات لعدم تسديد مستحقاتها من أشهر.
1: أزمة نفايات جديدة تلوح في المتن مع إبلاغ الشركة المشغلة لمطمر الجديدي مجلس الإنماء والأعمار توقفها اعتبارا من مساء اليوم عن استقبال النفايات وطمرها بسبب عدم تسديد مستحقاتها منذ أشهر وعدم توفر الاعتمادات اللازمة للمشروع. وفي هذا السياق تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج للبنان الحر عن واقع الأزمة.
4: أزمة نفايات في إلى مستويين هلا، مستوى استراتيجي عم نعمله نحن ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله، يلي وجه له تحية على يعني عمله الدؤوب يلي عم بيقوم فيه من بعد تعيينه كرئيس للهيئة لإدارة النفايات الصلبة، وإن شاء الله بيكون في حلول مستدامة بكل لبنان وبالأخص بالمتن لنشيل يعني هالكارثة البيئية والصحية يلي وجدوها على ساحل المتن، وخاصة اليوم ما يعانيه يعني مطمر الجديدة وأهالي المنطقة تحت. عم نتابعه ستتم معالجته، إنما هيدا يعني بيبقى شيء مؤقت بأكيد تفصيلي أمام الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه لحل نهائي لأزمة النفايات بالمدن.
1: بدوره قال مختار الجديد السد شرب الخوري لإذاعتنا:
5: الشركة المتعاهدة بدها مصاري من الدولة وما حدا بيبتها لمجلس الوزراء، فالتوجه اليوم لإغلاق المطمر الساعة 6 لحين يلاقوا حل ليدفعوا له مصرياته. تاخدين احتياطاتنا، بس أكيد بقية المناطق مثل كل البلديات يلي بدها عم تكب هالمطمر رح يكون عندها أزمة.
1: فهل تطل أزمة النفايات برأسها مجددا في المتن، أم يسارع مجلس الوزراء إلى إقرار الاعتمادات المطلوبة في جلسة نهاية الأسبوع؟
0: أما شو هو المشهد ببيروت، فالجواب أنه في معملين متوقفين حاليا بانتظار التمويل وآلية التشغيل. معمل فرز الكارانتينا ضرر بالكامل بانفجار المرفأ، وبحال تشغيله بالكامل يفترض أنه تبلغ طاقته نحو 1000 طن يوميا، بوقت معمل الكورال للتسبيخ ببرج حمود من انفجار المرفأ واقف، وإعادة تأهيله بتشكل جزء أساسي من الخطة الهادفة لتقليل كمية النفايات. بالسابق كانت الدولة تمول إدارة النفايات عبر سلفات الخزينة وأموال الصندوق البلد المستقل، وهو حل لطالما اعتبر غير دائم، ومن هون كانت غاية القانون الجديد. وبنتيجة توقف المعملين وغرق العاصمة بالنفايات، صار مطمر الكوستا برافا يستقبل جزء كبير من النفايات إلى جانب ردميات الحرب، ويشتغل تحت ضغط كبير، هو ما عاد يعتبر حل طويل الأمد.

وبنتيجة توقف المعملين وغرق العاصمة بالنفايات، صار مطمر الكوستا برافا يستقبل جزء كبير من النفايات إلى جانب ردميات الحرب، ويشتغل تحت ضغط كبير، وما عاد يعتبر حل طويل الأمد. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت إذا الله راد. بشكر كل يلي تابعونا، ضلوا بخير، إلى اللقاء. ملخص الأسبوع مع

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

طابت أوقاتكم، سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وفي أجواء صيدا وشرقها على علو منخفض، كما ألقت مسيرات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. رحبت الكويت بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية ضد السعودية وجددت تضامنها الكامل معها. وضعت طهران 6 شروط قالت إن على الولايات المتحدة الالتزام بها قبل فتح الممر الملاحي الحيوي عالميا أي مضيق هرمز. وقد اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر أن المضيق لا يفتح قبل أن تصحح واشنطن سلوكها وتنهي العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وترفع الحصار والعقوبات وتسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد وتدفع تعويضات وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. بدورها المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رأى أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة إلى إيران وليس مجرد ممر مائي، ولفت إلى أن استراتيجية بلاده تقضي بالحفاظ على المضيق إلى حين موافقت إسرائيل على كل الشروط الإيرانية. أعلنت روسيا عن ضرب مستودعات لمسيرات أوكرانية في 4 مناطق في خاركيف ومهاجمة مرافق للبنية التحتية للوقود والموانئ في أوديسا جنوب أوكرانيا. كشف هانتر بايدن عن أن سرطان البروستات الذي يعاني منه والده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بات يسبب له آلاما شديدة ويؤثر بصورة كبيرة في حياته اليومية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كيف منعرف إذا الوجع سببه عضل أو مشكلة بالعصب؟ هيدا السؤال كتير منسمع. وشو الطريقة تنميزهم عن بعضه؟ إذا كان الوجع بمنطقة محددة وبتحس فيه أكتر مع الحركة أو الضغط على المنطقة المصابة بيكون السبب عضل. أما إذا كان الوجع وخز أو كهربا وعم يمتد من محل لمحل ومعه تنميل سبب بيكون عصب. طيب شو الحل؟ إذا كانت مشكلة عضل الحركة الخفيفة والستريتشنج بيساعدوا أكتر من الراحة. أما إذا كان مشكلة عصب خصوصا إذا ترافق مع تنميل وخدار وضعف ما لازم تتجاهله، من الأفضل استشارة مختص. نصيحة: ما تعالج الوجع قبل ما تعرف سببه، لأنه علاج العضل غير علاج العصب، والتشخيص الصح هو أول خطوة للعلاج الصحيح.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 2,461,000 ليرة، 98 أوكتان 2,479,000 ليرة، المازوت 2,352,000 ليرة، أما الغاز فبمليون 175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

أكدت وزارة الطاقة والمياه أن أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة، وتسلم كل متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. سجل تحريق للطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض في سماء البقاع، وفي هذا الوقت أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن اندلاع حريق في مصنع في منطقة ناصر أباد الصناعية في طهران. وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اللامحادثات مع الأمريكيين، بل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لافتا إلى أن المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز في مرحلتها الأخيرة، وأشار إلى أنه سيكون هناك مسارات جديدة في المضيق ولن يعاد فتحه حتى تقبل الولايات المتحدة بكل شروطنا. الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان بطائرة مسيرة. أصدرت الصين أعلى تحذير استعدادا لاقتراب إعصار دولفين، وعلقت آلاف الرحلات الجوية. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: دلها شو
1: على البال.
2: لبنان الحر
3: لكل العمر نغمة حب
2: وجمال.
4: من يومها خلقت الدنيا
2: أغنيات حلوة
3: كانت وبعدها
2: وبتبقى عالبال.
5: أحبابنا يا عيني
3: أصوات بالقلب محفورة.
2: سفيرتنا للنجوم
3: روحة الصافي
6: شعريشي وبال
3: وحلوة لبنان
7: عيني يا عيني
2: شحرورة
3: واللي بيرافقونا كتار
2: كل أحد الساعة 12
3: مع ريما رحمي.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الأغنيات الحلوة يلي بتجمعنا كل يوم أحد بهالوقت حتى نحن وإنتو فنجان القهوة يكونوا على نغمة الأصالة والحب وأحلى الألحان والأصوات.
1: إعداد ريما رحمي.

0: حكيله.
1: ريت جملة كتير حلوة بتقول سر السعادة إنه تخلي سعادتك سر. سبحان الله، في ناس ما بيحبوا يشوفوك إلا زعلان.

بهيدا الزمن منشتاق لأصحاب الوجه الواحد والقلب الواحد والناس اللي بياخدوا موقف واحد. حلو الصراحة، حلو الإنسان يكون بوجهك مثل ما بيكون بغيبتك.

الإنسان الصادق ما بيندم، الإنسان الواثق من حاله ما بيبرر كتير، الإنسان المخلص ما بيندم، خلص عملت منيح أنا وفي أنا مخلص. الإنسان الكريم بيعطي من قلبه ما بيربح جميلة، والإنسان اللي بيحب من قلبه بيضل مثل ما هو.

مرات كتيرة منحب أماكن كتير مش لأنها حلوة، منعشقها منحبها لأنها هي هالمطارح جمعتنا مع ناس كتير منحب.

اللي بيعملها الواحد منا هو إنه بياخد قرار بس كرمال يرضي الناس اللي حواليه، كرمال عيون الناس يمكن هو يعيش زعلان وياخد قرار مش مقتنع فيه. شو؟ هيدا صح أم غلط؟ أكيد غلط.

0: بدلها
1: شو
2: على البال.
3: لبنان الحر
4: لكل العمر نغمة حب
3: وجمال
5: من يومها خلقت الدنيا
3: أغنيات حلوة
4: كانت وبعدها
3: وبتبقى على البال
6: أحبابنا يا عيني
4: أصوات بالقلب محفورة
3: من سفيرتنا للنجوم
4: روعة الصافي
7: شعريشي وبال
4: وحلوة لبنان
8: عيني يا عيني
3: شحرورة
4: واللي برافقونا كتار
3: كل أحد الساعة 12
4: مع ريما رحمي.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. أكد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عيدة الأحد من الديمان أن على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، وقال: نصلي لكي تثمر المفاوضات ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني فتكون للدولة سلطة الحرب والسلم. أضاف الراعي: نطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات وكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت لأن لا دولة من دون محاسبة. أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الحروب والانتقال إلى مرحلة الدولة والاستقرار، داعيا إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الانجرار وراء المزايدات التي تعرقل هذا المسار. انتقد رئيس التكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن وصف المفاوضات بأنها إنجاز، فنتائج يجب أن تقاس بما يتحقق فعليا على الأرض. كما قال الحاج حسن الذي أضاف: ما جرى بعد 7 جولات من المفاوضات لم يقدم شيئا للبنان. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها أوقفت شخصا نقل طردا أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه يدعى حائنون من مواليد العام 1977 لبناني، ولفتت إلى أنه بتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة من الكبتاجون وموضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية. ولفتت إلى أن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين بإشراف القضاء المختص. أكدت وزارة الطاقة والمياه أن لا أزمة محروقات، وأن مادة البنزين متوافرة وتسلم لجميع متطلبات السوق على كل الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع. أثارت تصريحات رجل الدين الإيراني والأمين العام لتنظيم حزب الله إيران محمد باقر خرازي جدلا واسعا بعدما تحدث عن خلافات وصراعات على النفوذ داخل الدائرة المحيطة بمجتبى خامنئي. ولفت خرازي إلى أن مجتبى المرشد الإيراني الثالث أعاد تشكيل مكتب القيادة وأبعد شخصيات كانت تتمتع بنفوذ في عهد والده، مشيرا إلى أن عددا محدودا فقط من العاملين السابقين سيستمرون في مواقعهم. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لنا الحر دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أكتان 2,461,000 ليرة، 98 أكتان 2,479,000 ليرة، المازوت 2,352,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: انا والعذاب والهوى
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: وامشي وامشي وامشي بطريقي
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل احد رح ندعيكم ع احلى غنيه احلى غنيه.

منجدد تحياتنا الطيبة لكيلي بعضهم مرافقيننا وعم يسمعوا إذاعة لبنان الحر، بعدهم عندهم ثقة فينا كتير كبيرة، بيتر حشاش وأنا ومجموعة من أغاني مثل باقة الورد الحلوة، كل غنية بوردة، كل غنية بلون، كلمة لحن وصوت.

اللحظات الجميلة لا تعني أين نكون، لكنها تعني مع من نكون. كثير حبيت على أساس عن جد المطارح يمكن مهمة بس مش أهم من الأشخاص، وبتكمل الفرحة وبيزيد الحلا إذا أنتم مع اللي بتحبون وعم تسمعوا أغاني تنينتكم بتحبون محفورين.

جميل يقول: لا تحاول أن تكون إنسانا رائعا، حاول أن تكون إنسانا وذلك شيء رائع. مختصرة وحلوة وعميقة على البال، أحلى الأغاني.

كلام جميل يقول: يمكن للإنسان أن يكبر 10 سنين دفعة واحدة، في لحظة واحدة، وفي موقف واحد.

النفس بيقول ما بعرف إذا ما هو حق. العدم قدرتك إنه تشيل الشخص من راسك لأنه هالشخص كمان بنفس الوقت عم بيفكر فيك. والله أنا هادي بقول مظبوطة 100%، لأنه عامل كما تعامل، فكر باللي بفكر فيه وبنسى اللي نسيني.

الأمل صديق رائع، ربما يغيب لكنه لا يخون أبدا. كتير حلوة، بضل الواحد متأمل أنه اللي جاي رح يكون أحلى من اللي راح، بكرة أحلى من اليوم، مثل ما امبارح تأملنا أنه يكون اليوم أحلى من بكرة. أي الأمل صديق رائع. حلوين هالحكيات ما

0: في شغلتين بيزعجوا الإنسان، الانشغال بالماضي، على طول نعيش بالماضي واللي كان، والانشغال بالآخرين، نضل هيك مراقبين الناس. فاللي بده يضل يتطلع بغيره ولا بعمره رح يكون إنسان بقلبه فيه قناعة، والقناعة بتوصل للرضا وللسعادة.
1: كل غنوة عالفرحك عالجرحك.

في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس. يلا الناس الوجاي، مش كل الناس ولو يضل في ناس طيبة وحلوة وعندها وجه واحد، إن كنت غايب أو إن كنت حاضر، وفي العكس تماما، ناس عندها وجهين بوجودك شيء وبس تبعد.

0: قتلتني أنا والعذاب وهواك.
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: امشي امشي امشي الطريق
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم على أحلى

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. تجاذب بين إشارات التفاؤل الخجول والخشية من عودة التصعيد. الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، ونصلي كي تثمر المفاوضات. بعاصي نفاق الأنفاق والمتواطئ دائما أعمى. الطاقة لا أزمة محروقات. إحباط تهريب مخدرات من لبنان إلى السعودية. طهران تضع 6 شروط لفتح هرمز، وديفانس اللعبة معها لم تنتهي. نتنياهو وكاتس لإنشاء مدينة جديدة في غزة.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مرد. التجاذب يحتل الواجهة بين مؤشرات الحلحلة عبر التفاوض واختبار المناطق التجريبية، وبين مؤشرات التصعيد مع استمرار العنف جنوبا وتعطل مسار إسلام أباد. فنظريا مفاوضات روما تحقق تقدما لا بأس به لجهات شروط تنفيذ المناطق التجريبية والتحقق من الوقائع، علما أن إسرائيل ما زالت تتعاطى مع الواقع الميداني وكأن الأمور على حالها خارج إطار هذه المناطق، بينما يستمر الجدل في الداخل الإسرائيلي حول إمكان العودة إلى التصعيد في وجه حزب الله. وما يزيد من الحذر عدم إبداء حزب الله حتى الآن أي استعداد جدي لتسليم سلاحه إلى الدولة.
2: ميدانيا استهدفت غارة إسرائيلية جسر المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، واستهدف قصف متقطع المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية في قضاء النبطي، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل مركز مرتفع للطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، أطراف زوتر وميفدون ودوحة كفر رمان. كما ألقت مسيرات إسرائيلية مواد حارقة تسببت بحرائق واسعة في أحراج البقاع الغربية الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وفي أجواء صيدا وشرقها على علو منخفض وفي سماء البقاع.
1: الراعي من صغرت نصلي كي تثمر المفاوضات، محسن السقال.
3: أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عيزته أن لبنان يحتاج إلى إيمان لا ينكسر وإلى دولة قوية تكون وحدها صاحبة سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، وإلى إصلاح حقيقي يقوم على استقلال القضاء وكشف الحقيقة والمحاسبة. الراعي وأثرى ترأسه الذبيحة الإلهية في كنيسة القديسين سركيس وباخوس في بلدة حرف مزيارة في قضاء زغرتا بمناسبة اليوبيل المئوي لتشييد الكنيسة، وبمشاركة مطارنا وكهنة وفاعليات ومؤمنين رفع الصلاة كي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الأعمار. وجدد الراعي دعمه للجيش اللبناني بوصفه مؤسسة الوطن الجامعة.
4: ونطالب بإصلاح حقيقي لا بشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فلا قيامة لوطن تدفن فيه الحقيقة، ولا مصالحة من دون عدالة، ولا دولة من دون محاسبة. ولنرفع معا صرخة تلك المرأة الأم، لا صرخة يأس بل صرخة إيمان. يا رب ارحم لبنان، وليكن فينا من إيمان المرأة ما يجعلنا نصير ومطالب من دون عنف، ونثبت في الحق ونرفض اليأس، ونؤمن بأن لبنان قادر على الشفاء يوم تنتهي الصلاة بالعمل والإيمان بالمسؤولية والرحمة بالعدالة.
3: محسن السقال، لبنان الحر، الشمال.
2: أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الحروب والانتقال إلى مرحلة الدولة والاستقرار، داعيا إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الانجرار وراء المزايدات التي تعرقل هذا المسار. وقال من يرتبط قراره وسلاحه وتمويله بالخارج ليس في موقع يسمح له بتوزيع الاتهامات بالعمالة على من يعملون اليوم لحماية لبنان وإخراجه من الأزمات التي أوصلته إليها الخيارات السابقة.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي عبر منصة إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شايفون، المتواطئ دائما أعمى.
2: انتقد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحش حسن وصف المفاوضات بأنها إنجاز، فالنتائج يجب أن تقاس بما يتحقق فعليا على الأرض. وقال ما حصل بعد 7 جولات من المفاوضات مع العدو لم يقدم شيئا للبنان، والحديث عن تطور إيجابي هو محاولة لتجميل نتائج معدومة على حد تعبيره.
1: قال نائب ميشيل معوض عبر إكس: السفيرة ندى حميدي معوض أثبتت جدارتها وصلابتها في إدارة المفاوضات وحازت احترام الجميع في الداخل والخارج، وهي تمسك بملف شائك ألقي على عاتقها نتيجة الحروب الخاسرة التي جر حزب الله ومن يغطيه في الداخل لبنان إليها إسنادا للنظام الإيراني. أضاف: يمكن يلي مجنن البعض لدرجة اعتبارها ما بتعرف تحكي، إن بكل بساطة عم تحكي لبناني.
2: أكدت وزارة الطاقة والمياه ألا أزالت محروقات ومادة البنزين متوفرة وتسلم كل متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصا نقل طردا أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه لبناني مواليد العام 1977، وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة من الكابتاغون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية. ولفتت المديرية إلى أن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين.
2: الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
5: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن أن اللعبة مع إيران لم تنتهي بعد والمفاوضات ما زالت في منتصف الطريق. بدورها وضعت طهران 6 شروط قالت إن على الولايات المتحدة الالتزام بها قبل فتح مضيق هرمز. واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باكر ذو القدر أن المضيق لن يفتح قبل أن تصحح واشنطن سلوكها وتنهي العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وترفع الحصار والعقوبات، وتسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد، وتدفع تعويضات، وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. أما المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني فرأى أن المضيق بات جزءا من جغرافية المواجهة بالنسبة لإيران وليس مجرد ممر مائي، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده تقضي بالحفاظ على المضيق وعدم فتحه إلى حين موافقت إسرائيل والولايات المتحدة على جميع الشروط الإيرانية. فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أن لا محادثات مع الأمريكيين بل تبادل رسائل عبر الوسطاء، لافتا إلى أن المفاوضات مع عمان بشأن المضيق في مرحلتها الأخيرة، ولكن التوصل إلى اتفاق معها لا يعني إعادة فتح المضيق لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. من جهة ثانية وبعد أيام من تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في حالة صحية حرجة ونقل إلى المستشفى، نشرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو غير مؤرخ يظهر فيه وهو يبدو بصحة جيدة. واليوم أثارت تصريحات رجل الدين الإيراني والأمين العام لتنظيم حزب الله إيران محمد باكر خرازي جدلا واسعا بعدما تحدث عن خلافات وصراعات على النفوذ داخل الدائرة المحيطة بمجتبى خامنئي. وأشار خرازي إلى أن مجتبى المرشد الإيراني الثالث أعاد تشكيل مكتب القيادة وأبعد شخصيات كانت تتمتع بنفوذ في عهد والده، مشيرا إلى أن عددا محدودا فقط من العاملين السابقين سيستمرون في مواقعهم. ووصف مكتب علي خامنئي بأنه كان فاسدا جدا، مدعيا أن أصغر حجازي أحد أبرز النافذين فيه أبعد مجتبى عن مكتب والده لمدة 3 سنوات. أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان بطائرة مسيرة، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن هذه الميليشيات استهدفت مينا المخا بصواريخ ومسيرات. ولاحقا أعلن وكيل وزير الإعلام اليمنية عن أن الحوثيين يهاجمون على جميع الجبهات. بدورها الكويت رحبت بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية ضد السعودية وجددت تضامنها الكامل معها. إسرائيليا أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوبي قطاع غزة. أضاف قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. في غضون ذلك نقلت القناة 12 عن مسؤول في السلاح الجو الإسرائيلي قوله إن بلاده تواجه نقصا في الذخائر والصواريخ الاعتراضية. كشف هانتر بايدن عن أن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بات يسبب له آلاما شديدة ويؤثر بصورة كبيرة في حياته اليومية. آخر أخبارنا، أصدرت الصين أعلى تحذير استعدادا لاقتراب إعصار دولفين.

تتخطى معدلاتها الموسمية. أما يوم الثلاثاء فمن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. في ختام جولة ظهيرة قراءة ثانية لعناوينها: تجاذب بين إشارات التفاؤل الخجول والخشية من عودة التصعيد. الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، ونصلي كي تثمر المفاوضات. بعاصي نفاق الأنفاق والمتواطئ دائما أعمى. الطاقة لا أزمة محروقات. إحباط تهريب مخدرات من لبنان إلى السعودية. طهران تضع 6 شروط لفتح هرمز، وديفانس اللعبة معها لم تنتهي. نتنياهو وكاتس لإنشاء مدينة جديدة في غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وللزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بالويك اند وخصوصا نهار الاحد والسبت كتار منا بيحبوا يرقصوا، ما هيك؟ طيب شي مرة فكرنا انه الرقص هو مرض او حتى وباء؟ كيف؟ حاك تعرف انه وباء الرقص صار مرة بهالدنيا وبالتاريخ، ويقال انه بصيف سنة 1518 وين؟ بستراسبور شمال فرنسا. إذا بدنا نفوت أنا وياك ونقول شو صار فعلياً، منقول إنه في مرة تعرف بفراو تروفيا نزلت على واحد من الشوارع وبلشت ترقص وترقص وترقص وترقص، مش لدقيقة ولا دقايق ولا ساعات، إنما لأيام، وكان الرقص بطريقة مش طبيعية ما خليها توقف، وهالمشهد خلى كتار من الناس كمان يرقصوا معها وانتلت الشوارع بهالراقصين يلي ما قدروا يوقفوا يرقصوا لأسابيع عديدة. المهم انه هالراقصين يلي بذكركن بال1518 يقال انه وصلوا للمئات وانهاروا من شدة التعب وصولا للموت بسبب السكتة القلبية عند البعض الآخر. يقال انه بعض الأطباء وبعض رجال الدين عجزوا عن تفسير هذا الموضوع، والبعض قال إن لعنة بسبب هالحالة النادرة يلي صارت معهم، يعني هستيريا جماعية خلت الكل يرقصوا لحتى يتعبوا ويتعب جسمهم وصولا إلى الإرهاق، فقدان الوعي أو حتى الموت. إذا بدنا نحكي حاليا منقول إنه وباء الرقص بستراسبور بعده من أغرب الأحداث بالتاريخ، ويقال إنه بعض الأمور اللي بتنسأل كيف ممكن عقل الإنسان يخلي الجسد يرقص حتى الموت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان، لافتا إلى أنه في الأيام الأخيرة نفذت عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك. وأشار نتنياهو إلى أن إيران لا تهاجم إسرائيل لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي ستواجهها لها إن فعلت، وقال لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دمت رئيسا للوزراء، وإسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 في غزة. وتابع نتنياهو لن يكون هناك أي انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس. حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صور، إلى ذلك ألقت مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على جبل عين التيني في البقاع الغربي، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على مرتفع علي الطاهر. فصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

واصلت فرق الدفاع المدني اللبناني أعمالها الميدانية للسيطرة على الحريق المندلع في أحراج تومات نيحة البقاع الغربي، على الرغم من خطورة الوضع ووعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من النقاط المشتعلة بسبب غياب الطرق المؤدية لها. عين اللواء محسن رضائي ممثلا للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي بحسب ما نقل عن الإعلام الإيراني. أخيرا، أكد مدير ميناء المخا أن القصف الحوثي تسبب بأضرار جسيمة بمرافق الميناء. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، ليحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكم. 20 أغنية، أسبوع جديد ومنافسة قوية على المراكز الأولى. منبلش العد التنازلي هالأسبوع مع باسكال مشعلاني اللي بتسجل حضورها على الليحة بأغنية كيفك اليوم وبتحجز المرتبة العشرين.

وصلنا للتوب 5 وهون المنافسة كانت مشتعلة مع تبدل واضح بالمراكز الأولى، بداية مع وائل كفوري اللي بتتراجع ما في غيرها 3 مراتب وبتحل بالمرتبة 5.

أما بالمركز الأول لهالأسبوع فإليسا بتخطف الصدارة مع لعبة الأيام بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الأسبوع الماضي. الأغنية واصلت تقدمها بخطوات ثابتة وقدرت هالأسبوع توصل للقمة وتحجز المركز الأول ضمن توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. بنلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بالويك اند وخصوصا نهار الاحد والسبت كتار منا بيحبوا يرقصوا، ما هيك؟ طيب شي مرة فكرنا انه الرقص هو مرض او حتى وباء؟ كيف؟ حاك تعرف انه وباء الرقص صار مرة بهالدنيا وبالتاريخ، ويقال انه بصيف سنة 1518 وين؟ بستراسبور شمال فرنسا. إذا بدنا نفوت أنا وياك ونقول شو صار فعلياً، منقول إنه في مرة تعرف بفراو تروفيا نزلت على واحد من الشوارع وبلشت ترقص وترقص وترقص وترقص، مش لدقيقة ولا دقايق ولا ساعات، إنما لأيام، وكان الرقص بطريقة مش طبيعية ما خليها توقف. وهالمشهد خلى كتار من الناس كمان يرقصوا معها، وانتلت الشوارع بهالراقصين يلي ما قدروا يوقفوا يرقصوا لأسابيع عديدة. المهم أنه هالراقصين يلي بذكركن بال1518 يقال أنه وصلوا للمئات وانهاروا من شدة التعب وصولاً للموت بسبب السكتة القلبية عند البعض الآخر. يقال أنه بعض الأطباء وبعض رجال الدين عجزوا عن تفسير هذا الموضوع، والبعض قال إن لعنة بسبب هالحالة النادرة يلي صارت معهم، يعني هستيريا جماعية خلت الكل يرقصوا لحتى يتعبوا ويتعب جسمهم وصولاً إلى الإرهاق، فقدان الوعي أو حتى الموت. إذا بدنا نحكي حالياً منقول إنه وباء الرقص بستراسبور بعده من أغرب الأحداث بالتاريخ، ويقال إنه بعض الأمور اللي بتنسأل كيف ممكن عقل الإنسان يخلي الجسد يرقص حتى الموت.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

لفت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان، وقال أن تل أبيب نفذت في الأيام الأخيرة عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر من دون الإفادة عن مزيد من التفاصيل. قال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن البلد لا يمكن إدارته على طريقة كميل شمعون وحلف بغداد أو اتفاق 17 أيار أو صفقة الإطار، معتبرا أن واشنطن تريد ابتلاع لبنان وتأمين المصالح الإسرائيلية، محذرا من أن هذا الأمر لن يمر وأن النار التي تحرق الجنوب ستحرق كل لبنان. أضاف قبلان: لا فرصة داخلية ووطنية وإنقاذية أكبر من الرئيس نبيه بري والرئيس جوزيف عون يمكنه إنقاذ لبنان من باب عين التيني، والقضية كيف يبقى لبنان لا كيف نساهم بتمزيقه وتدميره وفق قوله. عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، زوطة الغربية، حمين الفوقة، زبدين والدوير، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن عن مقتل ما لا يقل عن 7 جنود من قوات الحكومة المعترف بها دوليا وإصابة آخرين. أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأنه سيجرى في وقت لاحق نشر لقطات مصورة ووثائق أخرى تظهر الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في أماكن عامة واجتماعات مع قادة القوات المسلحة. أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة التفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة في خلال مهلة لا تتجاوز الأشهر 3. أخيرا، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مدينة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: بعد معكم من إذاعة لبنان الحر. في عنا هالنداء الإنساني، المريض سمير بهنان بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف لإجراء عملية جراحية بكرة بمستشفى سان جون بجونية. للتواصل 03-869-082. وشكر سلف لكل متبرع.
3: دايما حدي ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
4: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريمكس،
3: Let's mix. مرحبا، من وراء الميكروفون معكم ريم على الميكس فريدي، وهيدا ريمكس تنعمل ميكس للنشاط الطاقة والإيجابية. وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، أو حتى على الطريق، نحن معكم لنرفقكم بجرعة جديدة من الأخبار، الترندات، الدراسات الغريبة وكل شي عم يشغل العالم والأونلاين. اليوم رح نخبركم عن قصص رح تفاجئكم، وأخبار يمكن تسمعوها لأول مرة، ونعيش سوا لحظات مؤثرة، وأوقات نضحك وأوقات نستغرب، لأن بكل بساطة الحياة أحلى لما نعيشها مع بعض ولما نعيشها بشوية ريمكس. ثبتوا الموجة على 102.5 وخلونا نبلش. نبلش حلقتنا لليوم ومثل العادة بجولة على أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والقصص اللي تصدرت العناوين الإعلامية بعيدا عن السياسة، مع الإعلامية بمحطة الأم تي في ماريان زوين. هاي ماريان.
5: هاي ريم.
3: يعني أسبوع
5: قلنا بدنا نزبط هيك هالمكالمة هالمداخلة وما بتزبط، فأنا مبسوطة أني معك اليوم. تحية لك ولا لبنان الحر.
3: 100% يلا حدينا فيك اليوم. ماريان، أسبوع كان حافل بالأخبار على كذا مستوى، يعني وبكذا هيك فيلد. خلينا نقول شو أبرز العناوين اللي هيك تصدرت وسائل الإعلام خلال هالأسبوع؟
5: صحيح كان حافل، بس أنا بدي أسألك سؤال معاكس. في شي مرة بلبنان، في شي أسبوع ما بيكون حافل؟ يعني وقتها بنحكي مع رفقاتنا أوقات اللي بيكونوا يمكن مش من لبنان، وبنقولهم أنه بنشتغل صحفيين، بيقولنا أنتو كل يوم بتكون تخلقوا ستوري، أنه كل يوم بدك تروحي تعملي ريبورت، أنه if it's hard. بقولهم لا، كل يوم عندي أكتر من ريبورت. إذا بقصد
3: 100% هيدا البلد الريمكس، يعني مثل اسم هالبروغرام. شوي من كل شي، وعلى أمل يكونوا الأخبار إيجابية، يعني مش كتير سلبية.
5: صح. هلا اذا بدي بلش بالإجابة، ما فينا ننكر انه يمكن كان احلى شيء ديربي، انه هالقد كانت العالم كلها انظارة على الباسكت بول بالحكمة رياضة، انه عم نحكي بجيم 7. يعني
3: ما تذكرين ماريان برجع ببكي.
5: انا كمان ببكي، يعني عم جرب كون هلا بالاول هيك علمية انه
3: مبسطنا وموضوعية، مبسطنا وربح الرياضة مبروك. يعني اكيد مبروك.
5: انا موقفي على راس السطح مع مين، بس مقصدي انه لا، خلينا هلا اذا عن جد بدنا نحكي، انه it was nice، انه حلو تشوفي هالمنافسة. انا كتبت شيء انه يعني بتمنى 100 مرة ننقسم بالاراء بتنافس رياضي وفني، ولنكون منقسمين ببلد بين بدن. يعني بعد انت موضوعك مش سياسة، بس انه هو كل شيء بيلحق بعضه. يعني بتمنى 100 مرة ننقسم هيك ونتنافس بهالطريقة، ولا نكون مقسومين على حدا بده يموت وحدا بده يعيش، حدا بده ياخذ لي بلدي على الدمار وحدا بده ياخذ لي بلدي على السلام. يعني فهيدا الشيء كان كتير حلو.
3: ودربي السنة هيك كان مميز، يعني بتحس الكل كان يعني أكتر مرة، يعني أكتر من كل سنين، مع أنه كل سنة الجمهور الباسكت هيك بيتحمس وبيتأمل، بس السنة كان شيء جنون.
5: ليك انا بحس انه عم بيعلى سنه عن سنه، ومره كنت عم اقول له لزميلنا غياس انه عم بحس انه يعني التوعيه الرياضيه عم بتزيد، يعني الثقافه الرياضيه صح. عم بتزيد، يعني بتحس صرت العالم عم يحضروا وفهمانين شو عم يحضروا، فهيدا الشيء حلو، سنه عن سنه عم بيزيد الانترست بهاللعبه. بلس انه ما فينا ننكر يعني انه when it comes to حكمه، اذا الحكمه واصله للفاينلز في رونق اخر صح. الكل بيصير موجود، لانه اليوم تاريخيا جمهور الحكمه اثبت انه جمهور كتير كبير وارتبط بهالذاكره الجماعيه. ايه الذاكره الجماعيه تبع اللبنانيين اليوم، انه ليك نايب ستري دجاجة وقتها قالت هالمداخله مش عن عبث، لانه مزبوط نحن وقتها كان لبنان تحت الاحتلال السوري وكان ممنوع انه يعبر، كانت هيدي اللعبه المنفس. ايه المنفس ليقدر يقولوا ارائهم. وهون انا برايي عكس كل اللي بينحكى اوقات انه ما لازم ندخل سياسة بالرياضة أو بالفن، أنا for me everything is politics، كل شيء هو سياسة، ونحن من خلال الفن والمسرح والرياضة وكل هول نحن منعبر عن مواقفنا ومنكون مجتمع حي صح. فما في شك أنه هالشي بيردنا على الذكرى الجماعية، إن addition أنه عم تربى الثقافة الرياضية شوي شوي، والام تي في لعب الدور، يعني ما فيني أنا ما أقول هون أنه قدي هالقد عملي هالشغل بطريقة بروفيسيونال، والعالم كانوا كتير محمسين وكان في expectation كتير كبيرة صح. عند الحكم أنه السنة بدنا نربح. بعتقد هيدا اللي
6: وقعت 22 سنة ما رح يغص بعد بسنة
5: بس لازم ما بقى هالقد نحط expectation، أنا برأيي لازم نكون أكتر علميين وهيك نمشي step by step، لأنه إذا بدنا نفكر أنه الحكمة لهلأ من بعد ما كانت وقع بكتير مشاكل سابقا، هي سنة عن سنة عم تتقدم يعني ما عم تتراجع، بس أنه إيه البطولة بعد ما كانت من إيدها يعني لعدة أسباب hard luck لألهم، بس أكيد
6: ما بدنا نرجع نفتح جروحات يعني سائب هالأسبوع هيك 3 الشهر أكلنا نكتة الحكمة، 4 الشهر فتحنا ملف تفجير 4 قبل، هو أصلا ملف ما تسكر بتروما الجماعية يعني اللي عم نعيشها، بس سائبوا هيك بليلتين ورا بعض وكنا متأملين، خليني معليه هيك أحكي ولو موضوع بعيدا عن السياسة، بس أنه هيك متأملين بمكان ما أنه الأشرفية توعى بأربعة آب على خبر هيك مفرح ولو رياضي، ولكن هيك بيرجع بيعطي أمل لتاريخ جديد لبناء دولة جديدة، يمكن هيك بمكان ما الجرح يتبلسم، بس ماشي الحال. خبرينا يا مريان وين صار ملف أربعة آب.
5: ريم تعرفي شغلة قلتي كتير شي مهم، نحنا بعدنا هالتروما ما تخلصنا منها، وأنا دايما بذكر وبجرب من خلال تقريري أو من خلال أي مداخلة نسبة لعلم النفس اللي أنا سائلة فيه اختصاصيين اليوم أنت لتعمل الدعي كامل، وأكيد أنت بتعرفي هالشيء أنك دايما بتتابع هذا الموضوع من الكتاب سيكولوجيك، لتعمل الحداد الكامل لازم تقفلي أنت الموضوع لتعرفي وين وصلتي فيه. نحنا بلبنان من مشكل إلى مشكل، وكل مرة المشكل الأول ما منخلصه، يعني ما منخلصه لأنت تستوعب تقولي أنا أوكي هيدا اللي صار هيدا اللي غلط وهيك تعاقب خلص أنا بصير عارفة، لا نحنا كل مرة مشكل كبير ما منعرف شو صار، منقطع أول شيء بالأحباط وبالنكران وبهالدينايل كله، منحزن منغضب منرجع منجي منقول طب يلا خلينا نجرب نعمل أدابتيشن، بس نحن عم نعمل أدابتيشن ما عم نعملها أنا هيلثي واي، لأنه ما عم نعرف شو صار لنقول لرأسنا خلص حسبناه للي صار، وأنت عم تعمل أدابتيشن عهي بتجيكي مشكلة تانية، يعني تخيل قدي وضعنا منه منيح، وانفجار المرفق تحديداً هو تروما جماعية كتير كبيرة. أنا دايما بقول منا بس بتخص أهالي الضحايا، أهالي هالمئتين ضحية اللي هن منهم أرقام، هن ناس كان عندهم أحلام وموجودين وهن رفقة لقلنا وقريبين لقلنا، يعني نطلع كلنا منعرف بعضنا بلبنان آخر النهار، هي تروما لكلنا لأنه كلنا عنا رواية بهنهار، كلنا عنا بي أو في تعرف قبل بعشر دقايق لو كنت هون كنت متت، تعرف لو كنت قاعد حد هالشباك كنت رحت، طب يعني كلنا متأثرين وهيدا الشيء يعني كتير تقيل.
6: أكيد وعم تحكي على الكتاب سيكولوجي، مرة كان في بسيكولوج بريطاني كانوا عاملين معه انترفيو من بعد تفجير أربعة آب بلبنان بعد هيك شي كم أسبوع، عم بيقولوا له إنه ليك هالشعب شو بحب الحياة، نزل ونظف ورجع هيك زبط وعم يرجعوا يفتحوا البوبات عم يرجعوا يسهروا، قال لهم مش شعب بحب الحياة، الشعب اللبناني هو شعب عايش جنون، بوبيلاسيون كلها مجنونة، بس لأنه ما حدا عارف إنه التاني مجنون ما كلهم عايشين بهالحالة
5: نكران.
6: يعني تخيل هل قال لهم هيدا منا حالة إنه إيه إنه هو بحبوا الحياة عم يجوا يعيشوا، هو الشعب جن بس ما حد عم يقول لك تاني انت مجنون.
5: It's insane. ما كحقريم مزبوط، لأنه أنا بالنسبة لي إذا منحب الحياة نحن مفروض نرفض كل معالم الموت واللي عم تقتلنا مرة بعد مرة نحن وضحايا بقلب بيوتنا. يعني أنا بالنسبة لي لازم نكون مجتمع حي أكبر. هم خليني بعرف أنه منك بتوقع يمكن إليك هيك، بس اسمحي لي أنا وجه لك تحية ريم، لأنه أنا شفتك بذكرى أربعة بالذكرى السادسة، أنت موجودة مع عائلتك مع أولادك الثلاثة مع جوزك، موجودة مع أولادك الصغار عم تشرحي لهم عم بتدليهم على الصور عم بتخبريهم أنه نحن مسؤوليتنا نوقف على الأرض لنطالب بهيدي الحقيقة. تعرفي لو في كتير أمات مثلك وعن جد وجه لك تحية وأشكرك، لو في أمات هالقد عم بيوعوا أولادهم على هالموضوع مش عم بيقولون لا وأنه ما بهمنا وبعد حماري ما ينبت حشيش وإلى آخره، نحن ما كنا وصلنا أصلا لهون. وأنيوي it's never too late. أنا مع أنه مدارسنا وجامعاتنا مش يقولوا لا ما مندخل هالموضوع لأنه منسيسة. شو منسيسة؟ لو القضية سيسة حزب الله لأنه هو اتهم حاله، نحن اليوم قبل بكرة مدرسنا وجامعاتنا لازم يحكوا فيها وجمعياتنا لازم يحكوا فيها وبيوتنا واجباتنا. لازم تحكي فيها ولازم ننزل على الأرض كلنا ونكون عم نطالب. فسألتيني وين صار التحقيق، هيك سريعا للي يمكن ما تابع كتير هيدا الجمعة، نحن أقفل التحقيق بأدار 2026 وأحيل إلى النيابة العامة التمييزية، وهلأ في مرحلة اسمها المطالعة اللي عين المدعي العام تمييز القادم محمد صعب يكون هو عم يقرأ، يعني عم بيتاب عم بيقرأ يرجع كل هالتحقيق، واللي ممكن يكون عنده ملاحظات غير ملزمة فيها لمحقق العدل طارق البيطار. من بعدها مفروض بس تخلص هالمرحلة بيطلع القرار الاتهامي مع مذكرات توقيف، ومنروح للمحاكمات وبتقعد القضايا هون منشوف إذا رح تنفذ مذكرة توقيف أم لا. يعني عنا مخاط سياسة تاني، بس بكل الأحوال نحن ناطرين القرار الاتهامي اللي أتليس بفرجينا بالأول شو هي هالرواية وليه صار هالموضوع وشو هن التحقيقات الأولية.
6: بس كأن للناس اللي ما كتير بتتابع أو بتفهم بكيف بيصير المجرى القضائي، كأن شوي الملف صار عم بيقرب، يعني كأنه صار فيه أمل،
5: خصوصا أنه عندك كتير وعود. يعني عندك وزير العدل، عندك نائب المحامين كان قال لهم للأهالي أنه هن بحسب المتابعة تبع الملف مع يعني مدعي عام تمييز أنه نحن اليوم صرنا عم نحكي بين 60 ل 90 يوم لازم يطلع القرار الاتهامي. وقتها بسأل الأهالي أو وقتها بسأل النواب والوزراء اللي كانوا معنا بهالتغطية أنه شو بيفرق، عم بيقولوا لي أنه هالمرة it's different، معك deadline معك رقم طبعا، بس ما أول نهار الانفجار كمان كمان معنا الخمسة أيام كمان الخمسة أيام تحقيق. فهون عم بيقولوا إنه لا it's different، نحن عم نحكي عن مسار كامل من تحقيقات، عم نحكي بوضع مختلف، عم نحكي برئيس جمهورية جديد برئيس حكومة جديد. يعني ما فينا ننسى إنه عقيلة رئيس الحكومة يعني السيدة سحر بعسير اللي هي أصلاً يعني للأمانة متابعة القضية مع الأهالي من قبل ما يكون يعني القاضي نواف سلام رئيس حكومة، كانت موجودة على الأرض. منلاحظ أنه في دعم من اليوم السلطة لهالقضية هوبفلي أنا يعني ما عندنا ثقة كاملة خلينا نقول، لأنه ما بنعرف شو بيصير ما بنعرف شو
6: يعني للأسف سنة عم نزقف لقصص لازم تكون هي شربت يعني وشبات. أقل شيء يعني
5: 100%
6: قصة مثل هيدا ما تكونوا متابعينها. يعني على كل حال كلمات كانت كمان عالية السقف مثل كل سنة من أهالي
5: عودونا على هالشي. وأنا بعتبر تحية كتير كبيرة لقلهم ولنضالهم اللي عم بينضلوا فيه عن هن حالهم وعن كل لبنان أنا برأيي. لأنه أنا قلت لهم تخيلي لو هالأهالي طبوا وراءهم ملفاتهم من تاني نهار وما في شيء، انت كنت كاعلام او كاهل نزلت
6: ما عم تحكي
5: 2019 ما كان حدا نزل. يعني هن السبب الاساسي بهالروح اللي عندهم انه يقولوا ما بدنا نسكر الملفات، لانه في كتير ناس قبل سكرت ملفاتها وما حدا تابع. فبرافو عليهم الله يقويهم ان شاء الله ولا مره يفقدوا هالامل. ونحن لازم نكون قوية حدهم، لانه برجع بقول مش قضيتهم وحدهم، هي قضيتنا كلنا.
6: لهيك نحن برجع بردك المجبورين نكون كل سنه باربعة اب، ان شاء الله تكون اخر سنه وفعلا تكون واقفة هيك ذكرى وتذكار وصلاة مش مطالبة بقى، بس نحن واجباتنا نوقف حدنا لأنه ما فينا نضلنا عم نقب الصالونات. ايه ما فيات بالسلطة وايه ما في شي بيتغير وبيعملوا عملتهم ما بتخلص. إذا ما حدا وقف بوجههم وما حدا قال لا وما حدا قال بد الحقيقة ما رح تحصل على الحقيقة، يمكن ما رح تحصل عليها بيوم بيومين ويمكن سنين، بس بالآخر طالما في ناس عم بتطالب مثل ما بيقول المثل لا ما متحق وراءه مطالب. إذا ما طلبنا ما رح نوصل، بس إذا طلبنا وضلينا عم نذكر العالم
5: 100% كتير بوافقك. وبدي أقول لك شيء عسيرة الصالونات، هي القصص يعني عقد ما صعبة أنا بقول لهم عقد ما هينة، لأنه أنا بختبرها. يمكن مش عم بحكي هلأ بالجريمة الكبيرة اللي أكيد هي فيها تدخلات سياسية
6: بأصغر
5: وفيها لحظة وتايمينج، بس من أصغر القصص. يعني أنا بسمع ناس بتنق بقلب الصالونات، يشو هالسلطة يشو هالنواب
6: وبيروحوا بينتخبون النزاته
5: فوالا، أو الأضرب الأضرب ما بينتخبوا. يعني قدي عندك أنت نسبة عدم اقتراع كان بالانتخابات الأخيرة عندك تقريباً
6: كل شيء محكوم جاي علينا من برا. ما مين
5: مزبوط.
6: عم ينتخب برا عم ينتخب
5: أو أنت
6: عم تنتخبه؟
5: I do not agree. انزلوا، وإذا في محلات فيها فائض قوة كان طب انزلوا انزلوا واصطدموا مع هالناس وفرجوا الرأي يعني وقت بيكون في مجتمع حي ما بنقدر نخبي عينينا. ليه نزلوا بكفرحونا بجزين واصطدموا مع حزب الله اللي بوقتها منع المندوبين وشفناهن واستعملوا الفيديوهات تبعهم والحكي تبعهم للرأي العام الدولي وصاروا بيستشهدوا فيهم ليقولوا آه الانتخابات مانا ديمقراطية بوجود حزب الله. منزلوا وعملوا صح. المواجهة بس كونوا موجودين وبغير محلات مرها القد رح تكون القصص صعبة. لا رح تقدروا انتوا تفرزوا أصواتكم، وأنا بقدر لحظة من أصغر الإشاريم. أوقات نحن وتفوت كصحفيين منتابع بالمجلس النيابي التصويتات، أوقات بتفرق عصوت وصوتين. طب لو انتوا كنتوا منتخبين صح بتعرفوا انه كان وصل خياركم، ما بقى تنقي مدام عند الكوافير، ما بقى تنقي مسيو انتوا عم تشرب كاس انت والشباب. روحي عند الكوافير وشرب كاس عند الشباب.
6: مشكلة بس البلد أجل السلطة قبل. بالشعب يعني بس الشعب يحاسب السلطة رح تتغير.
5: أكيد
6: إن شاء الله هالملف يوصل لهيك خاتمة تروى شوي، هالطف شوي هالنار خلينا نقول، وتعمل كلوجر لهالتروما اللي نحن بحاجة لإله. بعد عندك هيك شي خبر نختم فيه؟
5: يمكن لأنه جبنا سيرة النواب هلأ كل العالم عم
6: بتنزل على رواتب النواب
5: صح
6: عجايب
5: بس عندي unpopular أنا opinion، يعني عكس كل الناس شو عم يحكوا.
6: أنا بعتقد مثلك أنه معتبره الرقم كتير نورمال.
5: أنا بعتبره أقل
6: إيه exactly لأنه أصلا تعي فكري فيها أنت وحدك كإنسان عايش بهالبلد قدي لازم يكون معاشك
5: هون من هون 100%. أنا لح أقلك شيء، أنا مني ضد أنه النايب يكون 5000 وأكتر بالنسبة لي لازم يكون أكتر، بس هيدا ما بيعني أنه مش يعني في عدم عدل برواتبنا كلنا كلبنانية، وأنه الحد الأدنى من بده إعادة نظر، رواتب القطاع العام بده إعادة نظر وكل هيدا الشيء. سو هي ما عم بربطها بهي. I know انه في مشكل كتير كبير، ونرجع دائما للمشكل الاساسي السياسي، انه المشكل السياسي الاساسي اللي صار واللي عبره صارت يعني صار المشكل الاقتصادي واللي بعدنا مكفين فيه لهلا. انتبه يعني احنا بعدنا لهلا عم نعمل اعفاءات ضريبيه لاهالي الجنوب اللي دمروا بيوتهم من وراء الحروب اللي هن اختاروها، اللي انت بتدفعيهم ضريبهم هن عم ينعفوا من الضرائب. بعدنا لهلا عم نصرف رواتب بلا ما نامن لها مصدر تمويل، يعني احنا بعدنا بنفس المشكل. سو هيدا مشكل كله من جذوره بده ابع انا برايي وتظبيط. بس اذا ما يعني إذا شوي حطينا هذا الشيء على جنب قبل ما نبلش هيك ننتقد أنجرو، إنه اليوم النايب بلبنان شو بكفي $3,000 إذا عن جد بدي إياه نايب حقيقي؟
6: إذا عم يفتح بيته، إذا عن جد عم يعمل هي عائلة عادية من ولد أو ولدين بدأ أكتر كيف نايب؟
5: إنه اليوم إذا أنا بدي إياه عن جد يشتغل اللي بدنا إياه يشتغله، يعني اليوم يقرأ هالموازنة كلها ويفليها، يقرأ هالقوانين ويفليهم. أول شيء it's a 24/7 شغل، علما أنه مش كلهم بيعملوا هذا الشيء. بلس بدي consultancies معك، يعني consultancy معك، لأنه أنت اليوم كل النواب أوكي يمكن تفهم شوي بالقانون بس مش كلهم يمكن بيفهم بالزراعة مش كلهم بيفهموا بالأدوية، وفي قوانين اليوم بتطال كل حياتك على مختلف الأصعدة. سو أكيد بدهم استشاريين. هيدا إذا ما حكينا عن الأمن الزيادة اللي هو بيبقى حاطه ويمكن بيدفع له زيادة لأنه بده يكون معه productivity أكتر، لأنه اللي بالدولة فاصلين له إياه معاشه كتير صغير. إذا ما حكينا أنه اللبناني طالب من النايب إشياء ما لازم تكون من وجباته وماشي فيها النايب لأنه هي الفوالة
6: لسه ماريا
5: بحكي لنايب لأي طالع يطلع معي مقابلة بقول لي اليوم مفول أنا نهار أحد كله عندي 4-5 أعراس، بصير فكر أنا إذا على كل عرس بده يحط $300 يعني خلص عايشه بنهار
6: بعد ما أكلوا شربوا عائلته 100%. ماريان زماني بدنا نشكرك كثير على هالبانوراما الشامله اللي عملتي لنا اياها خلال هالاسبوع. بنتمنى لك هيك دائما تضلي بهالهمه وبهالقوه وبهالصوت الحر اللي عم توصليه من خلال الاعلام ومن خلال الام تي في.
5: مرسي كثير لك ريم، وكل شيء قلتي لي اياه بينطبق عليك، وانت عم تعمليه مضاعف لانه عم تعمليه بالاعلام وعم تعمليه مع عائلتك، يعني انت عم تربي اجيال بعد رح تكون مثلنا واكثر. فبدي اشكرك، تحيه لك لعائلتك للبنان الحر ولكل عملك الاعلامي اللي عم تعمليه، وبدي اتمنى لكل اللي سمعونا اليوم نهار حلو وبرودكتيف ويكونوا فيه هن وما يقلدوا حدا، يكونوا مختلفين ويتجرؤوا يقولوا الحقيقه لو قد ما كانت صعبه.
6: حلو، ثانك يو ماريان،
5: ثانك يو، باي باي.
7: بريميكس بتعرفوا شوي من كل شيء.
4: ريميكس. Let's mix.
3: كاملين بريميكس وهلأ أكثر الأخبار يلي ضجت أونلاين. توقيف امرأة انتحلت صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد. صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغ أعلنت فيه توقيف امرأة لبنانية من مواليد عام 1970 للاشتباه بقيمة بعملية احتيال وانتحال صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد. وبحسب التحقيقات كانت عم تتواصل مع أصحاب مؤسسات وشركات خاصة عم تدعي وجود ضريبة سنوية مفروضة عليهم وتطلب منهم مبالغ مالية مقابل تسوية أوضاعهم. يعني إذا إجا حدا لعندكن وقالكن أنا مفتش، أول سؤال قولوا له الهوية لو سمحت، مش قدي بدك. تاني خبر بواحد من أغرب القصص يلي انتشرت أونلاين. خضع رجل لسبعة وثلاثين عملية تجميل وغير اسمه وملامحه بالكامل بمحاولة للعودة إلى حبيبته السابقة، لكن السلطات كشفت هويته وتحولت القصة إلى قضية قانونية. يعني 37 عملية يعني، وكان أوفر تشتري بوكي ورد وتسمع كلمة لا من الأول. أما الخبر الثالث فهو من البرلمان اللبناني. أعلن النائب أديب عبد المسيح أنه رح يتقدم باقتراح قانون لمعاقبة كل مين بيبقى قاعد أثناء عزف النشيد الوطني اللبناني، ما أثار نقاش واسع بين اللبنانيين. أما الفيديو الأكثر انتشاراً خلال هالأسبوع أونلاين فهو فيديو لعريس لبناني متمي لك دموعه لحظة دخول عروسته إلى الكنيسة وحصد ملايين المشاهدات. ما تخافوا يا شباب، هالمرة كان عم يبكي من الفرح مش من لايحة طلبات العرس. بس فعلاً كان المشهد جداً رومانسي، والله يساعد هلأ عرسان هالموسم. كل الصبايا رح يقولونهم إذا ما بكيت مثله ما رح أوصل لعندك. فيديو تاني كمان انتشر كتير مؤثر خلال هالأسبوع. أنثى دولفين أو الدوفان كانت عم تحمل صغيرة، دوفان صغير متوفي لأيام، عم تمشي يعني عم تسبح فيه من بحر إلى آخر بمشهد وصفه العلماء بأنه سلوك حداد طبيعي لدى الدلافين. يعني حتى بعالم الحيوانات الأم بتضل أم، وهذا المشهد بيذكرنا قد الحنان ما بيعرف لغة. خبر غريب عجيب انتشر كمان خلال هالأسبوع وأخذ ضجة كتير كبيرة. سيدة كولومبية تبلغ من العمر 67 سنة تمكنت من شراء منزلين من خلال بيع النميمة. اسمعوا منيح، باعت نميمة مش شي تاني قبل ما تستثمر أرباحها بمشروع عقاري. كانت عم بتبيع أخبار طالعة نازلة تقبض عليهم وصارت مليونيرة. خبر محزن كمان انتشر كتير خلال هالأسبوع وهو توفي شاب وأصيبت زوجته وطفله بعد تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناول وجبة دجاج بحادثة أعادة التحذير من سلامة الغذاء. هيدا الخبر صار بلبنان. دايما نرجع منذكر خصوصي بالصيف ننتبه من الأكل برا أو نكون عارفين وين عم ناكل، ونرجع منذكر السلطات المعنية أنه تنتبه ويضل في رقابة لأنه حياة الناس مش لعبة. بريميكس بتعرفوا شوي من كل شيء.
4: ريميكس Let's mix.
3: مكملين بريميكس وهلأ فقرة مين في أونلاين. اليوم معنا صانع المحتوى اللبناني جاد، صاحب صفحة Life with Jad، صفحة يلي قدرت خلال فترة قصيرة تتحول إلى دليل سياحي ورحلات لكل شخص بيحب يكتشف لبنان بطريقة مختلفة. بأرقام مشاهدة عالية وملايين المشاهدات على فيديوهاته، جاد عم يسلط الضوء على أجمل الأماكن المطاعم والتجارب بلبنان، ووصل محتوى إلى جمهور واسع داخل لبنان وخارجه. هاي جاد.
7: هايان، thank you so much على الانترودكشن الرائعة.
3: شو هالبيج الحلوة، thank you لألك على هالبيج اللي هيك فعلا عم تخدنا إلى عالم آخر، إلى عالم بيقلنا أنه إيه لبنان حلو ولبنان بعده أجمل بلد.
7: لبنان أحلى بلد بالكوكب صراحة، فتلت كتير أنا
3: 100%. وانت هلأ أكتر مين بيعرف، لأنه كل يوم بمنطقة وكل يوم هيك يمكن كمان بأماكن مخفية العالم ما بتعرفها.
7: هالجمعة رحت سور طرابلس، امبارح كنت بعكار بيات وهلا رايح على الهرمل.
6: هاي جاد خلينا هيك نتعرف عنك خلال هالمقابلة، نعرف مين الشخص يلي ورا الصفحة. أول شيء مين هو جاد بعيدا عن السوشيال ميديا؟ شو كنت دارس؟ شو كنت تشتغل قبل ما تصير content creator؟
7: هلا أنا دارس إدارة بنوك بالجامعة الأمريكية الأيو، وبعد ما تخرجت من الجامعة بلشت يعني جربت أعمل ستاج في على بنوك، جربت أشتغل بهذا المجال، حسيتها كتير ما حسيت حالي محبوس شوي بمحل معين. نقلت شوي على الهيلث والنس وأخذت شهادات بالفتنس والفيزيكال ثيرابي والكوتشينج يعني، وبلشت أدرب الناس بالجيم وروح بالويك أند روح أكتشف. وكنت حب صور كتير من أنا وصغير، من أول تليفون من الموتورولا. فتحت صفحة على الفيسبوك ب2007 أول الفيسبوك، وبلشت نزل أنا وين بروح، الناس تحب وتتفاعل وليش حلو هالمحل وشكرا انك دلايتنا عليه. فحسيت انه اوكي اذا انا مزوي والناس عم بتحب لازم ضلني عم بعمل تجارب وشركة. وجربت كل شيء من السفر للسهر للظهرات، ولقيت انه لبنان حلو لتحبيه بدك تسافري بقلبك. وهون بلشت الرحلة لاكتشاف لبنان. اولا بلشت بالكورونا يعني اكتر شيء.
6: هلأ جاد صفحتك صارت مثل كأنها دليل سياحي لبنان، خبرنا ليه هيك قررت أنه هالقد تصور الأماكن الحلوة بلبنان، الكنايس، المناطق، الأماكن المخفية؟
7: هلأ أنا من زمان بحب لبنان، وبلشت قصتي من زمان أنا ناجي من انفجار البور، وبوقتها حسيت أنه أنا لازم أكون مثل صوت إيجابي للناس اللي بقيوا هون، شجعون إنه ما تفقدوا الأمل، خليكم واقفين، خليكم عم تكملوا لقدام. وبلشت أسوي مثل محتوى كيف الناس عم بتساعد بعض بوقتها، وبلشت أتطور فيها يعني. كنت أحب كتير صور، وصرت أروح من منطقة للتانية وصور. أول شيء كنت شلالات وجواهر مخفية ومطاعم قديمة، وانتقلت لصرت أعمل full day itineraries لساعد الناس اللي بدها تجي تزور لبنان كسواح. بعرف أنا نحن عنا أهم قطاع هو السياحة، فقلت أنه أكتر طريقة ما أقول سياحة فيها بلدي هي بالسياحة. وهون بلشت فكرة أنه أطلع أعمل full day itineraries عن المناطق والكرة وهيك.
6: بما أنك ذكرت تفجير 4 آب، ونحن بهالأسبوع كنا عم نتذكر هنهار الأليم يعني بذاكرة اللبنانيين، أنت جات كنت عم بتصور فيديو على أساس عم بتصور حريق وإذ طلع التفجير، وهيدا الفيديو يلي صورته بوقتها هو اللي كان إذا بدك أكتر واحد انتشر وطلع فايرل، لأنه وثق اللحظات الأولى وجات نزلت دغري على الأرض وعم بتصور شو عم بيصير. خبرنا شوي هول اللحظات كيف صاروا معك كمواطن لبناني، شو كنت عم تستوعب بهالفترة، وكيف بعدين طلعت من هالتروما؟
7: هلا بعد ما طلعت من التروما
6: كيف صراحة ما 100% ما حدا طلع قبل ما نلاقي الحقيقة وتتحقق العدالة، ما حدا رح يطلع هيدا هاي على الأكيد.
7: هلا أكيد ما حنحكي على الهوى سياسي، أنا ما بحكي سياسي دايما، بس أنه ما كلنا بنعرف الحقيقة. بس أنه خلص فمش هيدا
6: موضوعنا، نعرف الحقيقة بس لازم يتحاسب يلي منعرف حقيقته، هالمشكلة.
7: إن شاء الله شي نهار شي نهار إحنا ندعي إنه الناس اللي كانوا السبب يبطلوا موجودين بلبنان إن شاء الله. أنا ما بيستحقوا هالبلد،
6: مش بس ما يكونوا موجودين بلبنان، يتحاسبوا يعني. مثل ما قلت لي ما بدك تفوت بالموضوع،
7: ما بحكي سياسي أنا السياسي.
6: بس خلينا نحكي كمواطن يعني، كان بهاللحظات على أساس إنه عادي عم بتصور كونتنت إنه في حريق على البور.
7: كنت عم سوق عادي شفت الحريق بلش صوره. أول شيء صار أول إير سترايك، من بعدها أنذر وان، طارت السيارة فيه، فتحت عيوني لقيت كل شيء حوالي رماد وغبرة وناس مدمية، وكتير كان شيء صعب. المهم سقت شوي، كان بعد السيارة بتمشي شوي، سقتها صفيت على جنب وطلعت بقلب جميزة. هونيك التراما يلي يعني بتضلها بدماغي دايما يعني، الناس الإزاز، البنات المكسرة، الناس الغيبة عن الوعي، الناس اللي بدها مساعدة.
6: تفكر حالك بفيلم أو بحلم، ما
7: فيك تعمل هيك، ما في مخرج معقول يخرج هيك هيك شيء يعني. تاني نهار بس دغري نحن نزلنا على الشارع، بلش يطلع NGOs لهذا الموضوع. عملنا شيء اسمه شعبي مسؤوليتي، وين volunteering work، بتنزل بتكنسي بتضبطي بتجيبي funds بتساعد الناس اللي خسروا بيوتها. والحلو كيف الناس استقبلوا بعض، هذا الشيء اللي خلاني ضلني مؤمن بلبنان. بيطلعوا كتير ناس على السوشيال ميديا بقول لك الشعب اللبناني ما بحب بعضه، لا في فئة صغيرة كتير اللي هي منهم الأكترية اللي بيحكوا حكي مش لازم، يعني مفروض نحن ببلد يكون عنا رقابة على شو بينحكى على السوشيال ميديا صراحة. بغير بلاد إذا حدا طلع حكي طائفي أو حكي بفرق الناس عن بعضهم بفوت على الحق.
6: شوف بالإمارات دول عربية ممنوع تجيب
7: 10 سنين 10 سنين حبس. هون مين ما كان بيحمل تليفون وبيطلع بقول نحن وهن وكانوا ما فيكم تجوا فيكم تجوا، ما فيك تعمل هيك على السوشيال ميديا.
6: جعد عشت هيدا التروما بكل تفاصيلها، يعني مثل ما قلت كتر خير الله الحمد لله على السلامة أنت ناجي من هالتفجير، وثقتها بكاميرتك بفيديوهاتك يلي انتشروا بنفس الوقت بذكرتك يلي ما عم تقدر تطلع من هالمشاهد. بس بعد 6 سنين قررت انك تفرجي الصورة الحلوة للبنان، يعني حدا غيرك مثل ما قلت استسلم فل حكي بطريقة نيجاتيف، انت لا بالعكس عم بتفرجي القصص الحلوة، عم بعدك عم تتمنى الخير للبنان ولبيروت، بعدك عم بتقول انه هيدا البلد حلو. خبرنا عن اجمل المناطق يلي زرتها والصور الحلوة يلي ما عم تطلع من بالك.
7: صراحة ما في ولا متر من 10452 منه حلو، بس انا اكيد عندي فيفوريتس لان هن اكتر مناطق انا بحسهم جاهزين سياحيا وأكثر مناطق بروح عليها السياح وخرج يعني نبيض وجدنا فيهم. عنا أكيد أهدن، الأرز، عنا زحلة، علبك بتعقد، بحب كتير الشوف بمناطقه كلها من المختارة، بيت الدين، دار القمر، بعقلين، نيحة، جزين، كاسين.
6: ما في منطقة بلبنان مش حلوة أو مش متنوعة أو
7: جوني بتسطل. جوني هلأ عم بسكروا الطريق وعم بيكون في فاست. جوني كتير حلوة صايرة، أنه هيدي قصة أنه منعوا سيارات بالليل بتحقق بتحسي حالك عم تمشي بأوروبا بالليل بجوني.
6: شو الرسالة اللي بتحاول دايما توصلها من خلال فيديوهاتك؟
7: أنا ما لقيت يعني أول مسيرتي أكيد الإنسان بيتعلم، نزلت كتير محتوى، أوقات كنت نزل أشياء نيجاتيف، أوقات كنت نزل زبالة، أحس أنه أنا إذا بصور الزبالة ما حدا بيستفيد شيء. إذا أنا بتطوع على شيء الزبالة معقول حدا غيرته بي إنفلونس ويعمل مثلي، فأنا صرت أعمل هيك. يعني أنا ضد أنه حدا يصور زبالة أو يطلع يبهدل أو يطلع يعمل، أنه هولي يعني أول شيء الأودينس اللي عمل لك فولو هو بيشوهيك، إذا أنت منك هيك لما مين عم تحكي هذا واحد. اثنين، أفضل 100 مرة الإنسان يفرج الصورة الحلوة عن بلده. ما في يعني ما في ولا بلد عنده بلوجرز بيطلعوا بيحكوا عنه بطريقة سلبية.
6: مزبوط.
7: مفروض دائما نفرج الشيء الحلو وليد باي اكزامبلز، وكل انفلونسر حق إذا عنده صفحة وجمهور مفروض يطلع يكون هو مثل مثل أعلى لهم.
6: اليوم تقريبا قديه صار عندك متابعين؟
7: عندي 500,000 على فيسبوك وأكثر من 500,000 على انستا وشي 200,000 على تيك توك، وعلى يوتيوب هلا عم نكبر، صرت عم نزل لونج فورم هالسنه.
6: عم نحكي عن عدد كبير. يعني ليه برايك شو سر نجاح؟ كتار بيجربوا يصوروا لبنان بطريقه حلوه ويصوروا المناطق بس ما بيوصلوا لهالقد عدد متابعين ومشاهدات.
7: كل شيء من قلب بفوت للقلب، يعني اول ما تكوني عم تعمل شيء بتحبيه وشيء اوريجينال ومنك عم تقلدي حدا، والله بيخلق كل انسان نسخه لإله. يعني بدك تكوني انت مثل ما الله خلقك، ما تكوني مثل حدا. في كتير ناس بيطلعوا كتير برزق غيرهم وبالأشخاص البقوي شو عم يعملوا، بيجربوا يعملوا مثلهم بدل ما هني يكونوا أفضل أفضل شخص هني فيه يكون. 100% هيدي big problem شوفها بالإندستري عنا كصانعين محتوى. إنه مثلا إذا أنا عملت مثلا هلأ عم بعمل سلسلة بعمل 51 حلقة عن محلات عمرها أكثر من 50 سنة،
6: حلو.
7: بروح حدا عم بيصورها بنفس اللي اوت، نفس الستوري، بنفس المحل، بنفس الانترفيو ستايل، نفس الاوترو والانتر، بيعملوها نفسها.
6: ما بتوصل.
7: ما انت ما عملت شيء اوريجينال، انت عملت شيء حدا عمله اوريدي، ما بينجح.
6: كنت متوقع توصل لهالارقام لهالنسبه المشاهدات؟
7: ما هدف الارقام، يعني ما بحياته كان هدف الارقام. واذا بتلاحظي انا فيديوهاتي ما بقول للناس انه بدي اوصل لعدد متابعين معين.
6: اكيد او فولو او هيك.
7: الهدف عن جد نحنا انه الناس يشوفوا شو عنا، تعوا زوروا لبنان، والناس اللي برا تشتاقوا ترجع. يعني بالنهاية كل البزنسز اللبنانية معتمدين على الاكسباتس وعلى الزوار، لانه هن اللي بيجوا معهم بيصرفوا بيظهروا.
6: بالعادة اللي بيحضر هيك محتوى حلو على السوشيال ميديا وانه بتعرف دي قريل انه اوكي بيشوفوا حلو بس ما بيعرف قد ايه في تعب وشغل ورا هالريل, يعني قد ايه في تحضير, قد ايه في وقت, في يمكن ساعات طويله تطلع مشهد ثانيه او ثانيتين. انت بتشتغل ككونتنت كرييشن بتقرر انه انا بدي اصور بهالطريقه, بدي انزل هيك العدد بهالاوقات, او بتترك القصص اكثر عفويه؟
7: ما في شيء عفوي بالحياه, كله بده تنظيم, كله بده ترتيب, كله بده تحضير. وهلا الحمد لله ألف مرة إنه أنا صرت عم نظم رحلاتي مع البلديات, مع المخاطرة, مع ناس من المنطقة, مع جايدية. يعني بطلت أنا عم روح أصلاً. أنا صرت مثلاً بنزل فيديو أو ستوري بقول للناس أنا جاي لعندكم على الضيعة, شو بدكم يعني أعمل؟ من النهاية أنا مني
6: بخبروك شو في قصص كمان,
7: أكيد هني حيعرفوا أكثر مني بمئة مرة. مثلاً أنا مبارح بالعبيات ما طلعت عندي أكيد بين رئيس البلدية وخيو والتيم طبعاً, هن منظمين لي وين بدي روح. يعني مش أنا رحت اخترعت من رأس الشيء.
6: بعد كل هالكونتنت وكل هالبرمة على كل لبنان وبعدك عم تبرم, يعني كل منطقة يمكن واحد بيعيش فيها أشهر وأشهر بضل يكتشف قصص حلوة. إذا طلبت منك تختصر لبنان بكلمة واحدة شو بتقول؟
7: قلبه لالله.
6: واو. شو المشروع الكبير يلي بدك تحققه, أو الحلم الكبير يلي بعدك منتظر إنك تعمله؟
7: أنا هدفي كل زائر بيجي على لبنان عن جد يقدر يشوف تاريخه وتراثه وجواهره المخفية أكثر ما يشوف الأشياء الترندينج, لأنه الأشياء الترندينج هي بتضل فترة وبتفل وما بتعطي عن جد طابع مزبوط عن نحنا. شو نحنا بلد عمره 8000 سنة, يعني عم تحكي عنا كنايس عمرها ألوف السنين, عنا جوامع عمرها مئات السنين, عنا بزنس صلوا مئات السنين, عنا حجارة عمرها ألاف السنين, عن حضارات عمرها 7000 سنة. سو هول الأشياء اللي أنا هدفي وصلهم للعالم. بركب نعمل بكرة في كذا مشروع, يعني لا أقدر ساعد الناس بطريقة أبسط كيف يوصلوا يعملوا itineraries بالبلد بطريقة ما عملينا من قبل.
6: ولحنا بدنا نرشحك على وزارة السياحة. وبهالفقرة كان معنا لايف وجاد. جاد شخصيا بأكد انه الحياة ريمكس مثل اسم هالبرنامج, بين التفجير والدمار والموت للتحليق مثل طائر الفنيق للحياة الحلوة, للمناطق الحلوة, للشلالات والخضار والبحر الحلو ولبنان الحلو. اكيد حلو لانه مثل ما قلت قلب الله, ولأن شعبه هلقت حلو. Thank you جاد لانك عم بتوصل الصورة الحلوة للبنان, الصورة اللي بتشبهنا واللي بدنا اياها لهالبلد.
7: اللي الشرف صراحة, شكرا لك.
6: كاملين بريمكس وآخر فقرة لهالحلقة. شوف في دراسات جديدة. أول دراسة خبر بفرح كل الأهل وبفرح الأولاد. إذا أولادكم بخافوا من طبيب الأسنان يمكن هالخبر يريحكم. في علاج جديد اسمه SDF بينحط خلال ثواني على السن وبيساعد يوقف تطور التسوس من دون حفر ومن دون تخدير بمعظم الحالات. يعني الولد ما عاد عنده حجة يقول بطني وجعني وما بدي روح عند الحكيم. صارت الخبرية هينة جداً. دراسة تانية بتقول إنه النساء بيحتاجوا لنوم أكثر من الرجال لأنه دماغهم غالباً بيشتغل على أكثر من مهمة بنفس الوقت. دراسة تالتة أظهرت الدراسات إنه الرجال يلي بيتلقوا كلمات تقدير ومديح من شريكة حياتهم بيصيروا أوثق بحالهم وبيقدموا أداء أفضل بالشغل. يعني كلمة برافو عليك يمكن تطلع أرخص من زيادة الراتب. يلا يا صبايا مثل مرجل رح يخلوكم تناموا, انتو كل يوم الصبح بتكون تعطوا جرعة دعم لأزواجكم. الدراسة الرابعة أثبتت الدراسات الأخيرة أنه الشريكين بحاجة لست دقايق من الحضن صباحا, يعني هاكس وهيك كودلز, لأنه هالموضوع ممكن يحسن المزاج ويخلي النهار ألطف ويقوي العلاقة بين الشريكين. بس ست دقايق مش نص ساعة تتأخروا على الشغل وتقولوا سبب دراسة. أما الدراسة الخامسة فهي دراسة أثارت كتير نقاش وبتقول أنه الرجال المرتبطين بنساء ممتلئات بيبلغوا عن رضا أكبر بعلاقاتهم. فالباحثين بيأكدوا أنه سر السعادة الحقيقي هو الاحترام والثقة والتفاهم, ولكن الحب طبعا ما بينقاس على الميزان. ولكن أثبت الدراسات أنه كل ما تكون شريكة هيك مليانة أكتر ومنا كتير ضعيفة زوجها بيكون فرحان أكتر. أما الدراسة السادسة, إذا حسيتوا أنه البنات بيحبوا يحكوا كتير يمكن يكون عندهم سبب علمي. دراسة بتقول أنه النساء بيخففوا التوتر بمجرد أنهم يحكوا عن مشاكلهم مع شخص بيوثقوا فيه. يعني وقت تقلك سمعني خمس دقايق حضر حالك يمكن يصيروا نص ساعة. أما لعاشقات الشعر الكيرلي، دراسة بتشير أنه الشعر المجعد بيعطي انطباع بجاذبية وتميز أكبر عند عدد من الأشخاص. يعني اليوم الكيرلي مش شعري منفوش، صار ترند مدعوم بالدراسات. آخر دراسة شوي بتخوف، وهي دراسة جديدة بتقول أنه جيل التسعينات بيعاني من مستويات أعلى من القلق والضغوط النفسية مقارنة بالأجيال السابقة. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. شكرا لكل شخص كان معنا، بتمنى يكون باقي نهاركم مليان طاقة وأمل وأخبار حلوة وأسبوعكم حلو مثلكم. نلتقى بموعد جديد وحلقة جديدة الأحد اللي جاي الساعة 4. من هلأ لوقتها لو شو ما صار معكم ولو شو ما قدمت لكم الحياة، طلوع نزول فرح وزعل، تذكروا إنه جمال هالدنيا لأنه ريمكس.
8: Remix.
6: Let's mix with Remix.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربع في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. إسرائيل تلقي مواد حارقة جنوبا وبقاعا، ونتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة. إحباط تهريب مخدرات من لبنان إلى السعودية. وفي جولة المحلية: لا أزمة محروقات.

0: التفاصيل مع جون حتيتي ونجوى جرداق. المسار السياسي لم ينجح بعد في كبح التصعيد في الميدان، فيما يتصدر المشهد الداخلي الأسبوع المقبل الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء للبحث في جدول أعمال من 14 بندا، أبرزها العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وإعادة هيكلة المصارف. ماذا أولا في الميدان؟
1: استهدفت غارة إسرائيلية جسر المنصوري، كما استهدفت قذيفة بعد الظهر مشاع البلدة، وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباحا تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، واستهدف قصف متقطع المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي جرف المنازل. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل مركز مرتفعة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق وأطراف زوتر وميفدون ودوحة كفر نمان.
0: واليوم ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على علي الطاهر، كما ألقت مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على جبل عين التين في البقاع الغربي، وأشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية أشعلت حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. وتواصل فرق الإطفاء جهودها لمكافحة النيران وسط صعوبات بالغة ناجمة عن وعورة التضاريس واتساع رقعة الحرائق.
1: إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وفي أجواء صور وصيدا وشرقها على علو منخفض وفي سماء البقاع.
0: في المواقف لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان، وقال أن إسرائيل نفذت في الأيام الأخيرة عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر من دون الإفادة عن مزيد من التفاصيل.
1: الراعي من صغرتة نصلي كي تثمر المفاوضات، محسن السقال.
2: أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عيزته أن لبنان يحتاج إلى إيمان لا ينكسر وإلى دولة قوية تكون وحدها صاحبة سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، وإلى إصلاح حقيقي يقوم على استقلال القضاء وكشف الحقيقة والمحاسبة. الراعي وأثر ترأسه الذبيحة الإلهية في كنيسة القديسين سركيس وباخوس في بلدة حرف مزيارة في قضاء زغرتا بمناسبة اليوبيل المئوي لتشييد الكنيسة، وبمشاركة مطارنا وكهنة وفاعليات ومؤمنين رفع الصلاة كي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الأعمار. وجدد الراعي دعمه للجيش اللبناني بوصفه مؤسسة الوطن الجامعة.
3: ونطالب بإصلاح حقيقي لا بشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فلا قيامة لوطن تدفن فيه الحقيقة، ولا مصالحة من دون عدالة، ولا دولة من دون محاسبة. ولنرفع معا صرخة تلك المرأة المهم، لا صرخة يأس بل صرخة إيمان. يا رب ارحم لبنان، وليكن فينا من إيمان المرأة ما يجعلنا نصير ومطالب من دون عنف، ونثبت في الحق ونرفض اليأس، ونؤمن بأن لبنان قادر على الشفاء يوم تلتك الصلاة بالعمل والإيمان بالمسؤولية والرحمة بالعدالة.
2: محسن السقال، لبنان الحر، الشمال.
0: دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الانجرار وراء المزايدات، وقال من يرتبط قراره وسلاحه وتمويله بالخارج ليس في موقع يسمح له بتوزيع الاتهامات بالعمالة على من يعملون اليوم لحماية لبنان وإخراجه من الأزمات التي أوصلته إليها الخيارات السابقة.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي عبر منصة إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حدا شاف المتواطئ دائما أعمى.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال إن البلد لا يمكن إدارته على طريقة كميل شمعون وحلف بغداد أو اتفاق 17 أيار أو صفقة الإطار، معتبرا أن واشنطن تريد ابتلاع لبنان وتأمين المصالح الإسرائيلية وهو أمر لن يمر. أضاف قبلان أن لا فرصة داخلية ووطنية وإنقاذية أكبر من الرئيس نبيه بري، والرئيس رئيس جوزيف عون يمكنه إنقاذ لبنان من باب عين التينة.
1: أكدت وزارة الطاقة والمياه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة، وتسلم كل متطلبات السوق على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع.
0: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصا نقل طردا في أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه لبناني من مواليد العام 1977. وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة كابتاجون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية. ولفتت المديرية إلى أن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين.
1: بعد إقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية لصالح موظفي القطاع العام، أعلنت لجان المساعدين القضائيين بناء على بيانات تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين ورابطة موظفي الإدارة العامة التي تشكل جزءا منها، إعلان الاعتكاف غدا الاثنين والتوقف عن العمل باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية وفق الأصول المعتمدة.
0: عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، زوتر الغربية، حومين الفوقة، زبدين والدوير، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوح.

0: ترتفع درجات الحرارة غدا على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة.
1: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل تلقي مواد حارقة جنوبا وبقاعا، ونتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة. إحباط تهريب مخدرات من لبنان إلى السعودية. وكان في جولة المحلية: لا أزمة محروقات.
0: النشر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كيف منعرف إذا الوجع سببه عضل أو مشكلة بالعصب؟ هيدا السؤال كتير منسمع. وشو الطريقة تنميزهم عن بعضهم؟ إذا كان الوجع بمنطقة محددة وبتحس فيه أكتر مع الحركة أو الضغط على المنطقة المصابة بيكون السبب عضل. أما إذا كان الوجع وخز أو كهربا وعم يمتد من محل لمحل ومعه تنميل سبب بيكون عصب. طيب شو الحل؟ إذا كانت مشكلة عضل الحركة الخفيفة والستريتشنج بيساعدوا أكتر من الراحة. أما إذا كان مشكلة عصب خصوصا إذا ترافق مع تنميل وخدار وضعف ما لازم تتجاهله، من الأفضل استشارة مختص. نصيحة: ما تعالج الوجع قبل ما تعرف سببه، لأنه علاج العضل غير علاج العصب، والتشخيص الصح هو أول خطوة للعلاج الصحيح.

هلا مانو هون؟ أكيد هون. الراديو منه بس صوت، هو كمان إحساس. منحب نضحك، نحكي، نختلف، ويمكن كلمة من هون وكلمة من هون تغير شي جوات حدا. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بمانو هون.

بالنسبة لإلي هن الجوجل البشري، وأنا هون عم بقصد كبار القامة، لأنه كل مرة بقرب وببوس خدهم على الأكيد رح باخد من بين تجاعيد خدودهم محبة وطيبة وحكم وخبرة ومعلومات وبركة، بيعلقوا شوي صغيرة بخدودي وبيوصلوا على قلبي عن طريق عيوني، وأكيد هيك بصير إنسان أفضل. كل ما نعوز شي خلونا نروح عند التيتا وجده يلي دايما بيعطونا كل المعلومات بس مع عاطفة ومحبة. هالكبار القامة ما بدهن كتير، بدهن حدا يسمعن يسأل عنن، حدا يقعد حدن بلا ما يكون مستعجل. نحن منشوف شعرهم الأبيض بس ما منشوف كم معركة ربحوها حتى وصلوا لهون. أجمل شي فينا نعطيهم زيادة يمكن عن المصاري والهدية، نعطيهم ساعة من وقتنا، ويمكن ما ضروري نقول شي، نخليهم هن يحكوا. خلونا نحترم كبارنا قبل ما يصيروا ذكريات.

0: في شي بعيونك عم يحكوا. هلا تكون صريح وصادق، انا عرفت شغله، نحن وجينا يعني دائما هيك، نحن وجينا على الطريق انه نور يوم قريبا طلعت تظهر تسهر. انا يعني مثل كيف واحد عم يخبر خبريه لك، نزلنا على البحر بابا وكان الغداء بيعقد وتسلينا، فجاه بتفوت من نور هيك بخبري ليك بابا انا طالعه اليوم على سير. انا كيف وين ليه هالشي؟ وبتشبهني هيك، عرفت كيف؟ انه ميكس مع جاي شركه مع شركه تانية، وبتحط لها هيك بتحس مثل كريمة وفراس تخبرني الخبريه كثير بتشهي تقلي انا ايه اكيد
1: مظبطه كيف بدك تقول لي ايه دغري
0: ما بفهم والله ما بفهم والله انا كثير منيح يمكن
1: لا هيدا فن انا هيدا فن انا كيف بقدر خبرك الخبريه
0: دي فن ايه اوكي خلونا اليوم نبلش بموضوعنا الاول شو بك هل صار من الطبيعي مستمعينا انه اولادنا يعتمدوا 100% على الجوجل مابس بكل مشوار بالسيارة من دون ما يعرفوا المنطقة أو الطريق؟ يعني مش أفضل نحن كأهل نعلمهم يعتمدوا شوي وشوي على ذاكرتهم وعلى حسهم بالاتجاهات حتى ما نضطر كل مرة نور هذا الحديث لإليك يعني نركض وراهم لأنهم ضاعوا وما نعود راح نعرف وين راحوا ونصير نروح نلقوتهم من خيالة ضايعة أو ما بعرف وين أي مفرق. لا
1: لا
0: ما بتصير هيدي.
1: لا مش مزبوط.
0: انت مع انه واحد يتكل 100% على جوجل مابس؟ يعني انا طالع على المنطقة الفلانية جوجل مابس وقلعنا
1: انه خلص ما جوجل مابس هو هن ليه عاملين جوجل مابس لانه
0: تضيعوا لحظة هن عاملين فكر. جوجل مابس لنحن نركض وراكم الارجح هيك
1: لا ديو جوجل مابس يعني جوجل شو. مابس شركة جوجل اجت اشتغلت وعم بتجيب عالم تا يبرموا كل هالطرقات بكل البلاد العالم تا يحطوا لنا اياهم على التليفون تا ما نقعد نسال على الطريق وتضيع ومدام بليز بشرفك وقفي لي تا اقدر اسالك وين رايحه انه خلص ما دجا موجودين.
0: بس سؤالي لك هلا عهيدا اللي قلتيه اذا مقطع الانترنت راح التليفون
1: عندي 3G
0: ما في انترنت ما في 3G وين صرنا حتى ما فيك تتصل فيا هي ما فكرت فيها
1: اذا ما في اتصل فيك بفتكر بصير هون بدي اسال عالم بس انه عندي الالترناتيف الاهين.
0: هلا انت عم تسالي العالم والعالم رح بيكونوا عارفين انه انت ضايعه ممكن يصير هون شو ما كان ويا لطيف
1: فيهم ياخذوني مدري وين يشنكحوني شو مطرح
0: مش صايره هيك معك او مع حدا من اصحابك؟
1: بلا
0: ايش
1: في رفيقتي
0: مارون وصلوا على محل ارجح عم يقطفوا تفاح حتى ما فيهم يرجعوا أريار عم تتخيل
1: عن جد رفيقتي مرة كان طالع عيد حدا أوكي ماشي على الطريق جوجل مابس بدل ما
0: يطلع هي بتصير معي بتصير
1: لك أوكي
0: بس قليل
1: أوكي ما هو كتير قليل ما هالمشكلة إنه لا بالعكس إنه هذا الشيء المنيح إنه هالقد قليل إنه ماشي الحال بتصير مرة اثنين تتذكرهم تتضحك بس إذا رفيقتي مثلا بار إكزامبل طلعت على عيد رفيقة
0: أوكي.
1: وطلع هو محل بعيد إنه شوي بحس فرية أو شيء هيك إنه طالع بهالطرقات وبعدين صارت الطريقة قد السيارة وما بقى في أدوية وفي وادي حدا وحيت عن جد مش عم بمزح وهي صارت عم بدي قل له شو هالطريق وليه هيك من هون أخذتني وأكيد في طريق أهين هو يقول له لا هالطريق بس أنا ما قلت لكم تما تصيروا أنتوا ما بقى تجوا على العيد وطالعة وطالعة على واحدة هي بالسيارة وصلت صفت قدام الجنينة تبع الجيران طلعت مشي
0: ايه هو بتخيلوا فوق كان هيك شي 100 متر بكون السهرة ايه بس انه لو بتعرفي شوي صغير الطريق انا قويت بجرب لا نكون طالعين انا عم سوق اجمالا انا كبابا
1: نعم
0: بلكم مثلا هيدا مفرق تنقول غزير هيدا مفرق يحشوش
1: وهو كلهم بي
0: يحشوش
1: من تاني دقينة
0: وهيدا لا عن جد وهيدا مفرق ما بعرف محل الفلاني حريصة الى اخره بعرف انه انا مع التكرار بتصير شوي صغيرة تعلق الامور بتصير تعرف الاتجاهات
1: هلا بيعلقوا ايه بس انا ما حاحفظهم
0: اوكي اوكي انا معي انا ما عم اقول تحفظيهم مني 100% بس بالقليله نعرف نحن باي محافظه عرفتي مش انه قضاء ما بعرف
1: اذا حدا قال لي مثلا شو عرفني
0: رايحين عم تتخيل في اوقات مثلا بكون رايحين صوب الشمال في كتير اشياء بتضل مثلا انا بتخيل انه مثلا شكه معروفه
1: باترون
0: الباترون انه قطعنا صرنا رايحين صوب الشمال فجاه قلت لي بابا نحن رايحين صوب النبطيه بصير انا ليه
1: لا مش انا
0: طب انه ليه كيف بدي اعطيك السياره انا
1: انا ما عملت هيك شيء ولا مره
0: ابدا خلينا نرجع نذكر مستمعينا انه هل صار من الطبيعي انه اولادكم يعتمدوا 100% على الجوجل مابس بكل مشوار بالسياره من دون ما يعرفوا الطرقات انتو تخبرون يعني اوفير اعمزور مثل ما بقولوا شوي وشوي انه هالمنطقة الفلانية مش افضل نعلمهم نحنا شوي ونصيروا يعرفوا شوي الاتجاهات الديركسيون نحنا طالعين الشمال ولا جنوب ولا بحر لا فخبرونا اذا صار معكم شيء حتى انتم مستمعين الكبار بابا والماما اذا ضيعتوا شيء مرة او اولادكم ضمّوا

0: مش تعدي تقولي هلا خليك اللي يسمعوا.
1: يا الله.
0: خلينا نذكر اول شيء مستمعينا اذا بحبوا يتصلوا فينا مباشره على 09 218 233 او يبعثوا لنا واتساب رسائل نصيه او صوتيه على 70 95 9111.
1: باب معنا اتصال. يلا الو.
2: الو
1: بونسوار.
2: بونسوار.
1: مين معنا؟
2: معك جورج طرباي من زحلة.
0: يا هلا استاذ جورج، كيفك اليوم؟
2: حبيبي انا عم بتسمعك، انا نازل من الارض.
0: ايوه
2: ونازل على جوجل بسمع عم فهم بنتك.
0: اوكي
2: ونازل على جوجل حضور وين صرت؟
0: هيت نشوف
2: اذا معروف انت وبنتك وكل المستمعين حضور وين صرت؟
0: نازل من الارض.
2: نازل من الارض من سيدي بشويت ما بعرف بالضبط.
1: بوادي.
0: اكيد اكيد
1: بوادي.
2: صرت بالقاع. يعني بتعرف قدي بدي لصير احضور السورية.
0: ايه اكيد بدر تخيل. ايه اكيد. وشو الحل هلا؟
2: شو الحل؟ صرت اسأل.
0: آه.
2: ما فينا نتكل مع احترامي لبنوتك.
0: نعم.
2: بنوتي هيك وابني هيك.
0: مزبوط مزبوط.
2: هذا الشيء ما بيقدرني.
0: مزبوط.
2: كتر أسئلة وخفف برامين.
0: مية.
2: أنا راجع من القاع.
0: يعني هذا مشوار تاني فينا نعتبره.
2: شو تالت؟ من زحلي على القاع بدك 3 ساعات. أنا كنت في الأرض.
0: يا الله. ياي. إن شاء الله ما يكون عندك شيء مستعجل توصل له كمان.
2: لا لا كل شيء تمام وصبا، بس انه بدي اقول لك يا معك حق، الجوجل مش على طول بيصدق واوقات بيعطيك شيء غلط.
0: صحيح 100%.
2: ايه هذا اللي بدي افسره للمستمعين ولحضرتك، وانت كثير تمام بهذا البرنامج.
0: الله يخليك، بشكر لطفك ومحبتك.
1: ميرسي كثير.
0: وان شاء الله بتكون كزدوره حلوه.
2: سلم لي على نور الا ما تتكل على
1: اوكي اوكي ميرسي كثير.
0: ميرسي استاذ طرباي، الله معك.

0: طيب بوب مثلا مثلا اكبر اكزامبل هلا انا قدي صار لي انه قاعدة عم بسوق وهيك انه مش كتير مش فترة طويلة
1: عم تسوقي انا وحدك
0: لا اكيد انت وحدي لا بس انه هي المبدأ مثلا هذيك المرة وقتها كنا طالعين كمان على انه فوق صوب بشري وهيك طلعنا وانت
1: نزلت وضحي اذا بتريدي تيكونوا يعيشوا المرحلة والصورة
0: انت كنت سايق مام مبطوحة قدام
1: نايم.
0: خيي ورا كمان
1: حبوني كتير تانيا بحبك قد الدين كركور كريم عيوني انت
0: تفضلي انا كنت قاعده انه لحقه معك انه مركزه معك على الطريق وانا هلا صرت اكثر هيك بنتبه وقت حدا يجي يكسر عليك بصير بنتبه انه شو بيك ومش انه نايمه كمان سبع نومه فنزلت انت بمفرق هيك اخذت مفرق على اليمين رجعت نزلت تحت الاوتوستراد برمت
1: برمي
0: ورجعت كملت
1: بالعكس
0: انا فكرت رحت بالعكس طلع رايح نفس الاتجاه بس تحت
1: بس لانه مارون بمجرد ما برمنا برمي صارت نور وين رايحين نحن وهي بس طلعنا فوق الاوتوستراد ورحنا على الاوتوستراد هيك كل شيء
0: تمام عن جد
1: لو عندي جوجل مابس شو كان عاملك حط لك فلاش اون اريير وضاعت كبرم بارضه صارت متوقفه على جرب نور ويلا
0: باب لا عن جد بس دعت انه ما يعني ما عرفت فكرت عن جد رحنا لورا لانه رجعت رجعت رجعت ورجعت
1: قربت عشان هيك لازم تعرفوا حس الاتجاهات عم بحكي جد يعني جد يمكن نبلش من الشمال والجنوب والشرق والغرب
0: لا بعرف هو
1: حسيت حالي أين يقع لبنان يحده من ال...
0: لا بعرف هيدا معلمني إياها مسوي توم منيح
1: أكيد
0: لا الحمد لله

0: يغلى عليكي. مستمعينا معنا اتصال. الو
1: الو بونجور
0: بونجور.
1: كيفكم؟ بديلكم من زمان كيفي بوصال كانوا الناس يعرفوا اتجاهاتهم
2: مزبوط،
1: عالشرق يما عالغرب يما عالشمال يما عالجنوب. هلا ما في بوصال، لازم الواحد يسجل بذكرته لي بوان دو روبير.
2: مزبوط.
1: مثلا هون في دكاني بمرق منها
2: 100%. انا معك، مين معي لو سمحتي؟ بس
1: بدي اقول لك عن تجربتي انا.
2: نعم.
1: بتحب تسمع؟
2: اكيد اكيد. إيه؟ مين معي لو سمحتي؟
1: كنت اطلع حريصه، دنيت شهر ما طلعت.
2: نعم.
1: بعدين طلعت قالت في بانو.
2: نعم.
1: في بانو، بدي اشوف البانو وبمرق منه. اختاري شنو البانو وهونيك المصيبة. تسأل انت ليك في بوليسمان، تسأل السفرية، السفرية بيعرف أكثر. بقى لازم الأهل يكونوا مع أولادهم.
2: أكيد.
1: لأنه الأهل بيعرفوا أكثر من أولادهم.
2: على أكيد، ويضلوا على طول هن وأولادهم بالسيارة يعطون شوية ريبيرات. مزبوط؟
1: إيه. واكثر شيء يسجلوا البوان دو روبير. يعني
2: مزبوط مزبوط.
1: هيدا
2: بس بوان دو روبير ما بينشالوا 100%.
1: كان عندي كارت بيروت.
2: نعم نعم. مين معنا لو سمحتي؟
1: إليان. إليان.
2: ميرسي مدام إليان لإليك.
1: ميرسي.
2: وليلتك سعيدة.
1: إليان بشارة نعمة.
2: يا هلا مدام نعمة، الله معك.
1: ميرسي.
2: باي باي.
0: إيه مثلا باب، أول شيء لقصة الكومبس، في على جوجل مابس كمان كومبس، في البوصال نفس الشيء، في انه موجود يعني بتقلك وين نورث سويد است ويست، وكمان في ابس تقدر تحط عليهم
2: بي اذا تلت الكمبس.
0: ما
2: هي تلت التليفون وقع. طب انا معك، وقع التليفون بين الكراسي،
0: اوكي
2: شو بنعمل؟
0: بصفع جنب بجيبه برجع بكمل.
2: هيك هلا خبريه. طيب اوكي، اذا انقطعت الانترنت مثل ما حكينا،
0: هيدي ما بتعوز
2: انا انترنت. برجع لهيدي الشغله
0: ما بتعوز
2: ما
0: انترنت
2: في. انا المهم تعرفوا المناطق، انا برايي المهم تعرفوا التيتر، يعني تقريبا تقريبا. ونحن مثل ما قلنا قبل شوي، ونحن بقضاء كسروان.
0: طيب اوكي، أوكي. فهمت، بس انه هو اللي عندي هون هو كل شيء تكنولوجيا وما بعرف شو، هو عم بيتطوروا ترى نحن نتطور معهم، وانه فينا نتطور معهم، عم بيهينون لحياتنا. دقيقه قد ايه مرات نقعد ناخذ
2: شيء؟ تفضل.
0: قد ايه مرات نقعد ناخذ جوجل مابس وانه تنلحق طريق وهيك؟ تخيل لو انت سايق، يعني انت سايق على رواق وجوجل مابس قدامك، هي عم تمشي هالفلاش المعطره.
2: أوكي.
0: ماشي تكه.
2: اوكي اوكي
0: اوكي اوكي، وصلنا على المحل باقل وقت بكتير مما لو انت قعدت عم تسال على كل مفرق من هون او من هون من هون او من هون.
2: انا بالنسبه لإلي قطعت بمرحله قبل الجوجل مابس والسياره اللي عم تمشي على السكرين، هلا صار منه فلاش. طور
0: إيه السياره. انا حطيته
2: فتح الشباك وعم بهوى.
0: ها انت فيك تحطها. انا
2: إيه اوكي اوكي اتس فاين. بس انا بحكم شغلي من قبل، بس كنت توبوغراف وبعدني اصلا، كنا نطلع مناطق بعيده، كنت استلز يعني استفيد، نمشي مثلا 4:30 او 5 الصبح قبل الشو اكيد. استلز اسال العالم، بتعرفي ليه؟
0: ليه؟
2: اتعرف على عالم، اتعرف على مناطق، اتعرف على لهجات. اذا عملنا كليك مع حدا نقعد 3 4 دقائق عم نتسلى ونضحك. من وين انت؟ من وين؟ ما فيك تتخيلي شو حلوه. غير انه حاطه راسك بسكرين، واذا منا بسكرين على سكرين التليفون حاطط على التابلو قدامك، عم تطلعي بكل شيء، حتى ما عم تلمحي شو في حواليك، عم يقطع يعني مثل كانك توصل لاخر شيء. مزبوط. انا معك، انا معك. ما خليك معي لحظه. انا معك انه بتوصلي على المحل اللي انت رايح عليه، بس ما بتذكري شيء شفتيه على الطريق. اكثر شيء تقولي
0: إيه؟
2: واو كيف وصلنا بسرعه.
0: إيه؟
2: خليني اسالك عن شغله بتعرفيها، يمكن اذا واقف مش هيك مرون، اذا في صندوق ذهب على طرف الطريق ما راح تشوفوه لهالدرجه.
0: انا ما بتطلع على الطريق وقت اسوق
2: او وقت انت تسوق، يعني ما بتحفظي ما بتحفظي.
0: ايه لا
2: حس هيك انه خلص عم يقطعوا وخلصنا وصلنا. لا مش هيك، مش هون لذتها ابدا. انا ضدك 100%. وهلا بتشوفي مستمعين هني معي.
0: لا ما بحس
2: على اكيد،
0: لان اهين عن جد اهين.
2: طب اهين من بعض النواحي.
0: طب هلا بنشوف مستمعينا، اتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 70-959-1111
2: وتكونوا معي
0: وتشوفوا انتوا إذا عن جد مع الجي بي اس، وإنه خلص نتكل على الجي بي اس 100% أو لا لازم نضلنا نحكي عالم، وإنه نحن نحفظ مناطق ونقدر نعرف لوحدنا نبرم
2: 100%.

0: بعدين بتعرفي انا برايي بكفي انه نحن عن جد بطريقه من الطرق عم نفقد الذاكره عن جد. يعني اذا بدنا نضلنا معتمدين زياده، عم تتخيل هلا 10 سنين و20 سنه بصير في شيء غير الجوجل مابس؟ يعني انت عم تنتقلي من محل لمحل، عم تتكلي على التكنولوجيا بين ايديك
1: اكثر واكثر
0: اكثر واكثر، يعني عم تضعف الذاكره، بيضعف الانتباه، وما بتعودوا تلاحظوا حتى لو حطوا لك لوحه 5 امتار ب 10 امتار ما رح تشوفيها.
1: لا معقول في هذا الفيلم وقت يكون في لبرسون بيكونوا كلهم خلص قاعدينهم بتكلوا على التكنولوجيا، صاروا كلهم انه كتير كتير بس بيقعدوا
0: ناصحين كتير
1: ناصحين على الكراسي وبيقعدوا بياكلوا ما بيعملوا شيء، وبس في روبوت بيقعدوا
0: مش ولي لا
1: لا ما بعرف ما بعرف بفتكر
0: تخيل نحن رح نوصل نحن مش ضد نتطور تبهي
1: لا
0: ما بعمر الحياة رح ترجع لورا بس كمان ما بعمره الإنسان لازم يترك الأساس تبعه ولأنه نقطة من الأساس لا كان الطبيعة كان هول عم نحكي عنه. في معنا اتصال مش هيك مارون؟ مساء الخير.
2: ألو بونجور.
0: بونجور
2: ماشي الحال؟
0: الحمد لله عم نعمل. كيفك أنت؟ مين معنا؟
2: معك جابي أجبه.
0: يا هلا وسهلا جابي.
2: مدام جابي.
0: مدام جابي تفضلي.
2: بدي اتمنى لك لكل بنوتك نهار كتير حلو.
0: ميرسي
1: كتير.
2: برايي حضرتك اثنيناتكم عم بت يعني رايين مختلفين واثنيناتكم منيح.
0: نعم من اي ناحيه؟
2: يعني اثنينات لو كنتوا معنا بالسياره قبل الظهر
0: نعم.
2: نفس الموضوع كنت عم بحكي مع بناتي انا
0: اوكي
2: ذاته الموضوع انه نحن لازم نتكل على حالنا بلكي انقطعت الانترنت
0: مثلا.
2: لا شك لا شك انه التكنولوجيا هي بتهيلنا حياتنا
0: اكيد
2: وبتخلينا يعني مثلا نعرف طرقات اكثر، مش معقول نكون يعني حافظين كل الطرقات
0: مزبوط،
2: بس تخيل باخر مرحله هلا بضمن الاشياء اللي صارت يعني
0: نعم
2: جوجل الوديك على البحر اذا طلبت اي جوجل ماب
0: مثلا
2: عرفت كيف؟
0: نعم
2: انه صارت اذا مثلا تطلب له جوني يوديك على جبال
0: مزبوط،
2: يعني لازم شوي انه اكيد نتكل على التكنولوجيا بس بنفس الوقت كمان نتكل على الميموار.
0: الميموار وإذا نعم
2: لأنه بالنهاية بدك تتكل على نفسك حتى لو تقدم كل شيء بالنهاية أنت جوجل طبعول حياتك.
0: مزبوط 100% أنا معك عن جد.
1: نعم عن جد.
0: لما معقول نتكل بس على التكنولوجيا مثل ما عم نحكي لعدة أسباب قلناها
2: مزبوط،
0: بعدين فيها لازمنا تتعرفي على الناس وعلى الطرقات، ما حدا بيعرف وين بتصيري إذا تعرفتي وحكيتي مع حدا على الطريق. لا
2: أكيد ليك خفت يعني كنا قبل مثلا نوصل إنه تفضل شرب قهوة
0: شفتي؟
2: هاي بالمواضيع كلها صار
0: 100%
2: بلشنا نبعد عن بعض
0: 100%
2: يعني وسائل التواصل الاجتماعي بعادتنا عقد ما هينتنا حياتنا عقد ما نزعتها
0: يعني إيه في محلات صارت إذا بدك مواقع تباعد اجتماعي بمحلات معينة
1: شيء
2: مظبوط مظبوط عقد ما هينتها عقد ما صعبتها
0: مظبوط
2: وتحية لألتون وتضلوا هيك عاطينا أفكار من إشياء بالحياة.
0: مرسي لأليك مدام أزي ولأتصالك، ليلتك سعيدة.
1: مرسي كتير عن جد.

0: مثلا بابا بتتذكر وقت طلعنا على كون، كان عندي كان عنده كريم كون اوكي طلعنا نو واي كنا وصلنا بلا جوجل مابس نو واي، يعني الطريق هي انه ما
1: ضيقه وزفت دايقة بس ضيقه
0: ايه وكلها زويريب وما فيك تعرف اي وحده تاخذها طلعنا ووصلنا
1: وين وصلنا خليها مدام جابي هلا عم تسمعنا وين وصلنا اخر كان بدنا بعد يمكن شي 30 ثانيه بنوصل على الكون مارون 30 سنة شو صار؟
0: حاطت لنا جوجل مابس انه رح نوصل
1: اوكي
0: بعدين وصلنا قدام الجماعة المشي عم يعمل مشاوي
1: حاطت مشاوي على الطايحة يعني الطريق وصلت الزفت طلعتنا على طريق بيتون عرفنا نحن اخر شيء واصلين عن جماعة
0: بفتكر
1: ما قبل قال انتو الرقم ثلاثة في غيرنا ثلاث سيارات مضيعين على جوجل مابس ما رضي غير ما نزلوا اكلنا وقتها لقمة مشاوي ورجعنا فلينا وهو ضلنا رجعنا سألناه يعني اخر شيء مثل ما قالت مدام أزي انه في تعاون اذا بدك أوكي. بس انا مصر انه لازم تعرفوا قبل تقريبا انتوا وين
0: طب اوكي بس لازم يكون في تعاون انت هلا قلته بس انه انت مهم وانا مهم انه الافكار تبعنا
1: بس انه ما فينا خليك معي بس بالقليله بالبيت بس نطلع من البيت ما ضروري نطلع نحن اول فشخه بريت الباب عم نحط جوجل مابس جوينج فروم دبي تو ما بعرف شو لا فيك تسألين بابا نحن وين تقريبا رح نقطع قبل نحن صوب أي اتجاه
0: أي اتجاه بالعالم
1: رحين شمال ولا جنوب عرفتي فينا نقطع محل فلان الفلاني بلش خبركم هالمنطقة وهالمنطقة وبعدين منكفي
0: أهلا لا أكتر شي يعني مناطق وين بيعيشوا فيها رفقاتي وهيك هن بيصيروا وقتا نحن نبرم
1: أوكي.
0: بيصيروا انه أوكي هيدي هون هون كنيسة ما بعرف شو هون هيك انه بصير أعرف أكتر بس انه هول الاسامي اللي بيشبهوا بعضهم كلهم الضيع ما بعرفهم كلهم
1: ما عم لك تحفظيهم انا بس انت بشرفك البنات اللي بعمرك اجمالا ما عم ناكد قد ايه بيكون في قد ايه بيكون في بالبطاريه قد ايه بتكون البطاريه اصلا بيطلعوا من البيت بالبطاريه في 25%
0: لا لا
1: يعني لا إذا لا اصلا ما في لزوم يضيعوا بس يطفي اصلا وحده ضاعوا بشرفك
0: لا تكي
1: ما تقلي لانه كنا عم تلفن انا بضطر تلفن لحدا من اصحابها ايه عمو مروان لانه بتعرفني انا
0: اوكي لا ثاني هلا بابا عم بيحكي هيك بابا عم بيحكي هيك لانه صاروا شي ثلاث مرات برجع على البيت مش بطلع برجع على البيت وبكون تليفوني 3% على طول 3% ما بعرف ليه مش 5 ولا 2 ولا هيدا 3 وقت اوصل على البيت بصير بقول له قام روح بدي شارج تليفوني بلي ليه كون شي ساعة 10 بيقول لي قلت له انت 3% قال لي شو 3% وصاروا 3 ايام ورا بعض فهلا عم بتعلق وتجرب تقول لي شيء بس لا انا بالعاده برد قبل ما كنت ترد هلا صرت عم برد
1: بس لازم تشارج التليفون
0: اكثر لازم جيب باور
1: اكثر شو 50% ايه شو 50% يعني من 25 ل 50 اللي بده تشليش اكثر
0: خلص بزياده لا عن جد لازم جيب باور بانك هلا
1: الله يقويك

0: خلينا ناخد فويس من ماري روز.
1: هاي مروان، هاي نور، كيفكم؟ يعطيكم العافيه.
2: الله يخليك.
1: لا انا ابغى لتر جوجل ماب، ما بيفيدني بشيء. يمكن هيك بس ليحطني شوي على كم نقطه بس، بضيعني بالطرقات كتير مش شوي. لابراف انه من شهر شهرين
2: نعم.
1: كنا بمر شربيل، بدنا نجي من طريق، بدنا نروح عمر شربيل من قضاء البترون
2: نعم
1: بالضياع لمر شربيل. رحنا بطريق على جوجل وبالرجعة لحقنا جوجل، صرنا بطريق تاني، اخذت معنا الطريق دوسوا. يعني بلا ما نوصل يمكن بنص ساعة، رحت معنا ساعة الطريق، ساعة ونص ما كنا نعرف نوصل على البيت، ونفوت بضيع ونطلع بضيع. آخر شيء تركنا جوجل وصرنا نلحق العالم شدلنا على الطريق، رحنا من طريق رجعنا من تانية.
2: مرسي لك ماري روز 100%.
0: تفرق هالقد؟
2: ايه، خاصة إذا بالليل عم تتخيلي وضاع الجوجل مابس بدك تصرفي وتوصل، إذا أنت عم تسوقي أنا بكون على الجمل.
0: خلص أنت بتصير بحس بتمشي بتمشي أسرع مني، بتوصل أسرع مني،
2: بتخيل هيك
0: أو قبل شيء هيك
2: شوي صغيرة.
0: آه مثلاً دقيقة، مثلاً يعني هولي بانو، الجران بانو مثل ما قالت هلأ قبل شوي
2: مدام ماري روز،
0: مدام لا
2: مدام أزي،
0: مدام أزي بوي. نعم، وقت قالت البانو وشيلولا البانو،
2: لا مدام نعمة، نعم متكلة كانت على بانو،
0: على البانو على المفرق، انه خلص انه ايه هو الاخبار ما فيكم تشيلون، انا هون صار بذكرتي هلا وقت اطلع ما بشوفه ايه وين المفرق. كمل بحس، عن جد بحس بكمل، برجع انه اه لا بس لا انا هلا عندي ميموار فيزيوال، ميموار فيزيوال.
2: شرفنا يعني مروان على الصف يعني شو مفضل
0: بصير وقت ابرم عن جد بتذكر الطريق بحفظه، انه اذا مرقت من هالمفرق انه حعرف ارجع له،
2: مثل ديجافيو يعني سيرة خبرية،
0: انه اي شيء هيك او بصير يعني هلا كل الطريق تكنا وصلنا ما حاتذكره، بس وقت نوصل بتذكر انه اه ام بلا هذا المفرق الصح وانه فينا نمرق.
2: يعني عملت افار صغير وانا بدي احفظ انه هذا الرون بوان مثلا في محل سمانه او محل ما بعرف شو عليه من هون بفوت. طب كثيرني انا مع هيك انه تحفظه، تحفظوا ريبيريت معينه مش كل الطريق رح تحفظوها، تطلعي اه وصلت لانه من ورا شغلي عرفت انا ماشي على الطريق المزبوط
0: صح، بس انه مش على طول يعني، فهمت هذا قصدي.
2: اه بنرجع اخر شيء نرجع انه ما نشتغل على جوجل. طيب اوكي انا ضدك.
0: خلينا نشوف وليد شو بيقول.
2: تفضل.
3: بونجور مانو، منيح انتو هون.
2: الله يخليك
3: وليد المصري.
2: يا هلا وليد.
3: الكبار مش دايما باخذ منهم الثقافة،
2: نعم
3: في منهم الأكثرية بيحبوا الضحك والنكت هيك فيها زعرانات ليضحكوا.
2: اوكي.
3: وبالنسبة للطرقات والمابس، جوجل مابس
2: نعم
3: بتعطيهم اسم صيدلية واسم سوبر ماركت واسم محلات لحتى يفرقوا شمال ويمين، وبدون جوجل مابس بيمشي الحال.
2: أكيد.
3: أنا هيك بعتمد على المحلات وبفرق من عند المحلات لأنه هي تبقى معلم أوضح من جوجل مابس. جوجل مابس وغيره ممكن يضيعك مثل ما ضاع بنختي مرة على جوجل مابس،
2: وركضنا مرة
3: الناس بتضيعك أوقات بيأسفوك بدون ما تعرف أنت أنه عم يبعثوك عن مكان الخلف.
2: صحيح 100%. مرسي لألك أستاذ مصري. شفت يعني بيني ما رح أشيلوه المحلة والمحل
0: أنه إيه يعني
2: نحفظ
0: بس مثل البانو
2: أنه ميني مو.
0: خلينا ناخد كمان فويس بعد.
4: مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ فادي بن طرابلس.
2: يا هلا فادي
4: سيد مروان، مرحبا.
2: الله يخليك
4: نور.
0: هلا
4: والله يا سيد مروان، أنا مع نور، أنا ابن طرابلس، عمري 55 سنة،
2: العمر كله
4: بمر من طرابلس كلياته، بس منطقة واحدة بضيع فيها، هي منطقة أبو سمرة.
2: نعم.
4: منطقة أبو سمرة إذا بدنا نروح محل، في منطقة بعرفها منطقة ما بعرفها، لأنه فيها مفارق، فيها مفارق، مفارق كتير، إذا ما كان واحد قبل المنطقة ما بيعرف. أنا مع ست نور.
0: مرسي. ها شفت انه في مرات ما حتقدر تعرف نووي تقدر تعرف.
4: يسألكم سؤال اليوم كمان، اليوم صورة مين بتقولي لي اذا انا صرفت صح ولا لا؟ في هون عندنا بالمنطقة واحد بيبيع دجاج مشوي،
2: نعم،
4: جبت فروجين او قلبة بطاطا، طلعت
2: رجل هيك يا فادي بلشنا نرقي. لا لا اوكي،
4: نزلت له يو هون، قلت له يعطيني غيرهم يعطيني حقهم، قال شو بان تلو بيتين
0: بيتين،
4: اما اللي لا منو بيتين طازة تلو بيتين يا حبيبي، هات تعطيني غير جدلت انا وياه، اشرح تلو يوم تلو تيني حقون، جبت حقون وجيت. لا ترى أنا صرفت صح ولا ولا ولا غلط. عندك أخويتي بيقولوا لي ما لازم تنزل ليون أو بابا تشتري من عنده، قلت له لا بدي حط على عينه لأنه أنا عم اشتري بمصريتي، منو عم يعطيني يون زكاة عنه؟
2: لا أكيد بخصوص الموضوع أنا أكيد بعمل نفس الشيء، بنزل بدبلوماسية بحكي معه وما برجع بروح لعنده، هاي على أكيد لأن مش أول مرة بكون عمله هو.
0: بس في كمان أنه ما تحكي معه، يعني فيك تحكي معه وتقول له أنه بليز أنه ليه هيك الأكل، بس يعني فيك كمان ما تنزل لعنده خلص تقول له أنه خلص
2: أفضل ما نرجع روح
0: ما أرجع روح.

0: خلينا نرجع نذكر مستمعينا بموضوعنا الأول لليوم. هل صار من الطبيعي أنه ولادنا يعتمدوا 100% على الجوجل مابس لأنه أهيالهم بيعتبروا بكل مشوار بيعملوا بالسيارة من دون ما يعرفوا المنطقة أو الطريق أصلاً قبل اللي رايحين عليها يعني؟ ومش أفضل نحن كأهل إذا بدكم بس نكون نحن عم نسوق وهن معنا شوي نقدر ندلهم الطرقات وين نحسسهم بالاتجاهات حتى ما نضطر إجمالا نروح نركض وراهم بس ياخدوا السيارة إذا انقطع الإنترنت نور وقفل جوجل مابس. أنا خبرونا شو صار معكم إذا صار معكم مثل هيك حوادث مهضومة
1: شو بتعملوا؟
0: وأكيد هني معي مثل العادة أنا ضد 100% نتكل على الجوجل مابس.
1: هلأ منشوف تصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 709-59-111.

0: اقتنعت او بعد عم بقول لك لازم نتطور.
1: انا مقتنع somehow. مثلا اذا كنت كتير مستعجل تنقول وبدي اعرف اذا في عجقه ولا لا بشوف الجوجل ماب.
0: هديك المره قد وصلنا اسرع
1: عشو
0: وقتها كنا جايين على الاذاعه
1: دغري بنكر انا عارف عشو
0: وين كنا جايين
1: تمول معك حق حطينا بوقتها جوجل مابس لانه كنا مضطرين وكان في عجقه وما نعرفين 100% انا كنت مقدر انه مزبوط بس ما نعرفين 100% انه منروح من هون ولا من هون. ايه استعملت الجوجل مابس
0: بس هلا بعترف تتذكر شو صار وقتها انت كنت انه خلص حطيت براسك باي طريق بدك تروح وهو جوجل مابس عطينا طريق تانية. تتذكر شو صار يعمل؟ صرت انا ماسك التليفون هيدا الفلاش الصغير السياره عم تبرم بارضه. صرت انا واو معلم وين رايك؟
1: لو صارت معك شو كنت عملت؟
0: لو كنت متكله عليه بطل بدي اتكل عليه.
1: انا بس بالعجقه ممكن اتكل عليه شوي صغير بس غير هيك بفضل لا. بفضل ارجع انا رايي بفضل ارجع احكي مع العالم على الطراد.
0: بس ما في كتير عالم أصلاً بيقعدوا بيحكوا
1: لأنه بيتفاجأ ويت. أنا برأيي أنا كمروان أنا عن جديد عم برجع أشتغل على موضوع عقدت حالي نرجع نسأل العالم لون هاي لون موجود
0: نحكي معهم.
1: إيه أكيد.
0: إيه أوكي. إيه أصلاً أحلى.
1: تناكي هلا أحلى.
0: تكي أحسن أحلى نحكي مع عالم نصير فيه أكتر إنه نحكي مع عالم جنرال ما مضروري بس تا جوجل مابس. فينا نتكل على جوجل مابس للطريق لغير اخبار فينا نحكي معه. قلت على الاكيد
1: هلا اكيد نحكي مع عالم
0: ايه بس مش للطريق
1: جوجل مابس
0: مش للطريق
1: لا بالكرميل الطريق كمان
0: لا مش للطريق.
1: اوكي
0: خلينا نشوف جورجات شو رايها معنا اليوم.
2: بونسوار
1: ما حكيتنا
2: مرتضى جورجيت. بونسوار نعيد عليكم مرق عيد الرب وعيد مردوم
1: وعليك يا رب وعلى الجميع.
2: وانا الجمعه الماضيه لاحظت ما كان عندي ارسال بالراديو كثير زعلت.
1: نحن زعلنا كمان
2: اسمع صوتكم احكيكم بس ما صار معكم جورجيت. انا كثير اشتقت لكم وليلتكم موفقه ونور حبيبه قلبي انتي. الله يخلي لك اهلي انا بحبك قد الدنيا.
0: انا كمان
2: بتسلم عليكم وأنا مروان أبداً ما بتكل على جوجل بتكل على الله وحده. ومرسي لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: مرسي جورجيت.
0: شكراً.
3: قصة شعرك الجديد شغلي وقصة
0: مثلاً كنا نتكل على الطريق. بس أنه أنت بتتكل أنه خلص أنه أنت وذكرتك يعني أنت وضميرك بتمشي وبتمشي
1: إجمالاً هيك
0: إيه طب إذا ما بتعرف المنطقة أول مرة بتطلع
1: حط جوجل مابس بس هلا عرفت كيف هي ناطرة تطور بحط جوجل مابس
0: كم هاشتاج.
1: اوكي بحط جوجل مابس بس بالقليل يكون عارف حالي انا قبل من البيت براسي عم تبرم راس الطريق انا طالع مثلا على كفر سلوين انا بعرف من اي طريق بدي اخد. هلا اذا لقيت على الطريق اول ما بلش في عجقه كتير بحط جوجل مابس تشوف.
0: انا ما عم بحكي عجقه انا
1: اقل عجقه ما برضى انا بدي ارجع
0: لانه
1: اذا في عجقه بقول لي اي هي الافضل. عرفت بينزلنا هونيك طريق تراب بصير
0: عن جد بس غريب مرات بحس
1: قويته بيعتبر انه منه ابديتد كتير كل فتره واقف قد ايه متى بيطوروه يعني بيعمل قد ايه بس ايه قويته بيختي طرقات تراب او بحص
0: او بتكون مسكره دجا سكروها او صار في بنايه
1: مثلا
0: او شيء
1: منشن هيك ما لازم تتكلي على جوجل. ثانكس نور.
0: لا ما
1: شفتك مشيتك بالحديث.
0: لا مش كرمال هيك دقيقه ما فيك توقعني هيك انا ما برضى.

0: ليك شو، انا طالعه ومش كتير حافظه الطرقات، هذا سيناريو. انا طالعه مش كتير حافظه الطريق، حطيت جوجل مابس، بلا جوجل مابس كنت تشنكحت من شي مطرح. مش اهم شي هو اوصل بخير وسلامه، ومش قصه بسرعه او لا، بس عن جد اوصل شقفه واحده والسياره شقفه واحده ونبقى مين. خلص انت بتطمن بالك انه طالع على جوجل مابس، يعني حاوصل، يمكن باخد اكتر وقت يمكن اقل وقت، بس انه حاوصل وانه عايشه، يعني مش هيك احسن؟
1: ما هلا بعدنا كنا عم نحكي انك توصل على جل تفاح، جل كرز،
0: اوكي جل تفاح ما مات،
1: في بروح باكل، في بورسانتا بس ما في بطاطا مقليه هيك
0: يا الله
1: في بورسانتاج معين انك تضيع، هذا قصدي. تنقول في 10% او 20% انه معقوله ياخذك على طريق مسكره، طب ما هو ال 20% انا ببعث الهمون، عرفتي؟
0: بس مش على طول.
1: اوكي بس برجع بقول لك في 20% ممكن انه تضيع بالطريق، لازم تبلشوا تقروا اللغه العربيه، لغه اسماء المناطق. بشرفك انا
0: شو ليه؟ لا دقيقه دقيقه
1: لحظه، في محلات، في محلات عن جد وقفنا لانه انا ذهلت.
0: شو
1: عم نقرا الارما، ان كنت انت ولا خيك عم تقروا الارما، قريتوا كل شيء الا الاسم، يعني بعض ناقص مارون يحركوا لهم الاسم الضايعه. طيب ما بيجوز هيك.
0: طب لا انه كيف يعني
1: عن جد ما بيجوز؟
0: طب هلا عم بيكتبوا الاسم، عم بيكتبوا الاسم
1: بدون تحريك.
0: لا ممنوع. ايه اول شيء بدون تحريك، انا كيف بعرف؟ تاني شيء اوكي انا بلبنان مفروض اعرف عربي، بس انه بعرف البيسكس، ما حعرف ضيع اسمه ما بعرف شو، بقرا الاسم بالفرنسي او بالعربي.
1: بدك تقطع عليها تقريها، بس تقريها اول مره. انا كيف رحت على الشغل خبرتك قبل شوي، كنا نروح على مثلا مناطق اغميد، ايه منطقة اسمها اغميد بتعقد، هاي هلا عطيتها، يعني من اجمل المناطق. طب انا ما كنت سامع فيها، رحت مرة واثنين لان الشغل تقريبا اخذت جمعتين بوقتها، صرت اعرف اوصل على اغميد مثلا من دون ما لا جوجل مابس ولا حتى اسأل حدا على الطرقات، عرفتي؟
0: اوكي هلا البراتيك اكيد رح تصير.
1: وبعدنا لليوم حافظ وين اغميد، وبعدنا لليوم على الارجح في عرفتي اوصل من دون الجوجل مابس.
0: دبر راسك.
1: ايه وصراحة جوجل مابس بدبر حاله،
0: انا ما بفتكر، مشان هيك لازم يضل فيه، لانه في كتير عالم ما بيعرفوا عن جد يدبروا حالهم، يمكن اهلهم ما بيقولوا لهم. هلا بنرجع بنحكي بعدين.
1: اوكي رح نتوقف لكن مع دقيقتين لموجز لاهم الاخبار، وبنرجع بنتابع سوا.

0: عزيزي المستمع، كان في فكرة براس الناس انه حيلا حادث وكيف ما كان وشو ما كان بين سيارة ودراجة نارية تترتب المسؤولية دايما على السيارة. هذا خطأ وكلام مش صحيح، وتحليل فني مش مسؤول للوقائع، لأنه الصح وحسب القانون بتقسم المسؤولية حسب قانون السير وحسب المخالفات، ويتحمل كل سائق مسؤولية مخالفته، وحتى تتجزأ النسب المسؤولية بالمسؤوليات والتغطية إن كانت الأضرار مادية أو جسدية. وهون في أضرار بالسيارة من الدراجة الصادمة وهي مسؤولة، بيقدر سائق الدراجة بالمطالبة بحقه حتى لو لجأ للقانون يلي بيطبق قانون السير على الجميع. بيختلف شوي الموضوع بحالة الأضرار الجسدية يلي دايما بتلاقي تعاطف من الأجهزة الأمنية المولجة بالتحقيق مثل كل حادث، وحتى النيابة العامة والقضاء والحديثة تدمها.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: مساء الخير، موجز أخبار السادسة إلا الربع من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بعد الظهر وادي سلوقي جنوبا. في الأثناء واصلت طوافات الجيش اللبناني جهود إخماد الحريق المندلع منذ ساعات في عين التين بالبقاع الغربي جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي مواد حارقة على المنطقة. جنوبا أيضا ناشد أهالي بلدة تولين قضاء مرج عيون والبلدية المعنيين تأمين التيار الكهربائي لتشغيل البئر الإرتوازية التي تشكل مصدرا أساسيا للمياه لحوالي 600 عائلة من المنطقة. أكدت طهران أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الخيارات العسكرية ستبقى مطروحة في حال عاودت إيران استهداف السفن. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بأن طائرات مقاتلة من طراز F-35 الشبحية التابعة لسلاح الجو الأمريكي تقوم بدوريات في سماء الشرق الأوسط. إلى اليمن، حيث أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون على مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. الحوثيون أعلنوا أيضا استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. أخيرا، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غرب البلاد. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحرة.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر. رجعنا معكم مستمعينا بمانو هون. خلينا نرجع نذكر بموضوعنا.
1: اشتقتوا لنا؟
0: على اكيد انا اشتقت لك قد الدنيا عيوني. هل صار من الطبيعي انه اولادنا يعتمدوا 100% على الجوجل مابس بكل مشوار بالسيارة من دون ما يعرفوا اصلا المنطقة او الطريق اللي بدهم يستعملوها تيوصلوا على هيدي المنطقة؟ ومش افضل نحن كأهل نعلمهم يعتمدوا شوي وشوي على ذاكرتهم وحسهم بالاتجاهات حتى ما نضطر نحن شي نهار نقعد نركض وراهم ونشيلهم من النعنع مثل ما بيقولوا. خبرونا.
1: اتصلوا فينا على 09-218-233 او فيكن تحكونا على الواتساب على 70-959-111.

0: ستيب اب. خلينا نكمل هلا مع الفويسات تبع المستمعين.
1: مساء الخير ابن الحر.
2: يا هلا
1: استاذنا الكريم، معك حق 100%، هيك بتتعرف على ناس وبتحفظ المناطق 100%، وبتنبسط انه عم تتعرفوا على وجوه جديده. ايه وبتحفظ المناطق مثل ما تفضلت، بضلك متذكر منين طلعت ومنين فات. اما جوجل ما بتطلع على حد، ما بتشوفش اذا ما رأيت من حدك طياره او بتشوفش
2: مزبوط 100%،
1: ما قلت صندوق ذهب ما بتشوفه
2: 100%.
1: هيك الافضل الانسان ينتقل مش على جوجل، اوقات بيعطيه غلط.
2: الله يخليك، اسلم تمك وليلتك سعيده.
0: يعني موافق معك شوي
2: على كي... شوي اكثر من هيك يعني.

0: وفاء بعثت لنا هاي معك وفاء، انا مستمعه دائما للبرنامج والله يخلي لك بنوتك. ميرسي وفاء.
1: ميرسي.
0: والله صايره معي كمان بمنطقه بشوف، طلعت على المعاصر تفاتت بمفرق غير الطريق العام واخذها على محل شي تاني وبقيت شي ربع ساعه بالسياره تكرمين رجع وصلوا مطرح ما هن رايحين. اكيد انا معك مروان، ولو سالنا ما كانش اوكي ربع ساعه على اوكي، لو ما سالوا كانوا كفوا هالربع ساعة نور بس تسمع آخر جملة أنتر جيومي، ولو ما سألوا كانوا ضيعوا الوقت أكتر وأكتر. مرسي مدام وفاء وليلتك سعيدة. شفتي
1: بس مش عطول، ما مش عطول هيك، بس
0: مش عطول، بس أنا برجع بشدد لازم يكون عطول ولازم تفتحي حديث مع الناس انتو طالع على الطريق.
1: طب اذا مستعجلة واذا
0: لانه ما فيك تعرفي عمين، انا بقول ما فيك تعرفي عمين بتتعرفي، ما فيك
1: هلأ
0: تعرفي
1: هيك. أوكي بس
0: عن جد لبنان بعقد والعالم بكل الضيعة، ولا اجمل من هيك ولا اهضى من هيك عن جد.
1: لا هيك ما في شك،
0: تكسري هيدا اللي عرفتي هيدا هيك بتحس انه في خوف انه لا ليه بدي اسأل ولا بدي عرفتي. بس لا انا بالعكس بوقف وبسأل
1: تبديقه إذا عطينا اتجاه تاني. هذاك النهار كنت مع رفقاتي
0: أوكي.
1: رفيقي إجا قال إنه كان حدا إجا عم بيسأله على الطريق، هو كان قاعد مع رفقاته هني غير محل تاني
0: أوكي.
1: إجا راح لعنده قال له ليك ولو حبيبي إنه كيف بوصل على مدري وين مدري وين، دلوا على طريق مخصة بالخصة وهداك المعطل راح.
0: طب أوكي ما بتضلكم ترجعوا تسألوا
1: يعني ليه تسأل حدا ويعطين شي غلط.
0: أوكي أنت هلأ عم تقولي مزبوط، أنت مع رفيقك هلأ مع رفقاتك وبيناتهم أصحاب أوكي، اعتبري رايحين مع شخص انت بتحبي او بترتاح اكتر تروحي مع شخص تقريبا عارف المنطقة اللي رايح عليها وبيساعده الجوجل انه يوصل، ولا لا انت كنور رايحة مع شخص بس متكل على يعني انتو اتنينتكم متكلين على الجوجل
1: ادرى من بعد ايه؟
0: شو بتفضلي؟ بتفضلي يكون واحد اموع رايح على المنطقة يمكن لانه بيو مخبروا عنا او رايح حدا عرفتي وصار يعرف المنطقة
1: أكيد.
0: تقريبا
1: هلا بترتاح أوكي. اكتر أوكي.
0: ميرسي نور، هيدي الاكيد نحط عليها سهلة الانروج ونحط لها نفس يرديس علامة. ميرسي نور.
1: لا ما خاص بس ما خاص ما حتى لو بيعرف تاني شخص اكيد حتى لو
0: بيك على طول قوية بس ما رح اسكت انا
1: ما حتى لو بيعرف تاني شخص انه هو كيف صار يعرف لانه هيدا منطقته او ها منطقته لرفيقته مبلا
0: لا لا مبلا. مش هيك قصدي انا، هو رايح على المنطقة انت رايحة مع ناس ثابت رايحين عليها قبل مرة مع حدا
1: اوكي،
0: ومش بس من الجوجل
1: اوكي يعني بيعرفوها يعني رايحين قبل
0: يعني اهلهم مدلينهم عليها
1: يعني
0: كذا مرة
1: قبل.
0: يعني بيعرفوها يعني
1: قبل.
0: فيك تكب الجوجل من التليفون عرفتي من الشباك تكب الجوجل من التليفون وتضلك متكلي على الشاب اللي رايحين معكم، هذا قصدي لازم حدا يكون بالسيارة أموا يعرف وين رايحين. هلا زبطكم انا بروح معكم على طول
1: اذا هو ضايع
0: او
1: اذا رفيقتي ضايعه طلعت وانا شو بعمل يعني اذا هي مفكره الطريق صح. لا مرات رفقاتي بيجي بيقولوا نور نور من هون او من هون او للتاكسي مثلا بيقولوا له، في مره كنا نازلين من ما بعرف من وين نسيت
0: شفتي
1: كنا
0: لانه انا ما قلت شيء وخصني
1: كنا نازلين على الطريق أوكي. ما كان عم بيعرف التاكسي من وين انه مفرق بحس مفرق بالونه لبيت رفيقتي انه شيء سبيسيفيك
0: أوكي.
1: صرت عم تقول له انه هون او هون هون او هون، بعدين انا وقتها شفته قلت له انه لو سمحت فيك تفرق هون وخلص خلصت يعني. هلا انا شايفته هيدا الشيء يعني هالاكسبيرينس
0: يعني لازم تضلك تشوفي اكثر وتركزي يعني إيه؟ تشوفي اكثر وتركزي، ما لازم تستعملي جوجل مابس بالسياره. ثانك يو نور،
1: هيدي علامه اصلا في على الجوجل مابس لتعرف في هيدا اللي يبين تبين الارض اكشلي مش انه
0: ساتلايت اصلا
1: إيه؟ ساتليت انه ببين بقدر اعرف هون في شجره هون في مفرق هون في هيك فبيمشي حالي ما تعتلهم
0: ثانكس

0: خلينا ناخد كمان فويس من مريم بيسي.
1: هاي استاذ مروان، كيفك يا نور؟
0: يا هلا مدام مروان.
1: انا ضد الجوجل مابس واتباعه، ضد الانستغرام، ضد التيك توك، ويعني ما تحكوني تكنولوجيا لانه ضجراني من اولادي ما عم يحكوا معنا
0: 100%.
1: وبالنسبه للجوجل مابس انا بفضل اطلع استكشف وبسال هالجيره، منه بنتعرف على ناس جديده وبشربونا قهوه ومنه بنستدل على الطريق. شو رايك يا نور؟ وبلا ما نضيع.
0: ميرسي لك مدام مريم. شفتي عجبتني كلمه نستكشف عم تقول مدام مريم.
2: نستكشف الطريق هالقد. هلا اكيد حلوه الفكره، ما عم بقول انه انا كومبليتمون ضد انه نقعد نسال عالم، لان اكيد ات سام بوينت حنعوز. بس جوجل مابس انه عم بقول من الاصل هي معموله لهيدا الشيء، ما فيك تيجي تقول لي انه 100% انت ما بدك تكون معها.
0: لا لا، بس لشغله واحده، لشغله واحده، انا مش 100% لشغله واحده. قلت لك انا اول شيء انه معقوله اساله كرمال شوف وين العجقه، او اذا كنت فعلا يعني ما معي خبر بالمنطقه عرفتي، ايه اقدر مثلا رجعين ساعه 11 بالليل من منطقه بعيده عرفتي، ما راح ما في حدا على الطريق تساله، بضطر افتح جوجل.
2: يا الله
0: افتح جوجل ماس،
2: ولا انت حتفكه ولا انا راح افكه.
0: اكيد لا.

0: خلينا نكمل مع فويس كمان.
1: هاي كيفكم؟ تمام والله موضوع كتير حلو، لان هيدا الموضوع كتير بتناقش فيه انا وبي.
2: اوكي.
1: بي حدا كتير حافظ طرقات كل لبنان، لان شغلته انه بتخليه انه يقدر يحفظ كل طرقات لبنان.
2: اوكي.
1: وما يروح هم اجى حتى لو منطقه جديده بيقدر يدغري، يعني
2: عليك شو حلو
1: يعرف وين يروح كيف يجي. انا لا مستحيل، يعني المنطقه كنت راح اكثر من مره، وحتى نفس المحل هو بزاد كنت راح عليه اكثر من مره. مستحيل اعرف اوصل عليه بدون من جوجل مابس. مستحيل مستحيل يعني.
2: نعم.
1: يعني انا بدون من جوجل مابس ما بعرف شو فيني اعمل. هلا ممكن احنا يعني انا عودت حالي على جوجل مابس، ويمكن لو بلا جوجل مابس اكيد كنت بحفظ، بس لان خلص براسي انه في جوجل مابس، فلي انا بدي احفظ وعذب حالي، او ممكن انا تعودت عليه وهيك يعني. يعطيكم العافيه.
2: مرسي مرسي، هذه 100% انا معه بهذا التفكير. ليه؟ لانه الدماغ اجمالا بيروح على الاشياء السهله. عرفتي هيك تو بي اون ذا سيف سايد مثل ما بيقولوا. انا بمرحله الامان لا شعوريا بتحس انه انا عندي جوجل مابس، بطلع من البيت
0: خلص في
2: جوجل مابس مشينا.
0: نعم في اتكل، ما انا مثله انه خلص في اتكل وبعرف انه رح يوصلني. اذا كتير ازمت يعني اكيد بسال حدا،
2: بس اكيد اكيد في يصير مثل بيو او اقل شوي. اذا اتكل، اذا وقف يتكل على جوجل مابس شوي نص على نص، وبعدين بتصير امور اهين.
0: بحس كل العالم تقدر تعمل هيك.
2: حبه كتير الغنيه انا.

0: خالص نتكل عليه مليار بالمية.
1: يعني انتو
0: يعني معي
1: يعني الصبايا اللي عم يسوقوا اول شيء خاصة
0: مش صبايا بس
1: ياي الصبايا ما قدرت اقول الشباب حتى الصبايا والشباب اللي عم يسوقوا اول شيء هل شيء منيح انه يتكلوا بس على جوجل مابس؟
0: خلينا نشوف هلا مع جوزيف وشو رايه.
2: صباح الخير يعطيكم العافية.
1: يا هلا جوزيف.
2: مساء الخير يعطيكم العافية.
1: مساء النور.
2: بس انا بحب اقول انه مثلا انا ابن بيروت حافظ على بيروت.
1: نعم.
2: ابني صار عمره 19 سنة بتصور انه ما حيحفظها لبيروت ولا رح يعرفها الا ما يصير عنده سيارته الخاصة ان شاء الله يعني هو يسوق.
1: اوكي.
2: بس واحد يسوق بصير يعرف يروح ويجي وكذا بصير يستكشف ويحفظ طرقات.
0: نعم.
2: اذا ما بيسوق ما بيحفظ طرقات. بالنسبة للجوجل ماب بهون وطبيعي انه واحد يمشي عليه ويعوزه إذا رأى على منطقة ما بيعرفها فالواحد بيعتمد طريقتين يعني الجوجل ماب وإنه يحفظ. هلا إذا سافرنا لما كنا نسافر نستأجر سيارة
1: نعم
2: أنا ومدامتي اعتمدنا ببلاد برا دايما على الجوجل
1: على جوجل
2: ماب
0: مثلا
1: إجمالا
2: تنقدر نروح ونجي وهالأمور هاي.
1: مرسي أستاذ جوزيف مرسي لاتصالك. ليس أنا هو قال بخاف انه ابنه ما راح يحفظ طرقات غير ما يسوق 100%. بس انا اللي بخاف انه تضلكم تتكلوا على الجوجل مابس عرفتي؟
0: لا فهمت
1: هيدي المشكله الكبيره.
0: ما هل اهين مش هيك بحس
1: هيك رجعنا للاهين. اوكي

0: طب تك هيداك نهار وقت طلعنا وقت طلعنا على الشمال
1: أوكي.
0: أنا سقت أنت كنت حدي بس أنا سقت وسقت وسقت وسقت
1: أنا لازم أخذ نفس مش أنت أوكي.
0: لا ديا بوز أول شيء العجقة على الكازينو هيدا الشيء فينا نتفق انه كتير عم بتكون في عجقة غير هيك هلا انه
1: تخطينا انت سقت حسيت بالعجقة
0: انا أوكي. كتير بس كتير في عجقة عن جد وحسيت أوكي. طريق طويلة بعدين وقت قطعنا الكازينو صرت عم بسوق يا عمي انا براسي الستوبيتا وصار على حصرون هن ثلاثة فرن بعدين محل منجيب حلو عطول لتيتا وجده بعدين الرون بوان اللي فوق على الاشارة بعدين نوصل على البيت انا هاي براس الطريق لحصرون أوكي. يعني كتير قصير
1: بس كون انا عم سوق
0: وقت انت عم سوق
1: بس كون انت عم بس سقتي
0: عن جد ساعة ونص الطريق ساعة ونص بتحس فيها لانه عم بتطلع على كل شيء وانه عن جد لازم انه اوير من كل شيء عم بيصير حوالي عن جد طويل الطريق
1: مشان هيك مشان هيك كان عم بقول هادي قبل شوي بيس انه لمن هو بيسوق عرفتي وما بيتكل بيتكل اقل على جوجل مابس بصير شوي وشوي يتذكر
0: وبتعرف هي عن جد الطريق شو هي ووين رايح يعني
1: خاصة الريبريت يعني محل سوبر ماركت عرفتي بصير شوي شوي عارفهم وإلا إذا بس جوجل ماس برجع بقلك ولا ممكن كتير نحفظ. الفرصة ضئيلة أنكم تحفظوا شيء
0: إيه بس ماني مضطرة أحفظ في أحفظ شوي

0: خلينا ناخد فويس مع فريد.
1: تفضلي.
2: بونجور، انا في عندي هيك قصه صغيره بدي اخبركم اياها. انا عاده بحفظ كثير طرقات،
1: اوكي،
2: بس في مره هيك جايين عبالي جرب طريق جبليه، حاطط على جوجل ماب، واذ الطريق بتاخذني على سد جنه، ما كنت عارف انه هذا سد جنه
1: في اجمل،
2: بس منه. على جوجل ماب موجود انه في طريق بتقطع من هون بتكمل مثل ما انا بدي، بس هيدي الطريق بتنزلني على سد جني مطرح ما فيه حفارات واشياء وكذا.
1: اي بعدهم عم يشتغلوا
2: فيه. وعلى طريق مقطوعه وفي مهوار من بعضها، وكانت الساعه 9:10 بالليل. وكنا عن جد رح نتهور يعني. فدقينا لل 112 وما حدا استجاب، يعني جربوا يساعدونا بس ما كان في حدا بالمنطقه.
1: أوكي.
2: بالغلط في دوريه مرأة لقونا وصحبونا بالسيارة، لأنه السيارة نزلت ما عادت
1: طلعت،
2: غرزت
1: بالجمل
2: الرئيق وبحث وإشياء.
1: بتصير بتصير أكيد. مرسي لهالقصة شاركنا إياها.
0: إيه في كذا طريق معقول يكونوا منن
1: منن طبيعيين، أي طريق فرعية بتكون أو تراب لسبب ما الجوجل بعتك عليها. أنت لا
0: لا بقتنع عن جد في طرقات هيك، لا أكيد إنه هذا الشيء ما حقول إنه لا وكذب على حالة، يعني لا بعرف إنه في هيك طرقات، وجوجل مابس ما بيعرف بيحط لك طريق لأنه هو بيعرف إنه في طريق مسكرة مش مسكرة ما بعرف.
1: عم بيقلنا في عنا اتصال.
0: ألو
3: هلو، بونسوار.
1: بونسوار.
3: بالنسبة لجوجل ماب،
1: نعم،
3: في عندي ملاحظة.
1: تفضل.
3: أوقات الخرائط يلي عنده إياها عتيقة، يعني في طرقات مش موجودة عليه.
1: مظبوط.
3: بالنسبة لكيف بده يروح ويجي الواحد، أنا من 50 سنة زرت الولايات المتحدة.
1: نعم.
3: كنا مع قرايبينا عم نقطع من ولاية لولاية، فجأة بنقف بشيل خريطة من التابلو السيارة بيفلشها لنعرف كيف بدنا نروح على الطريق. هلا بالنسبه للبنان في طريقتين، طريق انه الواحد يتلفن على مكتب للتاكسي،
1: نعم،
3: ويقول له بدي اروح على المطرح الفلاني والتاكسي
1: بيوجهك،
3: او بده يكون عنده خريطه سياحيه للبنان قبل ما يظهر من بيته يشوف من وين عم ينطلق
0: ويعرف وين يروح
3: ويعمل ليستا للضيع يلي بده يمرق فيها بأيدهم، ولما يشوف ويصير يتأكد وكل ما ماشي يسأل الناس، يعني
1: مزبوط.
3: أنا مع سؤال الناس بس مع الاعتماد على خريطة معينة.
1: صحيح. أوكي. مين معنا لو سمحت؟
3: أنا إلي إلي يعني.
1: يا هلا وسهلا أستاذ زيدي، مرسي لألك، ليلتك سعيدة، الله معك.
3: شكرا.
1: شفتي؟ في أحلى منا؟ عجبتني فكرة الخريطة.
0: ناخد خريطة،
1: حطي خريطة.
0: في بعض اصلا خلاص
1: ما بقى في قليل قليل للاسف، لانه في جوجل مابس. لك الضحكه بس انا معانه نفتح الخريطه، تحسي بالورقه عم تفتحيها وتقري الخريطه.
0: إيه انا من قبل وقت كان جدو يقعد يقرا الجورنال،
1: جورنال
0: كثير طيبه ريحته الخرايط. هيك كانت ريحتهم دخلت
1: اكيد بتحبر مثل ريحه البنزين، بس نوقف تقول خلينا نشم ريحه البنزين. خلينا نسمع هلا الاغنيه كمان، شو رايك؟
0: اوكي.

0: خلينا ناخذ سوا فويس من ميلاد.
1: بونسوار بونسوار، يعطيكم العافيه. اكبر غلط، اكبر غلط تنتقلوا على جوجل ماب. قال لك لا، لانه خرب لي بيتي، خرب لي بيتي.
0: خير،
1: ضيعت مره، صرت اسال فبتشوفني اذا مزال بتدلينا على الطريق. من هون لهون تعرفنا وتجوزنا، خرب لي بيتي جوجل ماب.
2: اف
0: منيحه ميلاد، منيحه.
2: هلا خلينا ناخذ بعد فويسات من رفيق.
3: ايه مساء الخير. مش الحق على جوجل ماب، حق على اللي عم يعمر وياخذ الطريق محل الطريق الاساسيه. هون المشكله، تحط الحق على جوجل ماب، حرام. اذا معطر بيجوا بيعمروا بيني بنص الطريق او بياخذ الباركينج او بياخذ الممر، بيقول لك لا جوجل ماب مغيره. اللبنانيه عندهم ذكاء رهيب. يعني انا اذا بروح على اليونان كنت عم بستعمل جوجل ماب، شايف اذا بشيل جوجل ماب بكون باليونان بصير ببريطانيا. شو هالحديث اللي ما له طعمه هذا؟ روح يظبطوا الطرقات والمخططات ويظبطوه على جوجل ماب ويشيلوا الحجوزات. عالفيت الطريق غلط، الغلط صاير من العالم اللي عم تاكل الطرقات واللي عم تاكل البني. بعرف اذا ما بتتكل على جوجل ماب بتضيع ساعات ساعات على الطريق. اكيد لازم تكون تعرف شوي، يعني بلبنان لازم تكون تعرف شوي من ورا اللي بياخذوه العالم بالصلبطة بالطرقات وبالحجوزات لازم كنت تعرف شو ايه. بس انه صار في تليفونات بطاريته بتضاين 5 ايام واكيد لازم يكون يعرف وين رايح باتجاه كيف يعني. بس انه هيدي مش حجة يعني انه نقول لا ما فينا نعتمد عليه.
0: مرسي استاذ رفيق.
2: مثلا بحس هلا بلبنان خاصة لانه في كتير زواريب انه بغير بلاد مثلا
0: كمان وقت... في
2: اوكي بس مش يعني مثلا وقت كنت عم كنا بدبي انت قلت لي خبرتني مره ما في زروب تقدر تروح يعني شمال وقت ما
0: ايه
2: بدك
0: يخففوا الزوريب يخففوا اذا بدك الحوادث السيارات.
2: ايه انه هون في كتير زوريب يعني اوفر.
0: مشان هيك لازم نستعمل جوجل.
2: تقدر تعرف اي زروبه؟
0: لا. تسالي قد ما في زوريب.

0: روق بوب، خلينا ناخذ فويس على بعض.
1: بونسوار بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين.
0: هلا
1: يعني بالحقيقة هو بصير غلط كتير بالجوجل، لأنه سوري ماشي بعد السير
0: بسيط
1: صوت عربيات وكميونات، لأنه عنا كتير ضيع بيتشابه بعضها، عنا كتير مناطق نفس الأسامي، عنا كتير محلات ومطاعم وقصص نفس الأسامي.
2: نعم
1: قلت له بدي مطعم الفلاني، بياخدك تبقى المطعم بالشرق بياخدك بالغرب. لها سبب، هو الأفضل واحد يتكل على ذكاء وعلى معرفته للمنطقة، وأحلى بيقام واحد ماشي وسيء عم يطلع هوني أنا مارق هوني شايف هالمحل هوني حاطط علامة كذا، الأفضل الأفضل الإنسان على ذكرته، لشو الله خلق له الله ذاكره ومخ وفكر ويستوعب. يلا بنصور للجميع ومعكم طوني.
2: مرسي طوني، مرسي وليتك سعيد كمان.
0: نتكل على الذاكرة، أنا بحس إنه فينا نتكل أكيد إنه نحنا نصير نتذكر بار إكسبرينس، بس إذا عن جد ما بنعرف شيء إنه لا لازم نحنا نتكل على جوجل مابس كمان، لأن هو معمول لهيدا الشيء.
2: إيه؟
0: بعد مرة
2: بس لازم تتكلي على جوجل مابس وتتكلي كمان على تسألي الأشخاص، وما في ألز منها، جربوها.
0: هلا منشوف يعني. خلينا ناخذ اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو بونسوار، مين معنا؟
3: زكريا إبراهيم.
2: يا هلا أستاذ إبراهيم،
3: نسيتوا تذكروا الحادثة اللي صارت يمكن على عارم ريسي، لحق الجوجل قام نزل على الدرج بين البنايات.
2: في أحلى منا إذا حدا إيه بتصير أستاذ زكريا، بتصير.
3: يعطيكم العافية،
2: الله يخليك، ميرسي لاتصالك.
0: على الدرج بين البنايات معقول؟ طب بيكون في طريق يمكن وحطوا درج بين البنايات،
2: يمكن طريق في النازلة، عرفتي كيف طلع آخر شي درج، بتصير. مش هيك مش لازم تتكلم
0: مثل بالفلومة.

0: خلينا ناخذ بعد فويس.
1: بونسوار، اسمي هاني.
2: يا هلا هاني.
1: هي جوجل ماب هي تعمدت الواحد اجى القرع ليشجعنا كشف على القرع وفزعنا. بعد مرة بحط جوجل لحتى اروح على مطرح معين.
2: نعم.
1: الا ما بيكبني بغير مطارح. مش معقولة، يمكن يا تليفوني منحوس يا انا ما عم بستعمل مظبوط، بس يا اخي ما في مرة يعني 10% بتزبط معي و 90% ما بتزبط. على طول برجع بتواصل مع العالم بالطرقات وين هالشغله بتكون وين بتصير، بدلوني انا ما اقتنعت فيه ابدا.
0: طيب مش
2: ميرسي استاذ هاني. شفتي

0: خلينا كمان ناخد فويس من شرب المخلوف.
1: بونجور، معكم شرب هيل. انا بالنسبه للجي بي اس مش مع ان واحد يتكل عليه 100% لعدة أسباب. أول شيء ممكن تقطش الإنترنت، ممكن منطقة ما تكون مغطيها مزبوط، ما بيقراها مزبوط، في كتير مناطق ما بيقدر يقراها.
2: شكراً.
1: كمان بيضيع فيها. تالت شيء، أنا اليوم بدي روح مسافة لو كنت عم تقول الساعة ساعتين مشوار 3 ساعات، ما في ضل مركز على جي بي اس، بدي يقول احفظ مناطق أو حدد مناطق.
2: شكراً شربي.
1: وكل شوي بس أوصل لهي المنطقة أجي أستعين بجي بي اس للمفارق. فاليوم أنا مع ضد أنه واحد يستعمل جي بي اس 100%، لأنه حيوقع بمشاكل كتير، وأنا وقعت فيها وشغلي كل يوم بيطلب مني حط جي بي اس.
0: نعم.
1: فلا، أكيد أنا مع فكرة أنه ما نتكل عليه 100%.
2: مرسي استشار، مرسي للفويس اللي بعثت لنا اياه. شفتها
0: هلا عمل لك انه كل البوينت اللي انت كنت عم تحكي عنهم انه هيك هيك هيك، انت عم تقوله نعم
2: مش
0: نعم
2: لانك عم قلك شغلي. انا واضحه عندي خبري.
0: بس رجع قلب الاخر لازم
2: ماشي
0: ضلنا
2: نستعمله. ما تزعل بس.

0: خلينا نرجع نكبس بالفويسات يا مستمعينا الكرام.
1: بونسوار مروان. بونسوار نور.
2: يا اهلا وسهلا.
1: سؤال شوي بعيد عن الموضوع.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة لكم مثلا باي وبنته.
2: نعم.
1: هلا يلاقي الحل بيناتكم، هل أخذوا العطا؟ دائما هيك بالحياة اليومية كمان؟
0: صراحة؟ إيه.
2: الحمد لله على النعمة يا أستاذ جون. بشكر ربي على النعمة. إيه نعم هيك. أكيد.
0: خلينا نشوف هلا رأيها لريتا حبشه.
3: يعطيكم العافيه. كيف نور الحلوه؟
0: الحمد لله الحمد لله.
3: انا كيف ما بحفظ الطريق؟ ليش؟ لانه الجوجل تبعولي هو زوجي واللي بيسوقه بيقعد حد كمان، حدا عم بيسوق شوفير.
2: اوكي.
3: بيصير موتر، عينه على السيارات، عينه على الكوامين، عينه يمين وشمال، يعني بصير انت عم بتسوقي بنظرك واعصابك شتيه،
0: يعني هن بيتكلوا.
3: ما بنتبه على اي شيء، يعني ما بحفظ طريق بسبب اني جوزي كتير ابضاي بسواقه، بس انه بيسرع وانا بفزع، بصير اطلع اوعى هيك اوعى هيك لك هيد لك هيك، يعني ما بحفظ الطريق منشان هيك. يعني شو بدي اقول لك، الجوجل تبعولي مع حدا عنده ياه
0: جوزي.
3: بتمنى يعني بصير ما بصدق اي متى بخلص المشوار وبوصل حتى ارتاح، بكون محفظة الطريق، بكون محفظة شيء على الطريق،
0: كل شيء عم يقطع السريع.
3: ثاني مرة اذا رايحة سرقوا المعقولة هودي كانوا
2: كلهم قطعوا
3: يعني انا مش كنت شوفون بقى. يعني حلو واحد يتمتع بكل شيء على الطريق، بكل محل، بكل منظر، بكل حديقة، بكل بناية. بقول بدي خلص بدي التهي فيهم، ما بدي اتشنج
0: اتشنجنا وخلص.
3: مش بإيدي ما بعرف ليه. يعطيكم الف عافية.
2: ميرسي مدام حبشة.
0: هديك المرة مام وقتها كنت انت كنت عم بتسوق، كنت مسرع بس انه انت عندك كنترول على السيارة، انه خلص
2: ما بتخطى شيء معين.
0: ايه اكيد، بس انه انا عندك كنترول السيارة وانه انا بطمن بالي وقت انت تكون عم بتسوق. فمرة مام كان في كاميون كبير حدنا، والكاميون اوكي كان عم بيزيح عم بيقرب شو علينا، بس مام صارت عم تلقي هيك، هي عم بيزيح فيزيك
2: مثل مدام حبشة عم تدعس فريم بتخيل. يا الله مرسي مدام حبشة،
0: هذا بيضحك عن جد. خلينا نشوف هلأ مع عصام شو رأيه.
4: والله أنا بقترح على جوجل مابس لو بزفته شوية طرقات هيك نرتاح كلنا.
0: فينا نحط هيدا واتس يور ريفيو على القصه كلها عباده
2: كومنتس.

0: كمان في عنا فويس.
1: أنا صراحة دايما لما بطلع مشوار مش عارف وين الدستني تبعه بطلع قبل بساعة قبل بساعتين وبحب ضيع بحب ضيع الطريق وارجع فتش عليه بحفظه.
0: شفته؟ بحب ضيع كرمال فتش واحفظه.
2: اوكي.
0: ما هي الطريقة الأنسب.
2: هلا ايه اكيد
0: الا اذا كان عندك مثلا عرس مستعجل ايه عرفت اطمنك انا بس تخفف لي ايه نوكي بنستعمل شوي الجوجل مابس وبعدين خلص
2: بيرجع بيمشي الحال بس اذا ضحت شو بتعمل تستعمل جوجل مابس.
0: اوكي.

0: خلينا كمان ناخد فويسات.
1: بونسوار مانو،
2: بونسوار
1: نور،
2: يا هلا
1: كيفكم اليوم؟
2: كيفك يا ماري؟
1: معكم ماري أنطونيتا من الشباك. هلا أنا من جهة مع نور، إذا الواحد يعني بيسأل عن طريق مربوط للجوجل، لأن هي أساسا روبوت والسيستم عندها وقت بيتخربط انه بفوتوا ببعضه، ممكن تعطي إشارة غلط على الطريق.
2: صحيح.
1: بده يوضح السؤال لتعطيه الاتجاه الصح. يعني هاي من جهة، إذا بصير هيك بيمشي الحال على جوجل ماب. بس أنا كنت أشتغل، كنت بالنظاميات بالأحرى ومفوضة، يعني كنا نروح مشان نشوف الصبايا بالمناطق، دايما تقول اسأل كثير وقلل المشاوير
0: مثلا. عن جد انه هيدا هو اللي لازم ينعمل وقت تضيع، وقت ما يمشي الحال.
2: مش من الاول يعني.
0: بس ايه مش من الاول
2: تضيع. اوكي

0: خلينا نشوف هلا شو رأي الأستاذ جون.
1: أي مروان
2: يا هلا جون.
3: هاي نور يعطيكم العافية. أنا ومدامتي ما بنستعمل جوجل مابس، بس إذا كان محل ما بنعرفه بنتكل عليه شوي وبنسأل بنسأل بنسأل دغري مستدر معك. بس عندي ولادي ما بيمشوا فشخة إلا ما بيستعملوا جوجل ماب. دائما بقول لهم أنا يا عمي احفظوا وشوفوا واسألوا. قال لا لا لا دغري على جوجل ماب. وإله حسناته وإله سيئاته، بس مبدئيا 60% بيعطيك صح، 65% بيعطيك صح، والباقي على الله. وثانك يو لكم، معكم جون.
2: ميرسي لك استاذ جون، هيدا على الله بتخوف.
0: هلا ما في شيء بيرفكت كتكنولوجيا، كلنا عم نحكي، اذا بنحكي بكل الابس بكل شيء في على طول سيئات، بس انه هيدا عنده اكثر حسنات من سيئات.
2: طبعا
0: هلا ايه والله تكرم عينك هالعربي.
4: بدنا نشكر الله على اعطاء الانسان عقل غير محدود للتفكير والتطوير. اجمل ما صنعت ايدين الانسان بقوه الله.
2: صحيح.
4: الجوجل ماب. معكم ميلاد درويش.
2: يا هلا استاذ ميلاد، ميرسي لك.
5: هاي يعطيكم العافية. هاي مروان يعطيك العافية حبيبي. أنا ضد جوجل ماب، معك حق.
2: شكرا.
5: أنا ضد السواقة واحد سايق يحكي على التليفون أو يطلع على الجوجل ماب أو كل حي الله شيء. أنا إذا بدي تليفوني بدلني شي ربع ساعة تأخذ يميني ترد على التليفون.
2: 100%
5: وضد الجوجل ماب أبدا. إذا ابني سايق ما تخليه يحط جوجل ماب، ما بحبه أبدا. معك أنتوانيت.
2: مرسي مدام أنتوانيت وليلتك سعيدة.

0: كمان في عنا دانيال من أمريكا. أحلى صباح ومساء الخير كمان للبنان الحر والسيد مروان والست نور. أهلا وسهلا ميرسي. معكم دانيال من أمريكا. هون الاتكال كله على الجي بي اس, وحتى كل العالم تعرف أنه لما بتستعمل الجي بي اس ما بيستهلك من الانترنت أبدا, وكمان ما بتروح الخدمة لما يبطل عندك انترنت أو لما ينقطع. عم تتخيلي؟
1: شفت؟ أنا في كتير
0: إيه؟
1: هون كمان بيمشي الحال.
0: إذا بتقطع الانترنت, إذا بتقطع ال
1: إذا دجا فتت على النافيجيشن
0: إيه
1: وراح الانترنت, وراح فيك تضل مكفى
0: إيه, بس هونيك توتالي ما بيشيل من الانترنت. إن شاء الله نحن نوصل لهي المرحلة. ميرسي مرحلة. ميرسي كتير.
1: خلينا ناخد بعض فويس مع جوزيف.
2: بونسوار بونسوار. أهم شيء الواحد إذا بده مطرحه بيكون رايح وبداية يسأل حيلا شاب سوري دغري بيعطيك تفاصيل ووصله قد ما بيكونوا بيعرفوا هم كلفينهم مواتير بنيات ومواتير بيوت وفيلات وكل شيء بيعرفوا نشوف إيه أكتر من الدرك اللبناني.
1: مرسي أستاذ جوزيف.
3: مرحب يا جماعة, والله الموضوع حلو كتير. لا الجوجل مابس كتير سهل من حياتنا اليومية, فكل العالم تقريبا عم تستعمله. هلا بصير في أغلاط بسيطة أغلاط صغيرة, بس لا كتير ناجح وكتير عم بيسهل للعالم. وكمان إذا ما نجي نطلع بالدليفري بتوترز بهالأخبار, مش معقول شو ناجح الجوجل ماب عن جد. هيدا كتير كتير منيح. أكيد بعدين رح يتزبط قصص بصير أنجح وبصير دقيق أكتر, بس لا نجاح وتطور وهذا شيء كتير بفيدنا وبفيد البشرية يعني.
0: مرسي لك أستاذ روي. عم بيقلي مارون أنه خلص وقتنا, حتى أخذنا شوي يمكن وقت زيادة.
1: ما بينشبع منكم يا مستمعين عن جد.
0: أكيد ما بينشبع منكم مارون. مرسي كتير لك. بدي أشكر كل اللي اتصلوا فينا وبعتونا فويس. بدي أعتذر من الناس اللي ما رح نقدر ناخد لهم بقى الفويس.
1: عن جد مستمعينا مرسي كتير كتير تسلينا اليوم وأخذنا أراءكم, كانوا بيعقدوا وتعلمنا أنه منعوز الجي بي أس بالحياة,
0: مش دايما بس أنه
1: منعوز الجي بي أس بالحياة.
0: بدي أتشكركم عن جديد. إن شاء الله منشوفكم إذا الله بيريد الأحد الجاي الساعة 5 بعد الظهر. كان معكم مانو هون, وبعد ثواني مانو منو.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. القطاع العام يضرب غدا وجلسة نيابية حامية ليومين. نتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة. الاتفاق حول هرمز في مراحله النهائية، قتلى في اليمن واستهداف مصفات سعودية.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. السباق هو على حاله بين المساعي الدبلوماسية والتطورات الميدانية فيما يتصدر المشهد الداخلي الأسبوع الطالع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء للبحث في جدول أعمال من 14 بندا أبرزها العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وإعادة هيكلة المصارف. ولكون هذه الملفات خلافية ينقسم حولها النواب بين مؤيد ومعارض، يتوقع أن تكون المناقشات خلالها حامية على أن يسبق الجلسة النيابية غدا إضراب للقطاع العام احتجاجا على تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات إن لم تتراجع الحكومة عن المرسوم ولم تصحح المخالفة القانونية بحسب تجمع روابط القطاع العام.
1: ميدانيا استهدفت غارة إسرائيلية جسر المنصوري، كما استهدفت قذيفة بعد الظهر مشاع البلدة، وسجل عصرا قصف مدفعي على وادي سلوقي وبلدة بني حيان، وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباحا تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. واستهدف قصف متقطع المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفيدون وزوطر الشرقية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي جرف المنازل. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل مركز مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق وأطراف زوطر وميفيدون ودوحة تكفر رمان.
0: واليوم ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على علي الطاهر، كما ألقت مسيرات مواد حارقة على جبل عين التين في البقاع الغربي، وأشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها المسيرات الإسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفرحونة. وواصلت طوافات الجيش اللبناني جهود إخماد الحريق المندلع منذ ساعات في عين التيني بالبقاع الغربي.
1: إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وفي أجواء صور وصيدا وشرقها على علو منخفض وفي سماء البقاع.
0: ومساء لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه دمر الأسبوع الماضي نفقا في المنطقة الأمنية جنوب لبنان استخدمه حزب الله.
1: في المواقف لفت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان، وقال أن إسرائيل نفذت في الأيام الأخيرة عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر من دون الإفادة عن مزيد من التفاصيل.
0: الراعي من صغرتا نصلي لكي تثمر المفاوضات. محسن الصقال.
2: أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عيزته أن لبنان يحتاج إلى إيمان لا ينكسر وإلى دولة قوية تكون وحدها صاحبة سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، وإلى إصلاح حقيقي يقوم على استقلال القضاء وكشف الحقيقة والمحاسبة. الراعي وأثر ترأسه الذبيحة الإلهية في كنيسة القديسين سركيس وباخوس في بلدة حرف مزيارة في قضاء زغرتا بمناسبة اليوبيل المئوي لتشييد الكنيسة، وبمشاركة مطارنا وكهنة وفاعليات ومؤمنين رفع الصلاة كي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الأعمار. وجدد الراعي دعمه للجيش اللبناني بوصفه مؤسسة الوطن الجامعة.
3: الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
2: محسن الصقال، لبنان الحر، الشمال.
1: دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الانجرار وراء المزايدات، وقال من يرتبط قراره وسلاحه وتمويله بالخارج ليس في موقع يسمح له بتوزيع الاتهامات بالعمالة على من يعملون اليوم لحماية لبنان وإخراجه من الأزمات التي أوصلته إليها الخيارات السابقة.
0: عضو تكتل الجمهوريات القوية النائب بيير بوعاصي كتب عبر منصة إكس: نفاق الأنفاق، كل نفق يستلزم مئات الشاحنات لنقل الأتربة وإيصال مواد البناء، ما حد شايفون، المتواطئ دائما أعمى.
1: قال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان إن البلد لا يمكن إدارته على طريقة كميل شمعون وحلف بغداد أو اتفاق 17 أيار أو صفقة الإطار، معتبرا أن واشنطن تريد ابتلاع لبنان وتأمين المصالح الإسرائيلية وهو أمر لن يمر. أضاف قبلان اللا فرصة داخلية ووطنية وإنقاذية أكبر من الرئيس نبيه بري، والرئيس جوزيف عون يمكنه إنقاذ لبنان من باب عين التيني.
0: أكدت وزارة الطاقة والمياه ألا أزمة محروقات وأن مادة البنزين متوفرة وكل متطلبات السوق تسلم على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصا نقل طردا في أثناء تسليمه في شركة الشحن، وتبين أنه لبناني من مواليد العام 1977، وبتفتيش الطرد تم ضبط ما يقارب 5000 حبة مخدرة كبتاجون موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية. ولفتت المديرية إلى أن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف، ولا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف سائر المتورطين. بعد إقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية لصالح موظفي القطاع العام، أعلنت لجان المساعدين القضائيين وبناء على بيانات تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين ورابطة موظفي الإدارة العامة التي نشكل جزءا منها، إعلان الاعتكاف غدا الاثنين والتوقف عن العمل باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية وفق الأصول المعتمدة. عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، زوطر الغربية، حومين، الفوأة، زبدين والدوير، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية جون.
1: أكدت طهران أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية. في هذا الوقت ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان التقى المرشد الجديد مجتبى خامنئي في أواخر تموز. في اليمن أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون على مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وأعلن الحوثيون أيضا استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، متعهدا بعدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع من دون نزع حقيقي لسلاح حماس التي دعت بدورها الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة. أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غرب البلاد. تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى اليوم، في وقت قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تستهدف الأمن الغذائي العالمي من خلال قصف ميناء أوديسا. عثر غواصون إيطاليون على حطام سفينة رومانية قبالة سواحل صقلية محملة بمئات الجرات الفخارية الإغريقية بحالة جيدة، وكانت تستخدم على الأرجح لنقل الخمر. واعتبر وزير الثقافة الإيطالي أن السفينة التي تعود إلى 2100 سنة على الأقل هي من أهم الاكتشافات الحديثة في علم الآثار في قاع البحار.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: ترتفع بكرة درجات الحرارة بالجبال وبالداخل لا تتخطى معدلات الموسمية، بينما بتبقى بدون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة. ختاما إعادة للعناوين. القطاع العام يضرب غدا وجلسة نيابية حامية ليومين. نتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية. الراعي: على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة. الاتفاق حول هرمز في مراحله النهائية. قتلى في اليمن واستهداف مصفاة سعودية.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: لن ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
3: شفيق حرب، عفيف يوسف الخوانت، نجيب يوسف الخوانت، بطرس شديد، أديل أيسر الفغالي، لياس طانيوس الفغالي، محسن فنيانوس، إدمو عبد الهشيم، إلي إبراهيم عيسى، أنري داوود جرجي.
2: ارتفعوا كالأرس

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: أبو ناصر.
1: الإخوة والأخوات الأحباء، اليوم عم نسمع إنجيل متى اللي فيه يسوع بيلتقي بالمرأة الكنعانية، وبيفاجئنا النص لأول وهلة لما بيحكيها وبيقلها لا يحسن أن يرمى الخبز، خبز البنين، إلى جراء الكلاب. لأول وهلة هيدي الصدمة تبقى كبيرة، لأنه ما معقول يسوع يتوجه بإهانة حسب ما عرفتنا فيه لأي شخص. بس إذا منقرأ النص بعمقه الحقيقي منلاحظ أنه بكل الإنجيل وبكل الكتاب المقدس لمرة واحدة فقط بيذكر خروج يسوع المسيح مع تلاميذه من فلسطين إلى نواحي صور وصيدا جغرافيا، حيث الإيمان الكنعاني المختلف عن الإيمان اليهودي يلي معتبر فيه أنهم لا يعبدون الله، وبالنسبة لليهود الكنعانيين هن جماعة خطأ، وكل شعوب غير اليهود كانوا يلقبون بالحيوانات بالنسبة لليهود. إنما بالنسبة للمرأة الكنعانية، إذا فقط مناخد خروجها من بلدتها وهي تصرخ صارخة، بقول النص الإنجيلي ليسوع ارحمني يا ابن داود، فينا من هون ناخد الزواد الروحية يلي هي معناتها مطلوب من كل واحد منا يظهر من عبادات الأوثان بحياته ومن كل عبادات غير عبادة الله الحقيقي، أن يخرج صارخا ليسوع المسيح المخلص الوحيد، صارخا بمعنى أنه لم يعد يطيق العيش خارج العبادة الحقيقية والمشروع الخلاصي. والخروج يعني الثورة على كل ما هو ليس الله وإعلان الإيمان الحقيقي. المرأة الكنعانية لم تطلب من يسوع المسيح شفاء ابنتها، إنما كانت صارخة وراءه يا ابن داود ارحمني. وبالإنجيل فقط الأعميين اللي شفاهن يسوع المسيح كانوا بصدد هيدا الصراخ نفسه. ما طلبت من يسوع أن يشفيها أو يشفي ابنتها، طلبت من يسوع أن يرحمها. وكلنا منعرف الرحمة هي طلب من الخالق أن يعيدها إلى الرحم التي ولدت منه، يعني خلقني من جديد يا يسوع، يعني أنا بخروجي من كل ما كنت فيه واتجاهي إليك وطلبي منك، أنا عم برجع بخلق من جديد، وما حدا بيقدر يرجع يخلقني من جديد غيرك يا يسوع المسيح. كلنا مدعوين إخوتي وأخواتي كل يوم نظهر من عباداتنا لزواتنا ولأمورنا الشخصية والتوجه لعبادة الله بصرخة ارحمنا يا ابن داود. آمين.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. مع انتهاء أسبوع مفاوضات روما أمران مؤكدا. الأول أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا ومعقدا ومليئا بالمصاعب والمطبات. فإسرائيل المستقوية بالوضع الميداني لا تريد تقديم تنازلات كبيرة، فيما لا يبدو الراعي الأمريكي راغبا في ممارسة ضغوط قوية على تل أبيب. الأمر الثاني أن حزب الله لا يريد أيضا أن يعطي أي شيء يؤدي إلى تعزيز الموقع التفاوضي للدولة. هكذا فإن السلطة اللبنانية واقعة بين ضغطين أحلاهما مر. فمن جهة إسرائيل لا تريد التخلي عما حققته من مكاسب ميدانية على الأرض، فيما حزب الله لا يريد التخلي طوعا عن سلاحه، ولو أن هذا السلاح أضحى بلا قيمة فعلية ويرتد سلبا عليه كلما استعمله أو كلما طلبت إليه إيران استعماله. هكذا فإن المراوحة والانتظار سيكونان سيدي الموقف من الآن إلى آخر تشرين الأول، موعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن الانتظار المذكور لا يكون على البارد، ذا كأن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية وجديدها الجرف المستمر لمنطقة زوتر الشرقية، إضافة إلى القصف المدفعي المركز على عدد من المناطق وأبرزها مرتفع علي الطاهر. الواضح أن تل أبيب ستواصل عملياتها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي في خضم عملية بالغة الأهمية، مؤكدا أنه يعمل بقوة في لبنان، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر. إقليميا الوضع يتعقد من جديد، فوزير الخارجية الإيرانية أعلن ألا مفاوضات مع أمريكا في ظل استمرار الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. لكن التطور الأخطر تمثل في إعلان الحوثيين استهداف مصفات لشركة أرامكو في السعودية. قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من مقابلة خاصة مع السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمن، الذي أعلن في مقابلة لذا بيروتر أن أمام لبنان فرصة قد لا تتكرر، إذ أن حزب الله في أضعف أيامه، فيما واشنطن تضع كل ثقلها في الملف اللبناني. تقرير نامل خازن.
2: لبنان أمام نفيذة قد لا تتكرر، حزب الله في واحدة من أضعف لحظاته، وواشنطن عادت بثقلها إلى الملف اللبناني، لكن المشكلة أن الاثنين مؤقتان. ترامب قد ينتقل غدا إلى أزمة أخرى، وحزب الله سيستخدم كل يوم يمر لاستعادة ما خسره سياسيا وشعبيا وميدانيا. فماذا يمكن لبيروت أن تفعل لإبقاء واشنطن منخرطة؟
3: Arms is not going to be resolved quickly, and I worry that Washington could lose interest. So I think that the government needs to be taking constantly be thinking of steps that they can take to show Washington that progress is being made, even if the progress is going to be slower than Washington wants. But there needs to be progress, there needs to be steps, and those steps are what will keep Washington engaged and pushing in the right direction.
2: لكن التحدي داخل لبنان مختلف، فخسائر حزب الله لا تعني تلقائيا تراجع نفوذه السياسي، وقد تتوقف قدرته على استعادة موقعه أيضا على ما سيحدث داخل البيئة اللبنانية التي شكلت تقليديا قاعدة دعمه. فكيف يمكن للبنان أن يستفيد من اللحظة الحالية لتغيير هذه المعادلة؟
3: Lebanon can do what is building a constructive relationship with Syria for shared mutual benefit, of which part of that is securing the border and trying to prevent smuggling of weapons and fighters. Another thing that the government needs to do is providing the type of services that much of the Hezbollah base rely on Hezbollah to provide. And I think that one needs to constantly drive home the fact that Hezbollah's basic argument, which is that its weapons protect Lebanon, is false. It's a lie. Its weapons are creating the very risks to Lebanon that we see now with the Israeli occupation in the south.
2: الفرصة موجودة، لكن السؤال هو ما إذا كان لبنان سيتمكن من استغلالها قبل أن تبدأ الظروف التي أوجدتها بالتغير.
4: واشنطن تدخل على خط المرحلة الجديدة في لبنان بمشروع قانون أمريكي يربط الدعم للدولة اللبنانية بملف سيادتها وحصرية السلاح. فماذا تريد واشنطن من بيروت؟ غراسي أنتون.
5: السيادة مقابل الدعم، رسالة جديدة من واشنطن إلى لبنان. السناتورة الديمقراطية جين شاهين والسناتور الجمهوري جيمس لانكفورد قدما مشروع قانون بعنوان العقوبات والاستقرار والدعم للبنان، مشروع يجمع بين العقوبات والحوافز وبين الضغط السياسي والدعم الأمني والاقتصادي. الهدف واضح، تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومساعدتها على نزع سلاح حزب الله، دمج المجتمعات المحلية ضمن مؤسسات الدولة والحد من النفوذ الإيراني في لبنان. مشروع القانون المقدم ينص على الآتي: فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أجنبية تدعم تمويل إيران لحزب الله أو تعرقل جهود لبنان لنزع سلاح الحزب وإصلاح قطاعه المالي، وتشمل تجميد الأصول والممتلكات، حظر بعض المعاملات المالية، ومنع الحصول على تأشيرات دخولا إلى الولايات المتحدة، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء صندوق حوافز للتعافي يخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات المدنية التي تديرها الدولة، كما تخصيص 200 مليون دولار سنويا كمساعدات أمنية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مع إمكان رفعها إلى 300 مليون دولار سنويا في حال تحقيق تقدم كاف، خاصة في مواجهة حزب الله من خلال وقف تهريب الأسلحة والكبتاغون والسلع غير الشرعية. لكن اللافت أن المشروع لا يكتفي بالمال والعقوبات، فالكونغرس يريد رقابة دورية على مسار نزع السلاح وإصلاح القطاع المصرفي وتمويل إعادة الأعمار والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وصولا إلى مسار العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وكل ذلك بحسب نص المشروع يأتي في ظل فرصة سياسية جديدة فرضتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والإطار الثلاثي الأمريكي اللبناني الإسرائيلي. فهل تتحول هذه المبادرة الأمريكية إلى مسار دعم فعلي للدولة اللبنانية أم إلى مجرد ورقة ضغط جديدة في مرحلة إعادة رسم المشهد اللبناني؟
1: سياسيا، فراغ يطارد الجنوب في الوقت المستقطع، ونتنياهو يتحدث عن عملية بالغة الأهمية في لبنان، ومصادر رئاسة الوفد اللبناني للأم تي في لن نقبل مع إسرائيل بنظرية وليد المعلم. رامي نصار.
6: روما من فوق ليست كروما من تحت. من فوق وصفت الخارجية الأمريكية المفاوضات بالإيجابية والمثمرة، أما من تحت فتهديد لبناني نقل عن مصادر مقربة من رئاسة الوفد بتعليق المشاركة في أي جولة مقبلة إلى حين تجديد وقف النار واعتماد بنت جبيل أم الخيام كمناطق تجريبية ووقف التجريف والتدمير. حتى إرجاء المفاوضات إلى أوائل أيلول من دون تحديد موعد لا ينطلق فقط من دخول الولايات المتحدة في عطلة كما قال البعض، بل يعكس حجم الهوة التي لا تزال موجودة بين لبنان وإسرائيل على أبواب استحقاق انتخابي ستخوضه تل أبيب نهاية تشرين الأول، ولا يقدم نتنياهو تنازلات كبرى قبله، لا بل قال نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. في الأيام الأخيرة نفذت إسرائيل عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك. نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا. ضمن هذا الهامش يبذل لبنان الرسمي جهده لإبقاء دائرة التصعيد شبه محصورة، لأن إسرائيل رفضت الخوض بمناطق تجريبية جديدة قبل التوصل إلى آلية تحقق وتدقيق، وهي بدورها مرتبطة بالاتفاق على جهة ثالثة تراقب. فلدى سؤال مصدر مقرب من رئاسة الوفد اللبناني عن الدول المقبولة من إسرائيل لتولي المهمة، يشبه موقفها بما قاله وزير الخارجية السورية الأسبق وليد المعلم عام 2011 بأننا سننسى أن أوروبا موجودة على الخارطة. ورفض إسرائيل الدور الأوروبي مرده بالأساس إلى أن طائرة نتنياهو لا يمكنها حتى أن تحط فيها، بينما يعتبر المصدر في الوفد أن للبنان مصالحه مع الأوروبيين والعرب، وهو يطلب انخراط أي من الدول الموجودة حاليا في الجنوب كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإيرلندا وغيرها، كما ينفتح على مشاركة الدول العربية كمصر أو الإمارات أو قطر أو غيرها أيضا. لكن إسرائيل ترفض كل هذا الطرح وتبحث عن دول تربطها بها علاقات طيبة، ولا سيما أن دولا أخرى عبرت عن اهتمامها كإندونيسيا أو أذربيجان أو بريطانيا أو حتى سويسرا. أما بالنسبة إلى الأنفاق فيتحدث المصدر المقرب من رئاسة الوفد اللبناني عن مقاربتين: المقاربة الإسرائيلية القائمة على تدمير أحياء وشوارع بأكملها كل ما وجدت نفقا، ومقاربة الجيش اللبناني القائمة على صب الإسمنت في أي نفق يتم العثور عليه ووضعه تحت رقابة مديرية المخابرات، مع العلم أن إسرائيل كشفت في جولات سابقة من التفاوض عن أنفاق موجودة تحت أرنون الشقيف. بأي حال، من المنتظر أن يقوم الجنرال جوزيف كليرفيلد بجولة في إسرائيل ثم لبنان الأسبوع المقبل إلا إذا تطورت الأمور في الخليج.
4: حياتيا، محور الممانعة حارب على أكثر من جبهة، وكهرباء لبنان سددت جزءا من الحساب. تفاصيل ضريبة إيران على فاتورتك مع مجدولين اللحام. نتابع معك مجدولين.
7: مساء الخير. أعطيني دقيقتين ورح فرجيك كيف حرب محور الممانعة اللي بدأت مع حزب الله بست صواريخ إسنادا لإيران وتزامنت مع أزمة إقليمية فرضتها الجمهورية الإسلامية على العالم انتهت ب 410 ملايين دولار خسائر على مؤسسة كهرباء لبنان والعداد ببيتك. منذ أواخر شباط التصعيد العسكري بالمنطقة وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز ضربا المادة الأساسية اللي بتحرك فيها مؤسسة كهرباء لبنان معاملها طن الغاز أويل اللي بنيت موازنة 2026 على سعره بما يقارب 690 دولار وصل إلى نحو 1500 دولار ولا يزال حتى الساعة عند حوالي 1300 دولار بزيادة كلفة على جيبتك بتقارب 90%، والنتيجة اقتصادية بحتة. كهرباء لبنان بتحصل عن كل كيلووات بالساعة بين 19 وال 20 سنت، فيما أصبحت كلفة التوليد وحدة نحو 26 سنت قبل ما نحسب الصيانة، شبكات النقل والتوزيع والهدر. يعني المؤسسة عم بتسجل عجز تقديري بين 6 و 7 سنت عن كل كيلووات عم تبيعه للمستهلك بلبنان، هيدا إذا ما حكينا بالأعطال. طيب كيف قدرنا نصمد؟ بداية شباط كان لدى المؤسسة نحو 140 مليون و 640 ألف دولار من السيولة والاحتياطات المتراكمة. هالاحتياطات للأسف استنزفت بالكامل مع استمرار ارتفاع كلفة المحروقات. خلال 8 أشهر بين أواخر شباط وتشرين أول 2026 دوبلت الكلفة المقدرة ل 11 شحنة من 246 مليون إلى 461 مليون، بفرق كان ممكن يمول 7 أشهر إضافية لولا الحرب الإيرانية. وفوق أزمة المحروقات العالمية اللي تسببت فيها إيران، بالأسباب المحلية للعجز سجلت المؤسسة 166 مليون دولار خسائر جيبية وأضرار ناجمة عن حربي أولي البأس والعصف المأكول، و30 مليون دولار خسائر بسبب قانون الإعفاء لعام 2024. هيك بكون برهنت لك وفق الأرقام الرسمية لكهرباء لبنان أنه جزء من نتيجة حرب إيران وإسنادها من حزب الله هي خسائر توصل ل 410 ملايين و 930 ألف دولار على جيبتك. مؤسسة كهرباء لبنان عم تطلب اليوم 50 مليون دولار عاجلة وقرابة 12 مليون عن كل شهر، وتطالب أيضا بهبات محروقات من دول صديقة، وإلا فالخيار الوحيد هو خفض الإنتاج وساعات التغذية. يعني عتمة ببيتك، أزمة كهرباء بعز الصيف، ومال لمافيا المولدات، وما أدراك ما مافيا المولدات.
8: صحيح معك، حياتك ألف عافية.
4: Thank you. شكرا مجدولين.
7: Thank you نبيلة.
4: حياتيا أيضا في المية ومية، مشروع جبانة يشعل الاعتراض. الأشغال توقفت لكن الأهالي يطالبون بضمانة قانونية تمنع استئناف العمل. تقرير ماريان زوين.
9: نعم، بدنا نبني جبانة هون، بحاجة إلى لشيعة ولاد صيدا، وإذا ما فينا لقولنا الحل. هيدا اللي قاله صراحة النائب علي عسيران بعد مزاره أهالي الميومية المعترضين على هالأعمال بهالعقار. هيدا عقار 467 بالميومية كان ملك لشخصين فرقوا الحياة وورثتهم 13 شخص تقريبا. عمليا هن باعوا العقار من حوالي 3 سنين ليستفيق أهالي البلدة من نحو 3 شهور على أعمال ميدانية بهالأرض. تنيما لقلهم أنه الهدف من الأعمال بناء جباني، الأمر اللي أكده النائب عسيران فيما بعد. والمعلومات اللي وصلت لقلهم أنه القيمين على الأشغال حصلوا على ترخيص بيسمح لهم بالبناء من سلطة محلية ما أثناء انحلال البلدية بالعهد البلدي السابق، لكن الأهالي وبعد جولات عدة مع فعاليات المنطقة تبين لقلهم أنه خبر الترخيص غير دقيق، كما وأنه عند لقاء براعي أبرشية صيدا ودير الأمر المطران إلي حداد أكد لقلهم أنه ما في أي علم بهيك موضوع. ومن أواخر شهر تموز تفاعلت الجولات الاعتراضية داخل البلدة، وتقدم الأهالي ومعهم مخاتير الأربعة بشكوى إلى وزير الداخلية اعتراضا على إنشاء هيدا المدافن.
10: ولو كانت جبانة تعود المسيحيين لأولاد الميومية كنا سنعترض على وجودها في هذه المنطقة، لما لهذا الموضوع من تأثير على العكارات المحيطة فيها. هي أول نقطة. الثانية نقطة، عدم وجود ترخيص لهذا الموضوع، والترخيص لجبانة بحاجة إلى 5 وزارات وبحاجة إلى موافقات كثيرة، من الصعب تحقيقها خصوصا قربها إلى المنازل وإلى هذه العقارات اللي حكينا عنها.
9: أبناء البلدي بأكدوا أنه أي عمل ميداني بهالعقار مفترض أنه يلتزم بمعايير وضعتها البلدية.
10: أن بلدية الميومية قامت بتخفيض وتنظيم الزوناج في نطاق البلدي وفي المناطق المحيطة حفاظا على طابع البلدي الكروي، ولذلك نتمنى على اللي عندهم أملاك أو عقارات في هذه الأراضي أهلا وسهلا فيهم يعمروا ضمن الزوناج المسموح فيه بنايات وأبنية تراعي هذه الظروف اللي احنا كنا حاطينها بالتنظيم الجديد، وما في مشكلة خالص بهالموضوع.
9: بعد الضغط اللي تمارس تحرك المحافظ والقيادات الأمنية والبلدية، وعلى أثر تحركهم تبين للأهالي أنه الأشغال متوقفة حاليا، لكن أبناء الميومية بيرفعوا الصوت عبر الام تي في طالبين أنه يلمسوا مستند قانوني بيمنع هالأعمال بأي وقت من الأوقات بالمستقبل، وبيذكروا أنه ليس من واجباتهم إيجاد الحل اللي طالب فيه النائب عسيران، وعلى الجميع الالتزام بكل المعايير القانونية الموضوعة.
1: ميدانيا شهد الجنوب تصعيدا أمنيا تمثل بسلسلة من القصف المدفعي خصوصا على مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفار دبنيت، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية صواريخ باتجاه عدد من التلال في المنطقة. بالتوازي شهدت آليات عسكرية تتحرك بين كفر دبنيت وأرنون وسط انتشار وحركة عسكرية لافتة في المحور.
11: في الشأن المالي، إصلاح المصارف قبل قانون الفجوة، تخريجة قانونية أم مخاطر بأموال المودعين؟ التفاصيل مع طوان سعادة.
12: رغم تقدم قانون إصلاح المصارف في المسار التشريعي، إلا أن تطبيقه لا يزال مرتبطا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لكن في الكواليس يدور حديث عن سعي البعض إلى إيجاد تخريجة تسمح بالسير بإصلاح المصارف قبل إقرار قانون الانتظام المالي. فهل يمكن فعلا فصل القانونين عن بعضهما؟ وما الذي يعنيه فك هذا الارتباط بالنسبة إلى المصارف والمودعين؟
13: إذا في كلام أنه ممكن يفكوا الارتباط أو ممكن يطبقوا قانون انتظام عمل المصارف قبل الفجوة المالية، بدي أقول أنه هذا الموضوع بيكون أكثر من سوء نية، يعني يشبه المؤامرة، معناتها يعني في مؤامرة على ضرب الاقتصاد، ضرب القطاع المصرفي وضرب حقوق المودعين، لأنه ما ممكن أنت تنفذ بطريقة عمياء على المصارف انتظام عمل المصارف من دون ما تكون عرفت شو المطلوب منها، ماذا لها وماذا عليها. وبالتالي أي ضرب للقطاع المصرفي مسبقا معناته هو ضرب لأموال المودعين أكيد.
12: أما المادة 37 وهي المادة الأخيرة في قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، فتنص على ما يلي: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
13: بكل بساطة مفروض اليوم نحن ننطر ليكونوا أقروا القانون الفجوة المالية، وبناء على قانون الفجوة المالية شو بده يورد بهذا القانون، شو المطلوب من المصارف، شو هن الشوائب للي رح يتم إلغائهم من الأموال المطلوبة، ويكون صار معروف إذا جيت على المصرف صرت عارف شو إله وشو عليه، وهذا الأساس أو بتعيد رسملته أو بتقول غير قابل للحياة أو بتقول بده رسملة وبده تدخل مصرف لبنان بتصنفهم.
12: تبلغ مطلوبات لبنان نحو 82 مليار دولار، فيما تطرح مقترحات لخفض الفجوة إلى نحو 55 مليار. لذلك لا يمكن البدء بإعادة هيكلة المصارف قبل حسم الرقم النهائي للفجوة، لأن أي تغيير فيه سيؤثر على حسابات المصارف والتزاماتها. وبعد تحديد حجم الفجوة يمكن تحديد وضع كل مصرف وقدرته على الاستمرار أو حاجته إلى إعادة الرسملة.
1: وللمتابعة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور، كنا عم نسمع التقرير المتعلق بالإصلاح المصارف قبل معالجة الفجوة المالية، شو تعليقك؟
14: يعني خلينا نقول هيدي للسنة السابعة يعني ومفروض نحن ناطرين أنه هالقانون يمر وما مر على الأقل يعني الحكومة

0: مسؤول لحتى العيد السأل أنه اليوم شو عم بي يعني شو إجا زيادة؟ إجا أزمة خارجية وأزمة داخلية، حرب كلفتها كتير كبيرة على لبنان، وأيضا حرب خارجية وأزمة خارجية، عم نشوف أثار التضخم، هيدا عم يضغط على المالية العامة وعم يضغط على احتياطي مصرف لبنان. يعني ختاما بالنسبة للسؤال اللي طرحتني، لا بالتأكيد مرتبطة اليوم قانون الفجوة المالية بإصلاح القطاع المصرفي، لأنه هيدا وان باكج يعني بده يعالج الأزمة تيقدر بده يعالج الفجوة تيقدر يعني يكون عنده مقاربة وضع المصرفي ككل، ولكن أيضا بده يكون مرفق بخطة للتعافي الاقتصادي وخطة لإصلاح المالية العامة.
1: طيب بدنا ننتقل نستفيد من وجودك معنا لموضوع المفاوضات. بين الجولة الأخيرة اللي انتهت من كم يوم والجولة المرتقبة بأيلول، هل تتوقع أن يتم أو يحصل خروقات إن كان من إسرائيل أو حزب الله؟
0: أنه آخر مفاوضات كانت مفاوضات تقنية أكثر ما هي مفاوضات تحويلية إنجاز التعبير. نقاط الإيجابية أنه لأول مرة يعني بتطرح مسألة ترسيم الحدود، وهيدا شيء إيجابي جدا، ولكن شفنا أنه بالنقاط السلبية أنه ما في متابعة للبايلوت زون، يعني ما عم نعرف البايلوت زون هالمناطق التجريبية وين مرحلتها الثانية. بعد الأمور عالقة بموقف حزب الله الرافض لمناقشة الموضوع، مناقشة مسألة السلاح، ومنذ هذه المفاوضات أصبحت مسألة الانسحاب الإسرائيلي مرتبطة ب مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
2: شكرا لك دكتور
1: نادر. في الإقليم، ظهور المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يثير الجدل، ومضيق هرمز رهينة طهران. تقرير قرار كرم.
3: للمرة الأولى منذ توليه منصب المرشد الأعلى، يظهر مجتبى خامنئي في تسجيل مصور محاطا بعدد من الأشخاص وهو يتحدث إليهم. الفيديو الذي نشرته مهر الإيرانية لم تحدد زمان تصويره أو مكانه، ما يترك علامات استفهام. حتى الساعة لا يمكن التأكد مما إذا كان الفيديو حديثا بالفعل أم أنه يعود إلى فترة سابقة وأعيد نشره في هذا التوقيت في خطوة قد يكون هدفها توجيه رسالة أو حتى تضليل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول منذ أشهر تحديد مكان وجوده ووضعه الصحي. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية إضافية، خصوصا أن الكثير من التكهنات أثيرت منذ الهجوم الذي قتل فيه والده علي حول إصابة مجتبى خامنئي، وتحديدا إصابات محتملة في الساق والوجه، وبالتالي فإن أي ظهور مصور له سيخضع للتدقيق. أما في السياق السياسي، فأفادت وسائل أعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التقى المرشد، موضحة أن بيزيشكيان وخامنئي أجريا حوارا في شأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، ولا سيما تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب والظروف الراهنة للحرب والمستقبل المقبل والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة، وكذلك التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية. هذا التسريب يأتي بعد يوم واحد فقط من إقرار بيزيشكيان بأن الوضع الاقتصادي هو أبرز مصادر القلق له. في الأثناء، العين دائما على مضيق هرمز وحول الاتفاق المرتقب بين طهران وسلطنة عمان.
4: نحن نناقش مسألة مسار مؤقت، واقتربنا جدا من التوصل إلى نتيجة، لكن تحديد المسار بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، لأنه يخضع لشروط أخرى. يجب على الولايات المتحدة تقديم تعويضات عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم.
3: إذن مضيق هرمز رهينة الشروط الإيرانية، فلطهران 6 مطالب لإعادة فتحه، بينها وقف العمليات العسكرية، رفع العقوبات كما سحب القوات الأمريكية ودفع التعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة.
1: بعد الإعلان، كم تكلفة المجلس النيابي؟
2: وكركلا في مهرجان فقرة.
5: حوار حر
6: يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
5: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
7: الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
5: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الاي اي
8: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.
5: حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جان فغالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
8: أولك هيك؟
9: بشو؟
8: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
9: No, it's up to you.
8: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.
10: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

0: بين المال والتشريع، كيف تبدل راتب النائب من عام إلى آخر، وكم يسدد اللبنانيون فعليا لتكلفة مجلسهم النيابي؟ تقرير ستريدا بعينه.
1: في الأسابيع الأخيرة عاد راتب النائب اللبناني إلى الواجهة، 5000 دولار شهريا. بعض النواب نفى والبعض الآخر أكد المبلغ، وبحسب المعلومات المتداولة رفعت مخصصات النائب بموجب قرار من مجلس النواب اتخذ في شباط الماضي. ولكن كيف وصل راتب النائب إلى هذا الرقم؟
2: هذه محددة بموجب قانون، اللي هو القانون 717 سنة 1998، وقيمتها للنائب 8,500,000 ليرة. وكان ياخذ مساعدة إضافية من صندوق تعاضد مجلس النواب 1.5 مليون، يعني كان النائب ياخذ مخصصات وتعويضات ومساعدة اجتماعية 11 مليون ليرة، ما كان يوازي 7,700 دولار قبل الأزمة.
1: إليكم مسارا بالأرقام من ما قبل الأزمة الاقتصادية وصولا إلى العام 2026. ما قبل العام 2019، أي ما قبل الأزمة الاقتصادية، بلغت مخصصات النائب قرابة 7,300 دولار على سعر الصرف الرسمي آنذاك. مع الانهيار المالي وانهيار سعر صرف الليرة هوت القيمة الفعلية لهذه المخصصات، وفي العام 2022 أصبحت توازي مخصصات النائب نحو 224 دولار فقط. وفي العام 2023 بلغت ما يقارب 728 دولارا. ومع الأزمة والزيادات التي منحت لموظفي القطاع العام ولاسيما المساعدات الاجتماعية ومضاعفات الرواتب، في العام 2024 استفاد النواب من زيادات مماثلة. وفي شباط 2026 رفعت مخصصات النائب لتلامس 5,000 دولار شهريا. في المحصلة أقر مجلس النواب منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم 53 قانونا، فيما بلغت كلفته على خزينة الدولة خلال هذه الفترة نحو 55 مليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة يكون معدل كلفة كل قانون أقره المجلس خلال هذه الفترة قد تجاوز 1 مليون دولار، وتحديدا 1.38 مليون دولار.
3: أزمة طارئة مع امتحان لم يكن في الحسبان فجرت اعتراضات بين الأطباء، فحص سريري مفاجئ وأسئلة عن توقيته وآليته.
4: أزمة جديدة مرتبطة بوزارة التربية والامتحانات الرسمية، وهالمرة المعنيين هن الأطباء، والامتحان هو الكولوكيوم الرسمي المطلوب لمعادلة شهادة الطب وممارسة المهنة بلبنان، وبعدد كبير من الدول نجاح الطبيب اللبناني فيه مطلوب أيضا قبل بدء الاختصاص. وبحسب النظام النافذ من 5 تشرين الأول 1996، كولوكيوم الطب العام وطب الأسنان بيتألف من خطي شفهي وسريري، وما بحق للطالب يتقدم للشفهي السريري إلا بعد نجاحه بالخطة. هالفحص السريري ما كان يجرى بالسنوات الماضية بسبب نقص الإمكانات، أما هالسنة فقررت الوزارة تطبيقه لتحسين المستوى بحسب مصادرها للإم تي في. وهون المشكلة، أطباء الدورة الحالية كانوا خلصوا الخطة والشفهي، وبعد حوالي الشهر من انتظار النتائج أبلغوا أنه بعد في فحص سريري لازم يقدموا.
5: نحن الامتحان تعين بشهر 9، نحن جامعاتنا واختصاصاتنا والمستشفيات تبعنا بنبلش شغل فيهم ب1/9. نحن إذا ما التزمنا بالجامعات اللي رايحين عليها وبالاختصاصات يلي نحن رايحين عليها، نحن حنخسر هذه البوزيشنز.
6: في مصير 224 طالب بيروحوا بشخطة قلم. أنا كنت قدمت ورقة على الكويت وإجت أوكي، من ضمن الورق المطلوبة مني إذن مزاولة مهنة. أنا ما بقدر بقى سافر لأنه في وقت محدد لحتى لقدم ورقة فيه.
4: الوزارة بتقول أنه الامتحان مش مستحدث، وأنه توفر البنية التحتية اليوم بالجامعات الخاصة سمح بتطبيقه.
7: احنا دائما مضطرين ننتظر صدور النتائج الامتحانات الخطية لحتى نقدر نقرر الامتحان السريري وين بده يتم وبأي تاريخ. معالي الوزيرة تحاورت مع وزير الصحة بهذه المسألة، واثنين متفقين على أهمية إجراءه، يمكن منهم متفقين على كأنه هيدول طلاب السنة يخضعوا له أو لا. الوزيرة مؤمنة بأهمية إجراءه هيدي السنة.
4: نائبة الأطباء ببيروت وطرابلس وجهت كتاب لوزيرة التربية أيدت الامتحان من حيث المبدأ، لكن طلبت تأجيله للعام المقبل بعد تحديد المنهجية، آلية الامتحان ومعايير التقييم وإبلاغ المرشحين مسبقاً. مدير عام التعليم العالي اعتبر انه الكتاب موقع من النائب وبيمثله شخصيا مش مجلس النقابة، لكن نائب الأطباء ببيروت أكد للإم تي في أنه أي كتاب موقع من النائب بيمثل المجلس مجتمعا، وحمل الوزارة مسؤولية أي تداعيات أو تأخير بمسار الأطباء، وتأسف لعدم إشراك النقابة بالتحضير لفحص بخصة مباشرة. الموضوع وصل حتى للجنة التربية النيابية.
8: نحن كلجنة تربية نيابية هذا الموضوع رح نطرحه على طاولتنا، ولكن الوزارة مش مقبول أن تأخر النتائج إلى الآن. لجنة الكولوكيوم المعنيين بالأمر مطالبين بإصدار العلامات حالا.
4: أما الأطباء من جهتهم ما رح ينتظروا مكتوفي الأيدي، سيتم تقديم دعوة قضائية ضد الوزارة أمام مجلس شورى الدولة باعتبار أنه قرار الوزيرة بيتجاوز صلاحيتها بموجب القانون.
9: هذا يعد مخالف للقانون، لأن الوزارة قد أعلنت مسبقا الجدول الزمني وجدول الامتحانات المطلوبة من الطلاب، وبالتالي لا يمكنها من بعد هذا القرار أن تصدر قرار جديد بعد الانتهاء من الامتحانات المطلوبة منهم لإخضاعهم لامتحان إضافي، مما يشكل أعباء إضافية جديدة وقد يسبب أضرار لبعض الطلاب المرتبطين بأعمالهم في الخارج.
4: باختصار، معارك وزارة التربية مستمرة، والأيام المقبلة واحدة بتحدد إذا معركة الفحص السريري رح تنتهي بفوز الوزارة أو مثل معركة امتحانات الترمينال بتراجعها.
0: روحيا، من كنيسة القديسين سركيس وباخوس في حرف مزيارة، أكد البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي أن على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة رافعا الصلاة لكي تثمر المفاوضات. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد إلى جانب عدد من المطارنة والكهنة وبمشاركة حشد من المؤمنين.
10: نجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم، ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
3: إنمائيا، اختتم في أزهر البقاع اللقاء البقاعي العام لبقاء انماء وانتماء بمشاركة مرجعيات دينية وسياسية وفعاليات من مختلف القطاعات. أقر المجتمعون وثيقة ختامية تتضمن أولويات إنمائية أبرزها البنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء والبيئة والصحة، وأعلنوا اعتماد الملتقى البقاعي للإنماء والانتماء إطارا وطنيا دائما لمتابعة قضايا المنطقة، مؤكدين أن إنماء البقاع جزء من إنماء لبنان.
0: لأكثر من 100 عام بقيت هذه الصورة مخبأة داخل صندوق خشبي قبل أن تعيد إحياء واحدة من أحلك صفحات تاريخ لبنان. هذه قصة إبراهيم نعوم كنعان، تقرير مصطفى غبريس.
11: بعد أكثر من 100 سنة على المجاعة الكبرى بلبنان، لا تزال صورها محفورة بذاكرة الناس، بس قليل اللي بيعرفوا مين كان وراها. اسمه إبراهيم نعوم كنعان، واللي كتير بيعتبروه أول مراسل حربي لبناني. سنة 1915، وبينما كانت المجاعة عم تحصد أرواح آلاف اللبنانيين، حمل كنعان كاميرته وجيل بقرى وشوارع متصرفية جبل لبنان حتى يوثق بعدسته واحد من أحلك الفصول بتاريخ البلد. وبحكم منصبه كرئيس للجمعيات الخيرية بالمتصرفية قدر يتنقل بحرية أكبر من غيره، ويلتقط مشاهد ما كان سهل حدا يشوفها أو يجرؤ يوثقها بطل الحكم العثماني. بس مهمته ما وقفت عند التصوير. بحسب حفيده كان يستغل تنقلاته حتى يهرب كيس الطحين ويوزعها بالسر على العائلات الجائعة، ومعرض حاله للخطر إذا انكشف أمره. وبعد المجاعة انحفظت صوره بصندوق خشبي وظلت مخبية لأكثر من 100 سنة بعد ما حرصت بنته على حمايتها حتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية. ولما انفتح الصندوق أخيرا لقوا 23 صورة أصلية خضعت لعملية ترميم استمرت أشهر قبل ما تنعرض للمرة الأولى بالجامعة اليسوعية. واليوم هالصور ما بتمثل بس أرشيف تاريخي، بل شهادة حية على وحدة من كبرى مقاسي لبنان، وإرث رجل آمن إنه الصورة قادرة تحفظ الحقيقة حتى ما تنتسى.
3: ثقافيا، عقد الستينات الفريد، بيروت عاصمة الإبداع والحرية. إعداد ميشيل معيكي.
12: الستينات الفريد لخالد زيادي تأريخ توثيقي حول الثقافة والسياسة والمجتمع. بيروت تلك منصة الحريات، جاءها المبدعون العرب هربا من أنظمة القمع والتخلف. مرحلة الستينيات الذهبية أنتجت نهضة حداثية لروادنا اللبنانيين فنونا وأدبا، كما شهد لبنان حضورا للشهابية شكلت نقلة دستورية لتحديث مؤسسات الدولة.
13: الواقع أن لبنان عاش في تلك الفترة تغيرات أيضا بسبب تحولات داخلية. عرفنا فترة النهج الشهابي مع كل الإصلاحات التي حدثت آنذاك، لبنان أصبح منصة ثقافية للعالم العربي. الواقع أنه عقد الستينات في لبنان انتهى مبكرا. نأمل دائما بأن تستعيد بيروت دورها كعاصمة ثقافية للعالم العربي، إذا ما استطاعت أن تحافظ على مناخ الحرية، وإذا ما أعادت الانفتاح على العالم وكانت منصة للحوار بين التيارات الفكرية والأدبية والسياسية.
12: بالمقارنة الصعبة نشهد اليوم مراوحة تراجعية خطيرة مع الصدمات والاحتلالات المرهقة للوطن والمواطنين.
0: في فقرة الصحة، جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو فاتس تسرع التعافي وتخفف الألم.
4: تعد جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو أو Video Assisted Thoracic Surgery من أبرز التطورات في جراحة الصدر، إذ تتيح للطبيب إجراء العديد من العمليات من خلال كاميرا دقيقة وأدوات جراحية تدخل عبر شقوق صغيرة في الأضلاع من دون الحاجة إلى فتح الصدر كما في الجراحة التقليدية.
14: جراحة الصدر تشمل جراحة الأعضاء لضمن القفص الصدري بما فيها الرواية، بما فيها الغشاء الداخلي، بما فيها المريء، باب المعدة والقصب الهوائية. ومبدئيا هي أغلبها إلى علاقة بالأورام إن كانت سرطانية أو غير سرطانية، ومنا ما له علاقة بالأورام، له علاقة بمضاعفات التهابات الروية اللي بتسبب تجمع السائل داخل القفص الصدري.
4: من أبرز مزايا هذه الجراحة أنها تخفف الآلام بعد العملية وتقلل من المضاعفات، ما يساعد المرضى على استعادة وظائف الرئة والعودة إلى نشاطهم اليومي بشكل أسرع مقارنة بالجراحة المفتوحة.
14: الجراحة مبدئيا بأغلبها من الجنب، حتى لما المريض يوقف ما ببين كثير الجروحات، هي جرحين أو ثلاث جروحات مش أكثر، أكبر واحد فيهم هالقد. بعد العملية نحن بهمنا ونتوقع أن المريض بالليلة ذاتها بيوقف وبيمشي، وعادة العملية التقليدية بتاخد 4-5-6 أيام بالمستشفى، بهيك عملية يوم أو يومين، يعني ليلة أو ليلتين يروح المريض على البيت.
4: تلتقي في مركز كليمانسو الطبي أحدث التقنيات بأعلى الخبرات الطبية لتقديم جراحات صدرية دقيقة بأقل تدخل جراحي وتسريع تعافي المرضى وتحسين جودة حياتهم.
0: بعد الإعلان عند تختتم مهرجاناتها،
3: وحمار في صندوق سيارة،
15: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصور، كما تعرضت البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي، وأفيد بتبشير كبير للبنى التحتية في مشاعي بلدتين المنصور ومجد الزون، هز مدينة صور والجوار، وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وإحراق منازل. وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب بتعريض جنوده للخطر كما حصل في حداثة. واليوم اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقت مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. وأفيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية خلال عمليات إغماد حريق تومات نيحة. تعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لقد قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف: لنتفاوض إلا جزئيا ونراقب إيران فقط مع التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدلا شن هجوم جديد. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بالويك اند وخصوصا نهار الاحد والسبت كتار منا بيحبوا يرقصوا، ما هيك؟ طيب شي مره فكرنا انه الرقص هو مرض او حتى وباء؟ كيف؟ حاك تعرف انه وباء الرقص صار مره بهالدنيا وبالتاريخ، ويقال انه بصيف سنه 1518 وين؟ بستراسبور شمال فرنسا. إذا بدنا نفوت أنا وياك ونقول شو صار فعلياً، منقول إنه في مرة تعرف بفراو تروفيا نزلت على واحد من الشوارع وبلشت ترقص وترقص وترقص وترقص، مش لدقيقة ولا دقايق ولا ساعات، إنما لأيام، وكان الرقص بطريقة مش طبيعية ما خليها توقف، وهالمشهد خلى كتار من الناس كمان يرقصوا معها وانتلت الشوارع بهالراقصين يلي ما قدروا يوقفوا يرقصوا لأسابيع عديدة. المهم أنه هالراقصين يلي بذكركن بال1518 يقال أنه وصلوا للمئات وانهاروا من شدة التعب وصولاً للموت بسبب السكتة القلبية عند البعض الآخر. يقال أنه بعض الأطباء وبعض رجال الدين عجزوا عن تفسير هذا الموضوع، والبعض قال إن لعنة بسبب هالحالة النادرة يلي صارت معهم، يعني هستيريا جماعية خلت الكل يرقصوا لحتى يتعبوا ويتعب جسمهم وصولاً إلى الإرهاق، فقدان الوعي أو حتى الموت. إذا بدنا نحكي حالياً منقول إنه وباء الرقص بستراسبور بعده من أغرب الأحداث بالتاريخ، ويقال إنه بعض الأمور اللي بتنسأل كيف ممكن عقل الإنسان يخلي الجسد يرقص حتى الموت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حد
1: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

0: حوار حر حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

بكم، استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصور، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي وأفيد بتفجير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصور ومجد الزمون، هز مدينة صور والجوار، وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وإحراق منازل. وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم في اتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر كما حصل في حداثة. واليوم اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطل البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقت مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفرحونة، وأفيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية خلال عمليات إخماد حريق تومات نيحة. تعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لقد قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف: لنتفاوض إلا جزئيا ونراقب إيران فقط مع التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدل شن هجوم جديد. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي ومحمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدية، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

أهلا بكم. استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصور، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأفيد بتفشير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصور ومجد الزون. هز مدينة صور والجوار، وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وإحراق منازل. ومساء تعرضت منطقة الدبشي لقصف مدفعي، وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر، كما حصل في حداثة. واليوم اتسعت رقعه التصعيد الاسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث اشعلت مقذوفات ومواد حارقه القتها مسيرات اسرائيليه حرائق واسعه في الاحراج والمرتفعات الممتده من نيحه الى كفر حونة. وافيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الاسرائيليه خلال عمليات اخماد حريق تومات نيحه. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني للحدث بأنه تم التواصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود، وقال إن جهودنا أفضت إلى حذف إسرائيل خريطة ضمت أراضي لبنانية لحدودها. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سانت كوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. سمع منذ بعض الوقت إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوي، تبين أنه ناجم عن إشكال في حي حطين في الشارع الفوقاني للمخيم، مما أسفر عن إصابة شخص. أخيرا عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد اثنين ثلاثة أربعة، لوين ممكن نوصل بالعد؟ مش هيدا موضوعنا. حقك تعرف إنه موضوعنا هو قبل هالأرقام. شو يعني؟ يعني صفر. حقك تعرف إنه هالرقم منه بس بيعني العدم أو بيعني الصمت أو الفراغ أو أي شيء سلبي، إنما هو فعلياً نقطة تحول على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر رغم إنه كانوا يعدوا، عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصوري، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي وأفيد بتفجير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون، هز مدينة صور والجوار. وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وإحراق منازل. ومساء تعرضت منطقة الدبش والنبطي الفوق لقصف مدفعي، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة كفر دبنيت. وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر، كما حصل في حداثة. واليوم اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. وأفيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية خلال عمليات إخماد حريق تومات نيحة. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني للحدث بأنه تم التواصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود، وقال إن جهودنا أفضت إلى حذف إسرائيل خريطة ضمت أراضي لبنانية لحدودها. وتعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. في المواقف، قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، ونصلي لكي تثمر المفاوضات.
1: نجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني، مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم. ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
0: سمع إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوي، تبين أنه ناجم عن إشكال في حي حطين في الشارع الفوقاني للمخيم، مما أسفر عن إصابة شخص. أكدت وزارة الطاقة والمياه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة. كل متطلبات السوق تسلم على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. في المواقف الإقليمية والدولية والأخبار أيضا الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد قررنا تهدئة الأوضاع في مع إيران، وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف لا نتفاوض إلا جزئيا، ونراقب إيران فقط مع التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدل شن هجوم جديد. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له. أشارت مصادر لسكاي نيوز عربية إلى أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأفيد منذ بعض الوقت بسقوط صاروخين حوثيين في البحر وإسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المخا. أعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة أن إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حركة حماس. أخيرا، أعلنت الخارجية السورية للحدث أن الاتفاقية مع روسيا تحفظ السيادة السورية على أراضيها. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف الكريم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا بصباح الأحد 9 آب 2026، من زميلة فريدي سيبا ومني أنا كارلا عيد الصيفي. نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وبداية أسبوع أحلى. بكرة بلشت تركض الصيفية والأحداث والأخبار عم تركض بدورة، وكتير أوقات ما عم نقدر نلحقها. من هيك برنامج ملخص الأسبوع برافقكن لغاية 11 إلى 3، طيحتكن بالجو العام لكل الأحداث اللي عم تمرق. ولعل البداية اليوم مع مفاوضات روما اللي كان إلها محطة على مدى 3 أيام هالأسبوع. ما رح زيد أكتر، بترك الكلام لزميلتي سيمونا حتشيتي بهالتقرير.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى روما، حيث تعود المفاوضات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان إلى الواجهة، وسط ترقب لما إذا كانت ستنجح في تحقيق خرق ميداني جديد أو ستبقى عالقة عند حدود المواقف المتباعدة بين لبنان وإسرائيل. يتمسك الوفد اللبناني بهدف واضح يتمثل في توسيع رقعة الانسحاب الإسرائيلي، بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار في مناطق جديدة على غرار التجربة التي شهدتها بلدة زوطر والتي شكلت نموذجا أوليا لتطبيق اتفاق الإطار. فما الذي يمكن أن يحققه لبنان واقعيا من مفاوضات روما اليوم؟ وهل هناك فرصة فعلية لانتزاع انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة؟ أسئلة طرحناها على نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف.
2: لبنان رايح طاحش بروما هلأ ليحاول يقنع الجانب الأمريكي يقف معه إنه إسرائيل تعطيه منطقة حرزاني بمناطق التجريبية مثل بنت جبال. إذا قدر انتزع هالشيء بيكون عمل لبنان حقق خرق مهم بتنفيذ خيار التفاوض اللي عم يعملوا، ما يضل محشور قدام المزيدات اللي عم تنهال عليه أكثر فأكثر من حزب الله وفريق الممانعة من ميل، وكمان في أطراف آخرين مأيدين المفاوضات ومأيدين السلطة بقوة، بس كمان ما فيك كمان يعني تتغافلي عن خطورة الشيء اللي عم يعملوا الجانب الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق. على الأرجح أنه مصلحة أمريكا أن تقوي السلطة اللبنانية. الوفد اللبناني أبلغ أمريكان أنه ما بيقبل يعمل مفاوضات اقتصادية مع جانب إسرائيلي، لأنه ما رح يسبق طبيعة المفاوضات اللي عم يعملها بعد أمنية بالكامل.
1: ختاما، مفاوضات روما ستقاس بما ستحدثه على الأرض، فكل انسحاب إسرائيلي يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني، وكل خطوة ميدانية تعيد للدولة حضورها وسيادتها. أما إذا بقيت المواقف على حالها فسيبقى الجنوب عالقا بين وعود الدبلوماسية وواقع الميدان بانتظار قرار سياسي قادر على تحويل تفاهمات إلى حقائق.
0: ومفاوضات روما كانت محور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الإيراني عباس عرقجي، حيث أكد تاياني أنه دور إيران أساسي بوقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. من جهته أمين عام حزب الله المحظور أمنياً وعسكرياً نعيم قاسم ما بيوفر فرصة إلا وبيطلق فيها سهامه على المفاوضات، وبأحدث بيان لإله دعا السلطة السياسية بلبنان لإيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى يتم تحقيق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض للوطن. وسأل: مش مفترض أنه يكون التدمير الممنهج يلي عم بيصير بقرى وبلدات الجنوب وآخر التدمير ب700 طن أنه يكون سبب لتقول السلطة السياسية ما بدنا حوار مع الكيان الإسرائيلي؟ وسارع رئيس الحكومة نواف سلام ليرد على الشيخ نعيم، وأكد أنه ما في سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة إلى جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. أما الحوار والوحدة فما بينبنوا إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مررتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة يلي بعدن اللبنانية عم يدفعوا أسمان الباهظة.

0: بميدانيات الجنوب ومن بعد 53 يوم عاودت إسرائيل لغة التهديد والإنذارات يلي طالت هالمرة بلدة المنصورة بقضاء صور وأغارت عليها، فضلاً عن استهدافات أخرى ما رح فوت بتفاصيلها. هالهجمات اجت رداً على مقتل عنصرين وجرح أربعة بانفجار عبوة نصفة بمجد الزون. الجيش الإسرائيلي قال أنه ممكن هالعبوة النصفة يكون تم زرعها بالموقع قبل ما يتم وقف إطلاق النار. وبالمنصورة أيضاً ألقت مسيرة إمبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء قيامها بأعمال فتح الطريق بالمنصورة. واللافت أيضاً هالأسبوع كان عبور نحو 10 فتيات إسرائيليات الحدود باتجاه الأراضي اللبنانية بوقت أطلق الجيش الإسرائيلي عمليات بحث وملاحقة بالمنطقة للعثور عليهم وسط مخاوف إسرائيلية من فقدان أسرهم داخل الأراضي اللبنانية. بظل هالأجواء فكك الجيش صواريخ وأنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمجد السلم وقبريخة بمرج عيون، برعشيت ودير انطار ببنت جبال، شوكين النبطية، ونقل لموقع آمن لأجراء اللازم. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر بالأماكن يلي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وأبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
1: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: وأيضاً هالأسبوع كان شاهد على الذكرى السادسة لتفجير العصر، تفجير مرفق بيروت يلي ترك بصمة بعقل وقلب كل حدا منا إلا بضماير ما يعرف بالمسؤولين اللي هن فعلياً لا مسؤولين، واستجلبوا هالمصيبة على لبنان. للمناسبة نظمت عائلات الضحايا مثل كل سنة تجمع داخل حرم المرفق، تفاصيله منسمعها سوا بهالتقرير للزميل شرب المخلوف.
2: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعا داخل حرم المرفق أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
3: مثل ما صار التأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أنه القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
2: أما الوزير نصار فقال لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
4: القضاء بتالي قراراته بيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم ينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
2: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
5: طلع قرار التهامي يطلع مذكرات توقيف تتنفذ نروح على المجلس العدلي، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش هنقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدون يطلع بدون يتنفذ، نحن بنسبق لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12 مع إنه كتير الوقت كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع. مش مشكل صارنا 6 سنين ننتظر بعد شهر أو اثنين. الأهم نشوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع مش كمان يصير في تأخير.
2: واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفق بيروت شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بدورة أحيت إدارة واستثمار مرفأ بيروت هالذكرى الأليمة وتفاصيلها منسمعها سوا بهالتقرير للزميل جورج كرم.
6: 6 أعوام مرت على تفجير مرفأ بيروت والجراح لا تزال مفتوحة، فيما تبقى الحقيقة والعدالة مطلبا يرفعه أهالي الضحايا وكل اللبنانيين. وفي الذكرى 6 لتفجير 4 من آب جددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وقفة الوفاء لضحايا المرفأ من العاملين الذين قضوا في الانفجار خلال مراسم نظمتها إحياء للذكرى في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال العامة والنقل فايزة سامني إلى جانب أهالي الضحايا. الوزير البساط شدد على أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.
7: 4 من آذار مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأن حنبني دولة تحترم حياة مواطنيها، ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين، تحط سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
6: الوزير سامني شدد بدوره على ضرورة أن يصل التحقيق إلى خواتيمه وأن تعلن نتائجه النهائية بما يحقق العدالة المنشودة.
8: كلنا بنحكي عن التحقيق، التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق، خلينا نفترض طلع التحقيق فوتنا 90 متهم على الحبس، أكيد اليوم شفى غليل من كتير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما منكون حلينا، لأنه ما حدا نفكر جوهر المشكلة هي سوء إدارة وإهمال إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير.
6: مناسبة الذكرى 6 لتفجير 4 من آب ليست مجرد استذكار الضحايا، بل تجديد للتأكيد أنها ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، وأن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ظلان مطلبا لا يمكن التنازل عنه. من مرفأ بيروت، جورج كرم، لبنان الحر.
0: من جهتها أحيت نقابة المحامين الذكرى ولفتت إلى أنه اللبنانية سمعوا وعود أنه الحقيقة رح تظهر بأيام قليلة، أنه العدالة رح تكون سريعة، يوما قال أنه الأمر ما بيحتاج إلا لخمس أيام، ولكن السنوات أثبتت أنه الطريق للعدالة أطول وأصعب بكتير. واتخذت النقابة قرار وقتها أنه يكون لها دور فعال وفعلي بملاحقة المسؤولين عن هالجريمة بالوقوف لجانب الضحايا وأهليهم يلي حسوا نفسهم بمواجهة مأساة بتفوق قدرتهم وبمواجهة دولة عاجزة عن القيام بواجباتها. من هون خلق مكتب الإدعاء وكان بهيداك اليوم التالي لجريمة تفجير المرفأ، وباللحظة الأولى ما كان قدام المكتب إلا طريق واحد وهو العدالة لكل الضحايا من دون أي تفرقة أو تمييز. ومجموعة من المحامين اختارتهم النقابة قبلوا أنه يحملوا هالمسؤولية تطوعاً وتعهدوا أنه يبقوا إلى جانب الضحايا وأهليهم حتى ينتهي هيدا الملف مهما طال الزمن.

0: قضائيا عاد هالأسبوع اسم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للتداول، خصوصا من بعد ما ذكرت عائلته ببيان أنه عم يتعرض بمكان احتجازه بمستشفى ظهر الباشق لمحاولة اغتيال جسدي من بعد سيل عمليات الاغتيال المعنوي يلي تعرض له بوقت سابق، ومن بعد ما أعلن فريق الدفاع أنه سلامة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام وامتنع عن تناول الأدوية تبعه، ومحذراً من مخاطر بتهدد حياته بتمسك القضاء بقرار نقله للسجن على أساس أنه كل الإجراءات اتخذت استناداً لتقارير طبية رسمية وأنه حالته ما بتستدعي البقاء بالمستشفى. ورفض النائب العام التنييزي القاضي أحمد رامي الحاج التلويح بأنه الإجراءات القانونية اللي اتخذها يمكن تعرض حياة سلامة للخطر، وأكد أنه قرار نقله من المستشفى للسجن ما كان قرار انتقامي، إنما استند حصراً لتقرير طبيب سجن رومية يلي عينه داخل المستشفى، وأكد أنه وضعه ما بيتطلب الإقامة فيه، وأوضح أنه التقرير الطبي الرسمي تحدث عن الأدوية يلي بيتناولها سلامة ويلي يمكن توفيرها بالسجن، وأكد أنه كلف طبيب السجن الإشراف الدائم عليه وخصص ممرض متفرغ لمرافقته وتأمين الأدوية والطعام والأكسجين وفقاً للمواعيد الطبية، وأشار إلى أنه إدارة السجن جهزت جهاز للأكسجين إلا أنه سلامة رفض استخدامه ورفض أيضاً تناول الطعام والدواء، واعتبر أنه هيدا قرار شخصي ولا يمكن أنه يتم تحميل مسؤوليته للقضاء أو لإدارة السجن. وبرد ضمني على تحذيرات وكلاء الحاكم السابق للبنك المركزي بأنه الاستمرار بتوقيفه رح يؤدي لتهديد حياته، أوضح القاضي الحاج أنه أعطى موافقة مفتوحة لأطباء سلامة لدخول السجن ومعينته لأي وقت. أمنياً ضبطت وحدة من الجيش بجرد عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر تم تهريبها من الأراضي السورية للأراضي اللبنانية، إضافة للبيك أب يلي كانت عم تستخدم لنقلها، وأوقفت شخصين من أفراد شبكة التهريب ونفذت عملية دهم بحثاً عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية واعتداء عسكرية. ضبطت مفرزة دائرة المسافرين بمطار بيروت كمية من أدوية علاج السرطان كانت بحوزة أحد المسافرين، وتبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة تخزين هالنوع من الأدوية، فمين بيحمي مرضى السرطان منها؟ الجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
1: أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان ضبطتها الجمارك اللبنانية في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة التخزين. في هذا السياق يطرح الناشط السياسي الدكتور هادي مراد عبر لبنان الحر أسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية والإجراءات التي اتخذت لمنع وصول أي دواء غير مطابق إلى المرضى.
2: من بعد مرور وزيرين في سدة وزارة الصحة من بعد حمد حسن وجميل جبأ أصبحنا بعتقد يعني مغدقين بالأدوية الإيرانية، الأدوية التي سجلت بإمضاء استثنائية على دور الوزيرين من حزب الله، وهذا يعني ما يشكل كارثة كبيرة جدا، كون هذه الأدوية هي أدوية لمرض السرطان، للأورام، للأمراض العصبية، للأمراض المناعية، وهي أدوية بمعظمها بيوسيميلرز يعني أو أدوية مشابهة بيولوجية وليست أدوية جنيسة، وهذا نوع من الأدوية يحتاج إلى الكثير من الدراسات السريرية التي يعني لم تجري على الكثير من الأدوية ولم تتخطى الفيز 1 والفيز 2 من التجارب السريرية حتى المضاعفات التي كانت يعني تنم عن هذه الأدوية هي مضاعفات كبرى بالمراحل ما قبل الأولى التحضيرية. عشنا أسوأ أيام في صحة المواطن اللبناني من حيث استيراد أو تسجيل هذا الدواء، لدرجة أنه صارت آخر شيء على دور الوزيرين السابقين وزارة الصحة كانت وزارة علي بابا، واليوم أكيد ما عم نشهد من محاولة لربما تهريب الأدوية أو إدخال دواء بمحل ما عبر المطار أو عبر أي معبر شرعي أو غير شرعي، هو حقيقة استكمال للمنهج السابق القديم لكننا عم نعاني منه كأطباء وكوادر طبية. ونتأمل أنه الوزير الحالي اليوم الذي هو يمثل حزب الله بس هو خريج جامعة أمريكية، نتأمل أن واجه هذا النوع من اللامهنية في تسجيل الأدوية اللي كانت على دور زميليه السابقين في الوزارة بطريقة علمية وليس بطريقة سياسية.
1: فهل يفتح تحقيق سريع وشفاف لكشف كل ملابسات القضية؟ ومن يضمن أن لا يدفع مريض السرطان ثمن دواء كان يفترض أن يكون سبيله إلى العلاج؟
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا تسكير منفذ العريض الحدود مع لبنان قدام حركة المسافرين ل15 يوم اعتباراً من 6 آب بسبب الأعمال الفنية بالفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من الجهة اللبنانية، أي يعني الجهة اللي بتوقع داخل الأراضي اللبنانية بحسب ما أفادت سانا.
3: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع.
0: اقتصادياً، رفض مطلق لأي ضريبة أو رسوم مستحدثة تحت أي مسمى بهالمرحلة الاقتصادية الخطيرة من تاريخ لبنان. أقر مجلس الوزراء مرسوم بعدل الرسوم البيئية المفروضة على المنتجات المولدة للنفايات، حيث تم فرض رسوم بيئية على عدد من المنتجات أبرز التبغ وأبدال التبغ المصنعة والمشروبات الكحولية بنسبة 3% من قيمة المنتج، بوقت شملت الرسوم أيضاً الألبسة وتوابعة والأحذية وأغطية الرأس بنسبة 3% أيضاً. مطار بيروت على موعد مع مشاريع واقتراحات عديدة لتحسينه، من أبرزها اعتماد البوابات الإلكترونية إيجيتس لتسريع إجراءات دخول المسافرين وخروجهم، واستحداث مسار خاص لرجال الأعمال بزنس تراك لتسهيل حركة المسافرين، وإعادة تأهيل المرافق الداخلية للمطار بشكل بيشمل مرافق الخدمات العامة والارتقاء بمستوى التجهيزات بشكل بينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب خطة لتوسعة المطار وتعزيز قدرته الاستيعابية بشكل بيواكب النمو المتوقع بحركة الطيران وبيرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات. أفيد بأنه العراق عم بيقترب من تصدير النفط عبر لبنان بعد نقله بالصهاريج لمصفات طرابلس، على أنه ينعقد اجتماع بداية الأسبوع اللي جاي للبحث بتسريع إعادة تشغيل خط نفط كركوك طرابلس. نفذ عدد من أهالي منطقة دريب اعتصام احتجاجي رفضاً لاستمرار إدخال النفايات من خارج محافظة عكار لا مكب إسرار، وأكدوا المعتصمين أنه ما رح يسمحوا بمرور أي شاحنات محملة بالنفايات للمكب، خصوصاً بظل الحديث عن نقل نفايات مدينة طرابلس إلى جانب نفايات المينا والكورة وزغرتا ومناطق أخرى، معتبرين أنه عكار ما بقى قادرة تتحمل المزيد من الأعباء البيئية. أما بالجديدة فأعلنت الشركة المشغلة للمطمر أنها رح تتوقف اعتباراً من الثلاثة اللي مرق عن استقبال وطمر النفايات لعدم تسديد مستحقاتها من أشهر.
1: أزمة نفايات جديدة تلوح في المتن مع إبلاغ الشركة المشغلة لمطمر الجديدي مجلس الإنماء والأعمار توقفها اعتبارا من مساء اليوم عن استقبال النفايات وطمرها بسبب عدم تسديد مستحقاتها منذ أشهر وعدم توفر الاعتمادات اللازمة للمشروع. وفي هذا السياق تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج للبنان الحر عن واقع الأزمة.
4: أزمة نفايات في إلى مستويين، هلا مستوى استراتيجي عم نعمله نحن ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة نفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله، يلي وجه له تحية على يعني عمله الدؤوب يلي عم بيقوم فيه من بعد تعيينه كرئيس للهيئة لإدارة نفايات الصلبة، وإن شاء الله بيكون في حلول مستدامة بكل لبنان وبالأخص بالمتن لنشيل يعني هالكارثة البيئية والصحية يلي وجدوها على ساحل المتن، وخاصة اليوم ما يعانيه يعني مطمر الجديدة وأهالي المنطقة تحت عم نتابعه ستتم معالجته، إنما هيدا يعني بيبقى شيء مؤقت بأكيد، تفصيلي أمام الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه لحل نهائي لأزمة النفايات بالمدن.
1: بدوره قال مختار الجديد السد شرب الخوري لإذاعتنا:
5: الشركة المتعاهدة بدها مصاري من الدولة وما حدا بيبتها لمجلس الوزراء، فالتوجه اليوم لإغلاق المطمر الساعة 6 لحين يلاقوا حل ليدفعوا له مصرياته. تاخدين احتياطاتنا، بس أكيد بقية المناطق مثل كل البلديات يلي بدها عم تكب هالمطمر رح يكون عندها أزمة.
1: فهل تطل أزمة النفايات برأسها مجددا في المتن أم يسارع مجلس الوزراء إلى إقرار الاعتمادات المطلوبة في جلسة نهاية الأسبوع؟
0: أما شو هو المشهد ببيروت، فالجواب أنه في معملين متوقفين حاليا بانتظار التمويل وآلية التشغيل: معمل فرز الكارانتينا ضرر بالكامل بانفجار المرفأ، وبحال تشغيله بالكامل يفترض أنه تبلغ طاقته نحو 1000 طن يومياً، بوقت معمل الكورال للتسبيخ ببرج حمود من انفجار المرفأ واقف، وإعادة تأهيله بتشكل جزء أساسي من الخطة الهادفة لتقليل كمية النفايات. بالسابق كانت الدولة تمول إدارة النفايات عبر سلفات الخزينة وأموال الصندوق البلد المستقل، وهو حل لطالما اعتبر غير دائم، ومن هون كانت غاية القانون الجديد. وبنتيجة توقف المعملين وغرق العاصمة بالنفايات، صار مطمر الكوستا برافا يستقبل جزء كبير من النفايات إلى جانب ردميات الحرب، ويشتغل تحت ضغط كبير، هو ما عاد يعتبر حل طويل الأمد.

0: وبنتيجة توقف المعملين وغرق العاصمة بالنفايات، صار مطمر الكوستا برافا يستقبل جزء كبير من النفايات إلى جانب ردميات الحرب ويشتغل تحت ضغط كبير، وما عاد يعتبر حل طويل الأمد. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت إذا الله راد. بشكر كل يلي تابعونا، ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع.

0: مساء الخير وأهلا بكم. استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصوري، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأفيد بتفجير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون، هز مدينة صور والجوار. وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وإحراق منازل. ومساء تعرضت منطقة الدبش والنبطي الفوق لقصف مدفعي، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة كفر دبنيت. وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر، كما حصل في حداثة. واليوم اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. وأفيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية خلال عمليات إخماد حريق تومات نيحة. أفاد مصدر دبلوماسي لبناني للحدث بأنه تم التواصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود، وقال إن جهودنا أفضت إلى حذف إسرائيل خريطة ضمت أراضي لبنانية لحدودها. وتعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. في المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على لبنان أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، ونصلي لكي تثمر المفاوضات.
1: نجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني، مؤسسة الوطن الجامعة، مطالبين بتعزيزه وتسليحه وإنصاف عسكريه، فتكون للدولة وحدها سلطة القانون وقرار الحرب والسلم. ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات، وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا، وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
0: سمع إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوي، تبين أنه ناجم عن إشكال في حي حطين في الشارع الفوقاني للمخيم، مما أسفر عن إصابة شخص. أكدت وزارة الطاقة والمياه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة. كل متطلبات السوق تسلم على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع. في المواقف الإقليمية والدولية والأخبار أيضا الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد قررنا تهدئة الأوضاع في مع إيران، وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف لا نتفاوض إلا جزئيا، ونراقب إيران فقط مع التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدل هجوم جديد. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له. أشارت مصادر لسكاي نيوز عربية إلى أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأفيد منذ بعض الوقت بسقوط صاروخين حوثيين في البحر وإسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المخا. أعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة أن إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حركة حماس. أخيرا، أعلنت الخارجية السورية للحدث أن الاتفاقية مع روسيا تحفظ السيادة السورية على أراضيها. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء
1: ببرنامج واحد.

0: مرحبا، من وراء الميكروفون معكم ريم على الميكس فريدي، وهيدا ريميكس تنعمل ميكس للنشاط الطاقة والإيجابية. وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، أو حتى على الطريق، نحن معكم لنرفقكم بجرعة جديدة من الأخبار، الترندات، الدراسات الغريبة، وكل شي عم يشغل العالم والأونلاين. اليوم رح نخبركن عن قصص رح تفاجئكن، وأخبار يمكن تسمعوها لأول مرة، ونعيش سوا لحظات مؤثرة، وأوقات نضحك وأوقات نستغرب، لأن بكل بساطة الحياة أحلى لما نعيشها مع بعض، ولما نعيشها بشوية ريمكس. ثبتوا الموجة على 102.5 وخلونا نبلش. نبلش حلقتنا لليوم ومثل العادة بجولة على أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والقصص اللي تصدرت العناوين الإعلامية بعيدا عن السياسة، مع الإعلامية بمحطة الأم تي في ماريان زوين. هاي ماريان.
1: هاي ريم.
0: يعني أسبوع كان
1: قلنا بدنا نزبط هيك هالمكالمة هالمداخلة وما بتزبط، فأنا مبسوطة أني معك اليوم. تحية لإلك ولا لبنان الحر.
0: 100% يلا حدينا فيك اليوم. ماريان، أسبوع كان حافل بالأخبار على كذا مستوى، يعني وبكذا هيك فيلد، خلينا نقول شو أبرز العناوين اللي هيك تصدرت وسائل الإعلام خلال هالأسبوع؟
1: صحيح كان حافل، بس أنا بدي أسألك سؤال معاكس، في شي مرة بلبنان، في شي أسبوع ما بيكون حافل؟ يعني وقتها بنحكي مع رفقاتنا، وقت اللي بيكونوا يمكن مش من لبنان، وبنقولهم أنه بنشتغل صحفيين، بيقولنا أنتو كل يوم بتكون تخلقوا ستوري، أنه كل يوم بدك تروحي تعملي ريبورت، أنه if it's hard، بيقولهم لا كل يوم عندي أكتر من ريبورت. إذا بقصد
0: 100% هيدا البلد الريمكس، يعني مثل اسم هالبروغرام، شوي من كل شيء، وعلى أمل يكونوا الأخبار إيجابية، يعني مش كتير سلبية.
1: صح. هلا اذا بدي بلش بالإجابة، ما فينا ننكر انه يمكن كان احلى شيء ديربي، انه هالقد كانت العالم كلها انظارة على الباسكت بول بالحكمة رياضة، انه عم نحكي بجيم 7، يعني
0: ما تذكرين ماريان برجع ببكي.
1: انا كمان ببكي، يعني عم جرب كون هلا بالاول هيك علمية انه
0: مبسطنا ايه وموضوعية مبسطنا وربحوا الرياضة مبروك، يعني اكيد مبروك.
1: انا موقفي على راس السطح مع مين، بس انه بس مقصدي انه لا، خلينا هلا اذا عن جد بدنا نحكي، انه it was nice، انه حلو تشوفي هالمنافسة. انا كتبت شيء انه يعني بتمنى 100 مرة ننقسم بالاراء بتنافس رياضي وفني، ولنكون منقسمين ببلد بين بدن، يعني بعد انت موضوعك مش سياسي، بس انه هو كل شيء بيلحق بعضه، يعني بتمنى 100 مرة ننقسم هيك ونتنافس بهالطريقة، ولا نكون مقسومين على حدا بده يموت وحدا بده يعيش، حدا بده ياخذ لي بلدي على الدمار وحدا بده ياخذ لي بلدي على السلام. يعني فهيدا الشيء كان كتير حلو.
0: والدربي السنة هيك كان مميز، يعني بتحس الكل كان يعني أكتر مرة، يعني أكتر من كل سنين، مع أنه كل سنة الجمهور الباسكت هيك بيتحمس وبيتأمل، بس السنة كان شي جنون.
1: ليك أنا عم بحس أنه عم بيعلى سنة عن سنة، ومرة كنت عم قلو لزميلنا غياس أنه عم بحس أنه يعني التوعية الرياضية عم بتزيد، يعني الثقافة الرياضية عم بتزيد، يعني بتحس صرت العالم عم يحضروا وفهمانين شو عم يحضروا، فهيدا الشيء حلو. سنة عن سنة عم بيزيد الانترست بهاللعبة، بلس أنه ما فينا ننكر يعني أنه when it comes to حكمة، إذا الحكمة واصلة للفاينلز في رونق آخر، الكل بيصير موجود، لأنه اليوم تاريخيا جمهور الحكمة أثبت أنه جمهور كتير كبير، وارتبط بهالذاكرة الجماعية، إيه الذاكرة الجماعية تبع اللبنانيين. اليوم أنه ليك نايب ستريدا جعجع وقتها قالت هالمدخلة مش عن عبس، لأنه مزبوط نحن وقتها كان لبنان تحت الاحتلال السوري وكان ممنوع أنه يعبر، كانت هيدي اللعبة المنفس، إيه المنفس ليقدروا يقولوا آراءهم. وهون أنا برأيي عكس كل اللي بينحكى أوقات أنه ما لازم ندخل السياسة بالرياضة أو بالفن، أنا for me everything is politics، كل شيء هو سياسة، ونحن من خلال الفن والمسرح والرياضة وكل هول نحن منعبر عن مواقفنا ومنكون مجتمع حي. فما في شك أنه هالشي بيردنا على الذاكرة الجماعية، إن أديشن أنه عم تربى الثقافة الرياضية شوي شوي، والأم تي في لعب الدور، يعني ما فيني أنا ما أقول هون أنه قدي هالقد دعم لي هالشغل بطريقة بروفيسيونال، والعالم كانوا كتير محمسين، وكان في expectation كتير كبيرة عند الحكم أنه السنة بدنا نربح. بعتقد هيدا اللي
0: وقعت ما رح يغص بعد بسنة
1: بس لازم ما بقى هالقد نحط expectation. أنا برأيي لازم نكون أكتر علميين وهيك نمشي step by step، لأنه إذا بدنا نفكر أنه الحكمة لهلأ من بعد ما كانت وقع بكتير مشاكل سابقا، هي سنة عن سنة عم تتقدم، يعني ما عم تتراجع، بس أنه البطولة بعد ما كانت من إيده. يعني لعدة أسباب هارد لك لألون بس أكيد
0: ما بدنا نرجع نفتح جروحات
1: الكاس.
0: يعني سأب هالأسبوع هيك ثلاثة الشهر أكلنا نكتة الحكمة، أربع الشهر فتحنا ملف تفجير أربعة قبلي، هو أصلا ملف ما تسكر بتروما الجماعية يعني اللي عم نعيشها، بس سأبوا هيك بليلتين ورا بعض وكنا متأملين. خليني معلي هيك أحكي ولو موضوع بعيدا عن السياسة، بس أنه هيك متأملين بمكان ما أنه الأشرفية توعى بأربعة آب على خبر هيك مفرح ولو رياضي، ولكن هيك بيرجع بيعطي أمل لتاريخ جديد لبناء دولة جديدة. يمكن هيك بمكان ما الجرح يتبلسم، بس ماشي الحال. خبرينا يا مريان وين صار ملف أربعة آب.
1: ريم تعرف شغلة قلتي كتير شي مهم، نحنا بعدنا هتروما ما تخلصنا منها، وأنا دايما بذكر وبجرب من خلال تقريري أو من خلال أي مداخلة نسبة لعلم النفس اللي أنا سائلة فيه اختصاصيين. اليوم أنت لتعمل الداي كامل، وأكيد أنت بتعرفي هالشيء أنك دايما بتتابع هذا الموضوع من الكتاب سيكولوجيك، لتعمل الحداد الكامل لازم تقفلي أنت الموضوع لتعرفي وين وصلتي فيه. نحنا بلبنان من مشكل إلى مشكل، وكل مرة المشكل الأول ما منخلصه، يعني ما منخلصه لأنت تستوعبي تقولي أنا أوكي هيدا اللي صار هيدا اللي غلط وهيك تعاقب خلص أنا بصير عارفة. لا، نحنا كل مرة مشكل كبير ما منعرف شو صار، منقطع أول شيء بالأحباط وبالنكران وبهالدينايل كله، منحزن منغضب منرجع منجي منقول طب يلا خلينا نجرب نعمل أدابتيشن، بس نحن عم نعمل أدابتيشن ما عم نعملها أنا هيلثي واي، لأنه ما عم نعرف شو صار لنقول لرأسنا خلص حسبناه للي صار، وانت عم تعمل أدابتيشن عهي بتجيكي مشكلة تانية. يعني تخيل قدي وضعنا منه منيح، وانفجار المرفق تحديداً هو تروما جماعية كتير كبيرة. أنا دايما بقول منا بس بتخص أهالي الضحايا، أهالي هالمئتين ضحية اللي هن منهم أرقام، هن ناس كان عندهم أحلام وموجودين وهن رفقة لقلنا وقريبين لقلنا، يعني نطلع كلنا منعرف بعضنا بلبنان آخر النهار. هي تروما لكلنا لأنه كلنا عنا رواية بهالنهار، كلنا عنا بي أو في تعرف قبل بعشر دقايق لو كنت هون كنت متت، تعرف لو كنت قاعد حد هالشباك كنت رحت. طب يعني كلنا متأثرين وهيدا الشيء يعني كتير تقيل.
0: أكيد. وعم تحكي على الكتاب سيكولوجي، مرة كان في بسيكولوج بريطاني كانوا عاملين معه انترفيو من بعد تفجير أربعة آب بلبنان بعد هيك شي كم أسبوع، عم بيقولوا له إنه ليك هالشعب شو بحب الحياة، نزل ونظف ورجع هيك زبط وعم يرجعوا يفتحوا البوبات عم يرجعوا يسهروا. قال لهم مش شعب بحب الحياة، الشعب اللبناني هو شعب عايش جنون، بوبيلاسيون كلها مجنونة، بس لأنه ما حدا عارف إنه التاني مجنون ما كلهم عايشين بهالحالة
1: نكران.
0: يعني تخيل هل قال لهم هيدي منا حالة إنه إيه إنه بحبوا الحياة عم يجوا يعيشوا، هو الشعب جن بس ما حدا عم يقول للتاني أنت مجنون.
1: It's insane. ما كحقريم مزبوط، لأنه أنا بالنسبة لي إذا منحب الحياة نحن مفروض نرفض كل معالم الموت واللي عم تقتلنا مرة بعد مرة نحن وضحايا بقلب بيوتنا. يعني أنا بالنسبة لي لازم نكون مجتمع حي أكبر. هم خليني بعرف أنه منك بتوقع يمكن إليك هيك، بس اسمحي لي أنا وجه لك تحية ريم، لأنه أنا شفتك بذكرى أربعة بالذكرى السادسة، أنت موجودة مع عائلتك مع أولادك الثلاثة مع جوزك، موجودة مع أولادك الصغار عم تشرحي لهم عم بتدليهم على الصور عم بتخبريهم أنه نحن مسؤوليتنا نوقف على الأرض لنطالب بهيدي الحقيقة. تعرفي لو في كتير أمات مثلك، وعن جد وجه لك تحية وأشكرك، لو في أمات هالقد عم بيوعوا أولادهم على هالموضوع مش عم بيقولون لا وأنه ما بهمنا وبعد حماري ما ينبت حشيش وإلى آخره، نحن ما كنا وصلنا أصلا لهون. وanyway it's never too late. أنا مع أنه مدارسنا وجامعاتنا مش يقولوا لا ما مندخل هالموضوع لأنه منسيسها. شو منسيسها؟ لو القضية سيسها حزب الله لأنه هو اتهم حاله، نحن اليوم قبل بكرة مدرسنا وجامعاتنا لازم يحكوا فيها، وجمعياتنا لازم يحكوا فيها، وبيوتنا واجباتنا لازم تحكي فيها، ولازم ننزل على الأرض كلنا ونكون عم نطالب. فسألتيني وين صار التحقيق، هيك سريعا للي يمكن ما تابع كتير هيدا الجمعة، نحن أقفل التحقيق بأدار 2026 وأحيل إلى النيابة العامة التمييزية، وهلأ في مرحلة اسمها المطالعة اللي عين مدعي العام تمييز القادم محمد صعب يكون هو عم يقرأ، يعني عم بيتابع عم بيقرأ يرجع كل هالتحقيق واللي ممكن يكون عندهم ملاحظات غير ملزمة فيها لمحقق العدل طارق البيطار. من بعدها مفروض بس تخلص هالمرحلة بيطلع القرار الاتهامي مع مذكرات توقيف، ومنروح للمحاكمات وبتقعد القضايا هون منشوف إذا رح تنفذ مذكرات توقيف أم لا. يعني عندنا مخاط سياسة تاني، بس بكل الأحوال نحن ناطرين القرار الاتهامي اللي أتليس بفرجينا بالأول شو هي هالرواية وليه صار هالموضوع وشو هن التحقيقات الأولية.
0: بس كأن للناس اللي ما كتير بتتابع أو بتفهم بكيف بيصير المجرى القضائي، كأن شوي الملف صار عم بيقرب، يعني كأنه صار فيه أمل،
1: خصوصا أنه عندك كتير وعود. يعني عندك وزير العدل، عندك نائب المحامين كان قال لهم للأهالي أنه هن بحسب المتابعة تبع الملف مع يعني مدعي عام تمييز أنه نحن اليوم صرنا عم نحكي بين 60 ل 90 يوم لازم يطلع القرار الاتهامي. وقتها بسأل الأهالي أو وقتها بسأل النواب والوزراء اللي كانوا معنا بهالتغطية أنه شو بيفرق، عم بيقولوا لي أنه هالمرة it's different، معك ديدلاين، معك رقم. طبعا بس ما أول نهار، نهار الانفجار كمان كان معنا رقم، كمان الخمس أيام، إيه كمان الخمس أيام تحقيق. فهون عم بيقولوا إنه لا it's different، نحن عم نحكي عن مسار كامل من تحقيقات، عم نحكي بوضع مختلف، عم نحكي برئيس جمهورية جديد، برئيس حكومة جديد. يعني ما فينا ننسى إنه عقيلة رئيس الحكومة يعني السيدة سحر بعسير اللي هي أصلاً يعني للأمانة متابعة القضية مع الأهالي من قبل ما يكون يعني القاضي نواف سلام رئيس حكومة، كانت موجودة على الأرض. منلاحظ أنه في دعم من اليوم السلطة لهالقضية.
0: أقل شيء
1: هوبفلي هوبفلي أنا شي. يعني ما عندنا ثقة كاملة، خلينا نقول لأنه ما بنعرف شو بيصير، ما بنعرف شو
0: يعني للأسف صرنا عم نزقف لقصص لازم تكون هي شربت يعني وشبت. أقل شيء يعني
1: 100%
0: قصة مثل هيدا ما تكونوا متابعينها يعني على كل حال كلمات كانت كمان عالية السقف مثل كل سنة من أهالي
1: عودونا على هالشي. وأنا بعتبر تحية كتير كبيرة لقلهم ولنضالهم اللي عم بيناضلوا فيه عن هن حالهم وعن كل لبنان. أنا برأيي لأنه أنا قلت لهم تخيلي لو هالأهالي طبوا وراءهم ملفاتهم من تاني نهار وما في شيء، انت كنت كاعلام او كاهل نزلت
0: مع رعاب
1: 2019 ما كان حدا نزل. يعني هن السبب الاساسي بهالروح اللي عندهم انه يقولوا ما بنسكر الملفات، لانه في كتير ناس قبل سكرت ملفاتها وما حدا تابع. فبرافو عليهم، الله يقويهم، ان شاء الله ولا مره يفقدوا هالامل. ونحن لازم نكون قوية حدهم، لانه برجع بقول مش قضيتهم وحدهم، هي قضيتنا كلنا.
0: لهيك نحن برجع بردك المجبورين نكون كل سنه باربعة اب، ان شاء الله تكون اخر سنه وفعلا تكون واقفة هيك ذكرى وتذكار وصلاة مش مطالبة بقى، بس نحن واجباتنا نوقف حدنا لأنه ما فينا نضلنا عم نقب الصالونات. ايه ما فيات بالسلطة وايه ما في شي بيتغير وبيعملوا عملتهم ما بتخلص. إذا ما حدا وقف بوجههم وما حدا قال لا وما حدا قال بد الحقيقة، ما رح تحصل على الحقيقة. يمكن ما رح تحصل عليها بيوم بيومين ويمكن سنين، بس بالآخر طالما في ناس عم بتطالب مثل ما بيقول المثل، لا ما متحق وراءه مطالب. إذا ما طلبنا ما رح نوصل، بس إذا طلبنا وضلينا عم نذكر العالم
1: 100% كتير بوافقك. وبدي أقول لك شيء عصيرة الصالونات، هي القصص يعني عقد ما صعبة، أنا بقول لهم عقد ما هينة، لأنه أنا بختبرها. يمكن مش عم بحكي هلأ بالجريمة الكبيرة اللي أكيد هي فيها تدخلات سياسية
0: بأصغر
1: وفيها لحظة وتايمينج، بس من أصغر القصص. يعني أنا بسمع ناس بتنق بقلب الصالونات، يي شو هالسلطة، يي شو هالنواب،
0: مو بيروحوا بينتخبون النزاته
1: ولا أو الأضرب ما بينتخبوا. يعني قدي عندك أنت نسبة عدم اقتراع كان بالانتخاب الاخير، عندك تقريبا
0: كل شيء محكوم جاي علينا من برا. ما مين
1: مزبوط.
0: عم ينتخب برا عم ينتخب
1: او انت
0: عم
1: تنتخبه؟ اي دو نوت اجري، انزلوا. واذا في محلات فيها فائض قوه كان طب انزلوا واصطدموا مع هالناس وفرجوا الراي. يعني وقت بيكون في مجتمع حي ما بنقدر نخبي عينينا. ليه نزلوا بكفرحونا بجزين واصطدموا مع حزب الله اللي بوقتها منع المندوبين وشفناهم واستعملوا الفيديوهات تبعهم والحكي تبعهم للراي العام الدولي وصاروا بيستشهدوا فيهم ليقولوا الانتخابات مانا ديمقراطية بوجود حزب الله. منزلوا وعملوا صح. المواجهة بس كونوا موجودين وبغير محلات. ما هالقد رح تكون القصص صعبة، لا رح تقدروا انتوا تفرزوا اصواتكم. وانا بقدر لحظة من اصغر الاشياريم، اوقات نحن وتفوت كصحفيين منتابع بالمجلس النيابي التصويتات، اوقات بتفرق على صوت وصوتين. طب لو انتوا كنتوا منتخبين صح بتعرفوا انه كان وصل خياركم، ما بقى تنقي مدام عند الكوافير، ما بقى تنقي مسيو انت عم تشرب كاس انت والشباب. روحي عند الكوافير وشرب كاس عند الشباب.
0: مش البلد أجل السلطة قبل. بالشعب يعني بس الشعب يحاسب السلطة رح تتغير.
1: أكيد
0: إن شاء الله هالملف يوصل لهيك خاتمة تروي شوي، هالطف شوي هالنار خلينا نقول، وتعمل كلوجر لهالتروما اللي نحن بحاجة لإله. بعد عندك هيك شي خبر نختم فيه؟
1: يمكن لانه جبنا سيره النواب هلا كل العالم عم
0: بتنادي على على رواتب النواب
1: صح
0: عجايب
1: بس عندي ان بوبولار انا اوبينيون يعني عكس كل الناس شو عم يحكوا
0: انا بعتقد مثلك انه معتبره الرقم كتير نورمال
1: انا بعتبره اقل
0: ايه اكزاكتلي لانه اصلا تعي فكري فيها انت وحدك كانسان عايش بهالبلد قد ايه لازم يكون معاشك
1: هون من هون 100% انا رح اقول لك شيء انا ماني ضد انه النايب يكون 5000 واكثر بالنسبه لي لازم يكون اكثر بس هيدا ما بيعني انه مش يعني في عدم عدل برواتبنا كلنا كلبنانيه وانه الحد الادنى من بده اعاده نظر رواتب القطاع العام بده اعاده نظر وكل هيدا الشيء سو هي ما عم بربطها بهي اي نو انه في مشكل كتير كبير ونرجع دائما للمشكل الاساسي السياسي انه المشكل السياسي الاساسي اللي صار واللي عبره صارت يعني صار المشكل الاقتصادي واللي بعدنا مكفين فيه لهلا انتبه يعني نحن بعدنا لهلا عم نعمل اعفاءات ضريبيه لاهالي الجنوب اللي دمروا بيوتهم من وراء الحروب اللي هن اختاروها اللي انت عم تدفعيهم ضريبهم هن عم ينعفوا من الضرائب بعدنا لهلا عم نصرف رواتب بلا ما نامن لها مصدر تمويل يعني نحن بعدنا بنفس المشكل سو هيدا مشكل كله من جذوره بده ابع انا برايي وتظبيط بس اذا ما اخر يعني إذا شوي حطينا هذا الشيء على جنب قبل ما نبلش هيك ننتقد أنجرو إنه اليوم النايب بلبنان شو بكفي 3000 دولار إذا عن جد بدي إياه نايب حقيقي
0: إذا عم يفتح بيته إذا عن جد عم يعمل إيه؟ هي عائلة عادية من ولد أو ولدين بدأ أكتر كيف نايب
1: إنه اليوم إذا أنا بدي إياه عن جد يشتغل اللي بدنا إياه يشتغله يعني اليوم يقرأ هالموازنة كلها ويفليها يقرأ هالقوانين ويفليهم اول شيء اتس 24/7 شغل علما انه مش كلهم بيعملوا هذا الشيء بلس بدي كونسلتنسيز معك يعني الكونسلتنسي معك لانه انت اليوم كل النواب اوكي يمكن بتفهم شوي بالقانون بس مش كلهم يمكن بيفهم بالزراعه مش كلهم بيفهموا بالادويه وفي قوانين اليوم بتطال كل حياتك على مختلف الاصعده سو اكيد بدهم استشاريين هيدا اذا ما حكينا عن الامن الزياده اللي هو بيبقى حاطه ويمكن بيدفع له زياده لانه بده يكون معه برودكتيفيتي اكثر لانه اللي بالدوله فاصلين له اياه معاشه كثير صغير اذا ما حكينا انه اللبناني طالب من النايب اشياء ما لازم تكون من واجباته وماشي فيها النايب لانه هي فوالا
0: لسه
1: مريض كل نايب لا يطلع يطلع معي مقابله بقول لي اليوم مفول انا نهار احد كله عندي 4-5 اعراس بصير فكر انا اذا على كل عرس بده يحط 300 دولار يعني خلص عايشه بنهار
0: بعد ما اكل وشرب وعائلته 100% ماريان زماني بدنا نشكرك كثير على هالبانوراما الشامله اللي عملتي لنا اياها خلال هالاسبوع بنتمنى لك هيك دائما تضلي بهالهمه وبهالقوه وبهالصوت الحر اللي عم توصليه من خلال الاعلام ومن خلال الام تي في
1: مرسي كتير لألي كريم وكل الشيء قلتي لي إياه بينطبق عليك وانت عم تعمليه مضاعف لأنه عم تعمليه بالإعلام وعم تعمليه مع عائلتك يعني انت عم تربي أجيال بعد رح تكون مثلنا وأكتر فبدي أشكرك تحية لألك لعائلتك للبنان الحر ولكل عملك الإعلام اللي عم تعمليه وبدي أتمنى لكل اللي سمعونا اليوم نهار حلو وبرودكتيف ويكونوا فيه هن وما يقلدوا حدا يكونوا مختلفين ويتجرؤوا يقولوا الحياة لو قد ما كانت صعبة
0: حلو ثانك يو مريان
1: ثانك يو باي باي
2: بريميكس بتعرفوا شوي من كل شيء
3: ريميكس Let's mix
0: كاملين بريميكس وهلأ أكتر الأخبار يلي ضجت أونلاين توقيف امرأة انتحلت صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغ أعلنت فيه توقيف امرأة لبنانية من مواليد عام 1970 للاشتباه بقيامها بعملية احتيال وانتحال صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد وبحسب التحقيقات كانت عم تتواصل مع أصحاب مؤسسات وشركات خاصة عم تدعي وجود ضريبة سنوية مفروضة عليهم وتطلب منهم مبالغ مالية مقابل تسوية أوضاعهم يعني إذا إجا حدا لعندكن وقالكن أنا مفتش أول سؤال قولوا له الهوية لو سمحت مش قدي بدك تاني خبر بواحد من أغرب القصص يلي انتشرت أونلاين خضع رجل ل37 عملية تجميل وغير اسمه وملامحه بالكامل بمحاولة للعودة إلى حبيبته السابقة لكن السلطات كشفت هويته وتحولت القصة إلى قضية قانونية